ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

النور، شاء الله نهاركم زين. مرحبا بكم، احلى صباح موزيكا فام في صبحيه جديده اليوم 3 18 اوت 2026. شاء الله نهاركم زين وشكرا لاختياركم موزيكا فام وين ما تسمعوا فينا. كالعاده احلى صباح معكم انتوا حتى لل 11 5 سوايع عمل بث المباشر ويتلقاو الاخبار لانفورماسيون لاكتواليتي متابعات وفقرات وبرشا ربح شويه خرفي خربش تربح صباح تربح الو كونديكتور وغيرهم من لي روبريك اصوات كونفي صندوق عجب الحظ الميتيو وكما قلنا لاكتواليتي تكون حاضرة معنا في كل بلاصة موجودين فيها. تسمعوا ديما الأخبار أول بول. معكم إكيب كاملة في الإخراج صلاح الشرقي، في الإخراج الرقمي نصر المترعة، غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي في الميكرو، معكم ليندا رحالي. إن شاء الله نهاركم زين، مرحبا بكم في أحلى صباح شوي آخر باش نمشي ونحكيو على الطقس وأحواله وزادة كيف كيف الحظ مع فاطمة. نهاركم زين.

احلى صباح على موزايك فام. ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد وشكرا لاختياركم موزايك فام. التوقعات الجويه لليوم 18 أوت 2026 شو تقول؟ تقول انه فما سحب عابر على كامل البلاد. بالنسبه للحراره تقريب في استقرار، تسجل انخفاض طفيف جدا مقارنه بالبارح. الريح تكون من القطاع الشمالي قويه نسبيا الى محليا قويه قرب السواحل الشماليه والمرتفعات، وضعيفه فمعتدله في بقيه الجهات، اما تتقوى نسبيا في الجنوب الغربي في الليل مع دواوير رمليه محليه. بالنسبه للبحر يكون مضطرب شويه اليوم الى محليا شديد الاضطراب في الشمال ومتموج ببقيه السواحل. دونك الناس اللي باش تعوم في البحورات في السواحل الشماليه نردوا بالنا، ولكن احنا باش نحينوا المعلومات هذه شويه اخر مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي مع 27 دقيقه. استناو لا ميتيو. مرحبا بكم في احلى صباح.

0: سباحك بأحلى سباح.
1: صباح النور من جديد، مرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم زين. صباح الأخبار الطيبة والموجات الإيجابية وقيت باش نتابعوا الأبراج مع فاطمة في دقيقة حظ، وإن شاء الله نهار تكتشفوا فيه برشا أخبار سعيدة وسارة وحاجات باهين كيما أنتم تحبوا. نتابعوا الحظ وبعد نرجع نوصلوا معكم في أحلى صباح. صباحنا يبدأ من 6 متواصل معكم حتى للحداش. مرحبا بكم في أحلى صباح، هذه دقيقة حظ.
0: ابدأ صباحك بأحلى صباح.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم مبروك السعيد، إن شاء الله تكونوا بخير، الحظ مويتيكم. إيش مزيل وتبدأ احتفالات برج العذراء بعيد ميلاده، وإيش مزيل زيدة وكل الأبراج الترابية تتمتع بالحظ المزين كيما الجدي وبرج الثور. أول أخبارنا باش تكون للحمل، فرصة مزينة باش تبدأ حاجة جديدة وتحقق زيدة هدف كنت مأجله. إيه الثور، أنت لازمك ما تستعجلش في قراراتك الكبيرة. إيه الجوزة، راهو الحظ وقف معاك خاصة في الفلوس والعلاقات وحتى السرطان. نسيد شراهو كان تستغل الفرص وما تضيعهش بالتردد. إلى أسد، عندك خبر يفرح يوصلك قبل نهاية الشهر أوت. إلى عذراء، راهو حضورك قوي وفرصة النجاح باش تكون قدامك في الحب وزيدها في العلاقات المهنية. والميزان، وأخيرا ترتاح من برشا ضغوطات رافقتك فترة عديت من يوم أنت باش تعيش نجاحات والخير يرافق خطوتكم. إلى عقرب، بيلزمك تحسم بعض القرارات بعض الحيرة، هو باش يجي انفراج. والقوس، فما علاقات جديدة فما فرصة باش تصلح سوء تفاهم قديم نهاية الشهر أوت فيه بداية مختلفة. إيه الجدي، هو سفر على مغامرة ونجاح الحمد لله يا ربي ديما حاضرين آخر أيامات الشهر الحالي باش يحلك ببين ما كنتش متوقعها. إيه الدلو، راهو مجهودك باش يلقى نتيجة، هوني نحكيه على مكافأة وإلا خبري فرحك. ونكملوا مع برج الحوت، راهو الحظ خلينا نقولوا إنه الحظ يتبسم لك في العلاقات واللحظات السعيدة.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: سباحك بأحلى سباح أحلى سباح. خربش تربح خربش تربح.
1: صباح النور. 56 دقيقة على موزايك فام. لقيت هذايا خربش تربح كالعادة كارت دو ريشارج للربح كل مرة ان اوبيراتور, وان شاء الله اللي فيسا يكون سريع ويشارجي الكارت يبدا نهاره معنا بالربح. هذايا من ايدي موزايك فام باش نداريو معاكم نهارنا بالربح. حضروا الكود دو ريشارج نتاع الكارت نتاعكم وباش نعطيكم النمر نتاع كارت اليوم. نمر الكارت نتاع اليوم هو 6157 74 14 54, وفي الاخر فما 1 و4. مبروك للي شارج الكارت متاعنا لليوم. نعرف اليوم زربت شوية ولكن من كان الأسرع إن شاء الله تعديوا نهاركم الكل وفيه كان الرزق والربح. يدايق شوية آخر مازال فما صباح تربح من مع أهداء جديدة عن لو دو برودوي قيمة 100 دينار, وفما زيدا مع توتال إنرجي كيما العادة زيدا ألو كوندكتور سؤال في السلامة المرورية, وإن شاء الله طريق السلامة للجميع. 56 دقيقة كانت هذه خربش تربح.
0: خربش تربح خربش تربح. انت سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: في سباحنا مواصلين في بطبيعة المعلومات لزانفورماسيون اللي يهموكم الصباح, كما مثلا لا ميتيو مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. شوية آخر ناخذوا أهم التوقعات الجوية وآخر المعطيات وآخر تحيين زاد كيف كيف. شوية آخر موعد أخبار السبع على موزايك FM مع زملاء من قسم الأخبار كما كل ساعة, وبرشا متابعات أخبار حتى للحداش معكم في أحلى صباح. نسمعوا ألتون جون وراجعينا.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بريسة ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فوتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن مجلس الأعلى للتربية والتعليم مؤسسة دستورية تهدف إلى إرساء إصلاح وطني ديمقراطي، مضيفا أنه لا يجب الاكتفاء بإجبارية التعليم إلى حدود السنة 16. وكان ذلك لدى إشرافه أمس بقصر قرطاج على موكب الاحتفال بيوم العلم الذي تم خلاله تكريم المتفوقين والمتميزين في قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي.
2: مجلس أعلى للتربية والتعليم مؤسسة دستورية، مؤسسة دستورية، وسيكون الإصلاح إن شاء الله وطنيا ديمقراطيا. ويجب أيضا أن نعمل على توفير الأسباب التي تمكن ناشئاتنا من العلم. لا يكفي القول بأن التعليم إجباري إلى حدود السنة 16. طيب، هذا في نص الدستور، ولكن نريده في حيز الواقع والتنفيذ.
1: ورئيس الدولة يشير في كلمته إلى أنه سيتم الإعلان عن عديد المشاريع التربوية والمعرفية عند توفر كل الأسباب لنجاحها، مشيرا إلى ضرورة أن يكون التعليم وطنيا ديمقراطيا ومتاحا لكل التونسيين على قدم المساواة.
2: وهناك عديد المشاريع الأخرى إن شاء الله سيتم الإعلان عنها حينما نوفر الأسباب كلها لنجاحها. نريد أن تكون تونس منار في العلم وفي كافة المجالات، ونحن على يقين بأن التونسيين والتونسيات قادرون على أن يشاعوا وقادرون على النجاح. ثم الأمر يتعلق بالتربية والتعليم. كانت في وقت من الأوقات وزارة المعارف ثم وزارة التربية، ليس هذا مجال الحديث عن بعض المفاهيم وحتى بعض المفاهيم التي يتداولها البعض ممن يدعي الخبرة وما هو بخبير وربما هو متورط. وأعتقد أن هناك عديد القرائن التي تدل على أنه متورط وعلى أنه يعمل من أجل تمرير ما يريده الآخرون. تعليمنا نريده أن يكون وطنيا ديمقراطيا متاحا لكل التونسيين على قدم المساواة.
1: وكان رئيس الجمهورية قد اجتمع أمس بأعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم بمقر المجلس بشارع الحرية بالعاصمة، حيث أكد أن تيسير ظروف التعلم يقتضي توفير مستلزماته خاصة في مجالات النقل والصحة والأدوات والوسائل التعليمية. في شأن آخر، رئيس الغرفة الوطنية لتجارة التفصيل نبيل عياد يرجح إمكانية عودة تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى نسقه الطبيعي في غضون 10 أيام. ورئيس الغرفة الوطنية لتجارة التفصيل يوضح في تصريح لزميلنا لحبيب وذان أن أزمة المياه المعلبة تعود أساسا إلى موجة الحر الأخيرة والانقطاعات المتكررة للكهرباء الذي أثر بدوره بشكل كبير على إنتاج المياه المعلبة، فضلا عن ارتفاع الاستهلاك دون توفر مخزون كافي، وذلك بتزامن مع نقص المواد الأولية البلاستيكية.
3: هذه أول حاجة خلنا على الموسم الصيفي من غير ستوك، خلنا خذك البريفورم الكابت البريفورم ذيك التولي دبوزة. كان عندنا أزمة بتاع جران المعامل بتاع البريفورم كش مكفي المعامل بتاع تعلي بالمية، هذاك علاش خلنا الموسم الصيفي من غير مخزون. شو نجر عليه جاتش إنك السخانة القوية جمعة الحر سلك قوي برش قصار الضوء عطل. أنت اليوم المعامل رجعت نسق العادي بتاع الانتاج بتاعها، احنا ننتظروا كانت جينا نهيري وثلاث ايام بيردين شوية يرجع نسق العادي بتاع السلك. غير شو الفترة الاخيرة خاطر ما نخرجوا من المخزون بتاع العطار والحماس برك المعامل ما عليش مخزون لا في المعامل لا في الدبوات، ومع كثرة السلك حكم اللي يمشي من العطار العطار دول خمسة عطار من القاس دبو زمان انك يلقى زوز ثلاثة السلك ولي اخو عشرة ماذا بيهم زوز والكاس. هذك حاجة من الحاجات اللي زادت عمقة الازمة بإذن الله ماكسيموم من هنا عشر ايام اخرين اللي يرجع نسق العادي بتاع السلك وبتاع التخزين وبتاع الانتاج.
1: فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بمنزلة ميم من ولاية نابل تتمكن من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات.

0: مالي مهم. وباستشارة نيابة العمومية بنابل أذن بالاحتفاظ بالموقوفين ومواصلة الأبحاث. عالميا، وقوع 4 غارات جوية استهدفت مدرج مطار أبو ظهور العسكري بريف إدلب الشرقي في شمال سوريا. وحسب ما تداولته وكالة أنباء، فإن الغارات شنتها طائرات مجهولة الهوية، لكن بعض المصادر تتحدث عن أنها قد تكون طائرات تابعة للاحتلال الإسرائيلي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع ليندا وكامل فريق. أحلى صباح، إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
2: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
1: النقاش به في حصة إذاعية.
2: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
3: يقول لك أعطيني وين؟
1: كملنا. أكثر أخبار.
2: مصادر مطلع على مزيك.
1: أكثر تحاليل.
3: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت. إيه ولا أسعار؟
4: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
1: أكثر حكايات.
5: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
1: الذكاء الاصطناعي ضر تعب أكثر منها.
5: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
1: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيط. ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك فم.
6: في ام جي كل يوم عنا ارخص سوم. اليوم 18 اوت اتش دي جلاسيير كامبينغ 28 لتر ب 34 دينار و 900 في 49 دينار و 990 ومعها عبو التبريد بلاش. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: ابدا سباحك

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: شبيك نبيك كتالوج عزيزة بنيديك وعلى الواتساب يجيك. ابحث عزيزة على 98 787 787.

0: في أحلى صباح مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. التوقعات الجوية لليوم 3/18/2026 شنو تقول بالنسبة لدرجة الحرارة سواحلنا بحوراتنا سرعة الريح وكل التفاصيل ناخذوها مع بلال يحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. نهارك زين بلال. مرحبا.
1: نهارك سعيد ليدا. مرحبا بيك ومرحبا بكيف مسامين وزيك
0: يا عيشك بلال. مرحبا بيك. أهم التوقعات بالنسبة لنهار اليوم وخاصة هذا بدأ درجة الحرارة
1: اليوم ان شاء الله مع تطقسنا مش يكون مع قليل السحب على اغلب مناطق البلاد. لاحظنا شويه الغيوم الصباح مع مغيم جزئيا وبعد يكون عامه قليل السحب على اغلب مناطق البلاد ويمشي تكاثر زاد العشيه مع بعض السحب خاصه في الجنوب الشرقي. العام اللي يميز اليوم حاله الطقس هو الريح الحقيقه معناتها هو فما اعلام بيوم ريح قوي اللي باش يكون اليوم سير المفعول ابتداء من الساعه معناتها منتصف النهار بالتوقيت العالمي ويتواصل الى حدود معناتها الساعه منتصف الليل. ينص على وبرياح من قطاع شمالي باش يكون قوي نسبيا الى محلين قويه خاصه قرب السواحل الشماليه وكذلك في المرتفعات وتبقى ضعيفة على معتدلة بالنسبة لبقية الجهات وتتقوى زيادة معناتها الحقيقة خاصة في أقصى الجنوب آخر نهار وأثناء الليل وتكون معناتها مصحوبة بدوير رملية محلية. بالنسبة لحالة البحر اليوم باش يكون مضطرب إلى محلي شديد الاضطراب خاصة في السواحل الشمالية وأقل الاضطراب بالنسبة للمضطرب بالنسبة لبقية السواحل. درجة الحرارة لليوم باش تشهد انخفاض طفيف نظرا مع التيارات الهوائية هذه الشمالية خاصة على مناطق الشمال تبقى في استقرار بالنسبة لبقية المناطق. باش تتراوح القصوى لليوم بين 32 و 37 درجة في الشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 38 إلى حدود 43 درجة تكون في الجنوب الغربي مع ظهور الشتاء محليا. غدوة الأربعاء إن شاء الله 19 أوت باش يكون معناتها طقس في استقرار وباش يتواصل الاستقرار هذا معناتها اليوم ونهار الأربعاء ونهار الخميس عامة معناتها على أغلب مناطق البلاد. غدوة باش يكون الريح من القطاع الشمالي في الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي في الجنوب تتقلص نسبيا سرعتها لكن تبقى قوية نسبيا خاصة قرب السواحل وتبقى ضعيفة لما تدل بالنسبة لداخل البلاد. موضوع البحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب المتواوج بالنسبة لبقية السواحل والحرارة تبقى في نفس المعادلات ونفس المساويات مقارنة معناتها بهذا اليوم.
0: نهار الخميس. أي بكمل نهار الخميس.
1: نهار الخميس إن شاء الله بيتواصل طقس عامة قليل السحب ثم ارتفاع طفيف فقط معناتها في درجة الحرارة خاصة على الشمال وتبقى في نفس المعادلات بقية الجهات. ونهار الجمعة اللي يميز حالة الطقس هو الخلايا الرعدية اللي باش تكون موجودة معناتها العشية في الشمال والمناطق الغربية وتكون مصحوبة بأمطار مع انخفاض إن شاء الله في درجة الحرارة.
0: أكيد احنا منوني الوقت بليل ديما بتبيع الحين والمعطيات اللي كل ولكن خلينا نرجع بسرعة على اليوم. انت قلت فما في السواحل الشمالية ريح دونك يقولوا ريح نقولوا البحر مضطرب شوية. أهم معلومات للناس اللي تحب تعوم الناس اللي في كونجي بالنسبة للشواطئنا معناها السواحل الشمالية هي شوية البحر
1: هاي شوية بدي فما عليهم بريحة قوية معناتها نوصل انه فما ريحة قوية بالتالي معناتها نلتزم الحذر وحتى الأشهر البحرية متصور ما هيش باش يكون ممكن اليوم خاصة على السواحل الشمالية ومحلية زاد حتى في خليج الحمامات. تبقى بالنسبة لبقية السواحل الشرقية معناتها باش تم شوية موجة والبحر باش يكون معناتها قليل الاثيرة بلا مضطرب ما نجمش نحط مضطرب خاصة في السواحل الشرقية.
0: فوالا وحنا ديما نقولوا السباحة بحذر في كل الحالات ونتابعوا ليزانديكاسيون موجودين على الشطوط بتبيع العلامات الأحمر والأورانجي والأخضر وغيرهم لمنع السباحة من عدمها. مشكور جدا يعطيك الصحة بليل يحيوي. ميرسي كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي قدمت لنا أهم المعطيات الجوية بالنسبة لنهار اليوم. ميديو.
2: ميديو. شبيك لبيك كتالوج عزيزة بنيديك وعلى الواتساب يجيك. أبعث عزيزة على 98-787-787. عزيزة فيك الخير. امشي لعزيزة.
3: انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
0: سباحنا متواصل في احلى سباح حتى للحداش شوي اخر استناو الكوندكتور سؤال في السلامة المرورية وتربحوا مع توتال انرجي 200 دينار. احنا نمشيو وين انتوما موجودين مستعملي الطريق السواق في كل بلاصة تكونوا موجودين نجيكم سلاح يطرح السؤال واللي يجاوب صحيح ان شاء الله يربح معنا 200 دينار هذوما. سينون صباح تربح كالعادة معلومة تعدت معنا في احلى سباح نذكروا بها مع سؤالي ربحكم ان لو دو برودوي من اداء جديدة. هذا ديما ديماراج نبداو ديما بالربح لكن بعد فيغ مزيور باش تكون فما متابعات اخبار اكтуаليتي وبقيت لي روبريك معانا كيما لو بوين روت لو بوين دو جور مع اياد دهماني و بوين روت مع مراد جويني للحداش معكم في احلى صباح. إريك كلابتون وراجعين.

0: ما فاتك شيء. نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم أومولوجي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
1: تدلل تدلل
2: شنو نحضر قبل، القرايه ولا المولد؟ المولد ولا القرايه؟ في جيان ما عندك علاش تختار، على خاطر من 11 ل 30 اوت قضيه واحده تلم لكم تحضيرات المولد والعوده المدرسيه بسوام تعمل الكيف. ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
1: تدلل
3: جيان ايام دللنا.
4: بيكو بلو دايز بداو بور لا بروميير فوا ان تونيزي. ديما ربح مع بيكو.
5: امشي لاقرب ماغازان بارتيسيبان، دي رميز اكسيبسيونيل سور لي ريفريجيراتور، لي ماشين ا لافي اي لي زوتر الكترو انكاستراب بيكو. بلان دو كادو ا غاني دوران توت لا دوري دي بلو دايز.
4: واو، وين نلقاو لي بوان دو فونت؟
5: تبعنا على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
4: يلا امشي على بكري قبل ما توفى.
5: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي.
6: سلام خويا، بربي شرع 20 مارس.
7: اي بابا تفضل.
6: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستيه نهار كامل وانتم في الكياس.
7: عماله خدمه الكياس لازمها صنعه.
6: صنعه كيفاش؟
7: ايوا شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من الجهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زاده يخليك تنقص من الغش وتنرفيس.
6: كلام سهل، اما شكون يطبقوا؟
7: اي ما كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
8: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا. ابدا سباحك.

0: سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختار الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا.
2: صباح تربح نهاركم زين. السبعة 35 دقيقة في أحلى صباح كان صباحة تربحوا معنا اليوم أن لو دو برودوي من أهداء جديدة. سؤال في علاقة بمعلومة تعديت معنا في أحلى صباح وهذه أكيد معلومة للناس اللي أليكوت الأوفياء الموزايكا فام والأحلى صباح, ولكن نعاونكم في الإجابة خاطر ساعات واحد تغيب عليه المعلومة. زعما شكون اليوم خرج معنا في تيراج وسور؟ سي محمد المثلوثي موظف 50 سنة. سي محمد نهارك زين.
3: نهارك زين ورب يفضلكم. أحلى واحد كيبدا هكا بالربح وبالدنيا وأحلى مزيك وأحلى جديدة بالدنيا.
2: عايشك عايشك شاء الله ديما زين وربحين. يا سي محمد يفضلك. سي محمد ساعة هذه مش تبع السؤال متاع الربح, ولكن تعرف وقتاش الدات متاع المولد؟
3: أي إن شاء الله قطرب الفانتانك
2: إن شاء الله نهار 25 أوت نهار 3 الجاي. وكنا حكينا البارح كيفاش العوايد تختلف من بلاصة لبلاصة, يعمل عسيدة العربي اللي يعمل السكوكو.
3: مبروك علينا مبروك على الأمة الكل
2: إن شاء الله يا ربي. دونك كل واحد كيفاش طريقة الاحتفال متاعه, وفي الأغلب فما برشا يحبوا السكوكو. دونك البارح دخل معنا عضو المكتب التنفيذي لاتحاد تونسي الفلاحة وصيد البحري المكلف بالموارد الطبيعية, وسألته قداش سنة تقريبا سوم الكيلو متاع السكوكو في الأسواق.
3: هو جاوب قلب 50,000 كيلو
2: اكزاكتومون في حدود ال 50 دينار. سي محمد مبروك عليك لو دو برودوي 100 دينار من اهداء جديده. تبع بك دي سي محمد وانت في الحومه نتاعك في المرشي في القديش هذاك السوم اللي ريتو
3: ولا هذاك السوم قل شويه الفوق شويه معناتها بحكي دينار 2000 زيد
2: بلوز او موان
3: فوالا
2: بين 45 55 تقريبا هكاك. اي وانت في العوايد عسيد عربي ولا سكوكو؟
3: والله كل عام وقسمه, كل مره عام عربي مره بوفريو هذيك مره كل مره كذا.
2: احنا والميزانيه
3: احنا والميزانيه يا
2: زي محمد الفايده في اللمه راهو على عصيده عربي على سكوك وعلى بوفريو. اهم حاجه هي اللمه والضحكه والتفرهيده مع الناس اللي نحبه. يفضلك يا سيدي يعيشك زي محمد ان شاء الله نهارك زين ومبروك عليك مره اخرى. الو دو برودوي من اهداء جديده بقيمه 100 دينار واللي صبح معنا في أحلى صباح يربح.
4: صباح تربح
1: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختار الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا.
0: ابدا صباحك بأحلى صباح
4: أحلى صباح.
2: ومازال الربح مازال متواصل معنا شوية خلفي. ألو كوندكتور باي توتال انرجي 200 دينار سؤال في السلامة المرورية الواحد من مستعملي الطريق ويجاوب صحيح يربح معنا 200 دينار هذوما كل يوم في ألو كوندكتور. بخلاف الربح في خربش تربح صباح تربح وألو كوندكتور فما بطبيعة برش أخبار متابعات حتى للحديث معكم في أحلى صباح. رجعينا

0: سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: سيف سني في محطة توتال إنرجي الوقفة فيها تفرشكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشة كدويت للربح. ملا عامل تلافي ثنيتك وحفل سيفك بإنرجي مع توتال إنرجي. توتال إنرجي تقدم لكم ألو كونديكتور.
0: ألو كونديكتور
1: 47 دقيقة ألو كونديكتور 200 دينار من إهداء توتال إنرجي. وسؤال في السلامة المرورية، احنا نمشي وانتم موجودين مستعملي الطريق والسواق، ونطرح عليكم السؤال مع زميلنا صلاح الدين الساكوحي. تقولنا اليوم فين وشكون اللي معاه سعيد الحظ يشارك اليوم في ألو كونديكتور. نهارك زين صلاح.
2: نهارك فل بتبيع علينا ليك انت وكل المستمعين وين ما كانوا موجودين. ان شاء الله يا ربي طريق السلامه للعباد اللي شد اسنيه تو قصد ربي الخدمه. وكالعاده ال 200 دينار، واليوم احنا كيما العاده موجودين في منطقه ريانا ونحاولوا نربحوا كل مره واحد من الكوندكتور اللي قاعدين يسمعوا فينا. وكل مره سؤال يتعلق بالسلامه المروريه، بالخطايا المروريه، ولا حتى بحاجات تنجم تكون سامبل وساعات تغيب عليك في السياق. هذاك علاش اليوم معانا سعيد الحظ اللي هو محمد علي تعمليه. اخويا صباح الخير يا بيه.
3: صباح النور اخويا، وصباح الخير لكل جماعه مزيف الكل.
2: شنو احوالك؟
3: والله الحمد لله خير، ربي يبارك فيك.
2: صحه بخير؟
3: الحمد لله ربي يبارك فيك اخويا.
2: اخويا الحمد لله يا ربي. انت اخويا التاكسيست يسلم عليك ويسلم على التاكسيستيه الكل. اما قل لي انت في الكيس اخويا قديش تعطي روحك؟ العشره بصراحه ما نحبش انت تعطيني ارقام مبالغ فيها.
3: لا الغلط موجود.
2: سبعه بيه.
3: سبعة لعشرة
2: ذيك هو بيع على الاخر اخويا من اغنى بيع سبعة عشرة. وان شاء الله اخويا ديما تكون امريكي في الكيس ورب يوفقك اخويا البيع. دونك يا محمد علي حاضر سؤالنا ولا
3: ان شاء الله
2: بيه. السؤال يقول يا محمد علي ركز معايا مليح، المتربس اللي هو انسان مازال كيخذي البرمي، معناها مازال كيخذي وكل شيء، ذاك الانسان اللي هو مازال كيخذي البرمي يبدا في سوق السيارة لازم يعلق العلامه نتاع 80. العلامه هذيك نتاع 80 تتعلق في البلار التالين نتاع السياره، قداش تقعد هذيك المده نتاعها؟ معناها منين توفى مده التربص نتاعها؟
3: نورمالمون عامين.
2: قداش
3: عامين؟ عندي
2: اخر اجابه
3: سنتين. هذاك عامين
2: سنتين. عامين الاجابه صحيحه، وبهذا تربح معنا 200 دينار. شنو مبروك عليك؟
3: نشكرك وربي يبارك فيك ويرحم والديك يا
2: خويا. عايش ان شاء الله ديما فرحان ومبروكين عليك يا محمد علي. 200 دينار ان شاء الله ديما رابع يا خويا بيه، ان شاء الله ديما مزار.
3: ميرسي بوكو خويا، ربي يفضلكم وربي يفضل جماعه مزايف كل خويا.
2: ربي يخليك يا بيه، تحياتي ليك. 200 دينار يربحهم معنا محمد علي اليوم ان شاء الله، مبروكين عليه. وكالعاده كيف كل يوم 200 دينار يستناو فيكم مستمعينا، حضروا روحكم وان شاء الله ديما مزارين.
1: الف مبروك، مبروك عليه ال 200 دينار من اهداء توتال انرجي في الو كوندكتور. ومشكور صلاح يعطيك الصحه، كل يوم يمشي وين انتم موجودين ويسالكم سؤال على السلامه المروريه، وان شاء الله طريق السلامه للناس الكل. واحده واحده ردوا بالكم، اول زوز اسباب لطف عليكم للحوادث هو قله الانتباه، كسوا بسبب التليفون والا السهو والا نقص النوم. ثم السبب الثاني هو السرعه والفيتاس. دونك نردوا بالنا من زوز حاجات هذوما، وان شاء الله ربي يحفظ الناس الكل وتخلطوا سالمين وين ما قصدين ربي. 7:44 دقيقة في أحلى صباح. كنت هذي ألو كوندكتور.
4: سيف سني في محطة توتال إنرجي الوقفة فيها تفرشكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشة كدويت للربح. ملا عامل تلافي ثنيتك وحفل سيفك بإنرجي مع توتال إنرجي. توتال إنرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.
0: ألو كوندكتور انت سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: توا 47 دقيقة في أحلى سباح حتى كشي للثمانية. استنوا موعد الأخبار، وبعدها فما سبور إكسبريس والأخبار الرياضية وساعتنا الجاية فيها تيك نيوز. شوية آخر لو بوان روت مع نوتر كونسلتون مراد جويني اللي معاه باش نشوفوا شنو أحوال طرقاتنا كياساتنا، وين فما دنيا مسرحة وين فما لي بوشون. بوان لو بوان دو جور مع إياد الدهماني، اليوم يحكي على تراجع نفوذ جماعة الضغط الداعم للاحتلال في واشنطن ودلالاته. تحبوا تفهموا أكثر محتوى الفقرة تبعوا بعد شوية إياد في لو بوان دو جور وغيرهم الفقرات ولي روبريك. معكم للحداش في أحلى سباحة.
5: سيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كالزن ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج.

0: وتفرهد. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. هيكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس
1: مع جي ان في ديما فما جديد. للتوانسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصرية تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو ريزيرفيو من توا على gnv.com.
2: في ام جي كل يوم عنا ارخص سوم. اليوم 18 اوت اشري غلاسيير كامبينغ 28 لتر ب 34 دينار و 900 في 49 دينار و 990 ومعها عبو التبريد بلاش.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
4: شكون قال لي سيفو في مع ترابل تو دو؟ جو الصيف وتفرهيد ما يوفيش. اكبر شوا اعز كاليتي واحسن وتله. وفي اوت ترابل تو دو تودك ببروموات اهبال وبلي غوميز ما تجيش على البال. توصل حتى ل 40%. كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوه. وزيد جديد مع ترابل تو دو نجم تخلص كنافاس صغيره والباقي في الاوتيل. مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا وكلمنا على 7183 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تو دو.
0: ابدأ سباحك

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارا. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس. مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجوانات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي في من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
1: بيكو بلو دايز بديو pour la première fois en Tunisie. ديما ربح مع بيكو.
2: امشي لأقرب magasin participant. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
1: Waouh! وين نلقاو لي بوين دو فونت؟
2: تبعنا على les réseaux sociaux Beko Tunisie.
1: يلا امشي على بكري قبل ما توفى.
2: Beko, numéro 1 en Europe du gros électroménager.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشير خلال إشرافه أمس بقصر قرطاج على موكب الاحتفال بيوم العلم إلى أن الفضاء المدرسي لا يمكن أن يكون فضاء يقتصر على إلقاء الدروس والتحصيل، بل يجب أن يكون فضاء للثقافة، وذلك عبر إحداث نواد ثقافية في مختلف أنواع الفنون التي من شأنها أن ترتقي بالمعرفة وبالعلم، مثل نوادي السينما والمسرح.
1: وزارة التربية قبل ذلك في عديد الدول الأخرى، وزارة المعارف، الأمر لا يتعلق بالمعرفة، وعلى الكثيرين أيضا ممن يدعون في العلم معرفة أن يعودوا إلى المعرفة، والفروق بين التربية والمعرفة وعدد من المفاهيم الأخرى أفضل بكثير من أن يعملون على تشويه الوقائع بمفاهيم لا يفقهونها. ثم الفضاء المدرسي لا يمكن أن يكون فضاء يقتصر على إلقاء دروس والتحصيل، نريده أن يكون فضاء للثقافة بإحداث نواد ثقافية في شتى أنواع الفنون التي ترتقي لا بالذوق العام بل بالمعرفة وبالعلم، كنوادي السينما والمسرح وتغذية الروح الوطنية.
0: ورئيس الدولة يدعو إلى تخصيص بعض الوقت في بداية الحصص التعليمية للتحسيس بالأخطار المهددة للناشئة وبخطر المخدرات خاصة، ومطالبا وسائل الإعلام الوطنية ببث ومضات عن المخاطر المحتقة بالمجتمع التونسي في ظل هذه الموجات المتعاقبة من انتشار المخدرات بجميع أنواعها من قبل شبكات الفساد.
1: وما ضر لو تم تخصيص بضعة دقائق في بداية كل حصة، وكنت تحدثت منذ أيام قليلة على الحرب ضد المخدرات، لأن الذين كانوا يريدون تفجير الدولة أرادوا تفجير المجتمع. ما ضر لو تم في بداية كل حصة تخصيص دقائق للتلاميذ لبيان الأخطار المحدقة بناشئتنا. ما ضر لو تولت وسائل الإعلام الوطنية بث ومضات عن المخاطر المحدقة بالمجتمع التونسي بعد هذه الموجات المتعاقبة من المخدرات بشتى أنواعها. إن الأمية ليست فقط جهل القراءة والكتابة، بل هي أميات في الجمع. يدعي البعض في العلم معرفة وقدر علمه بالفلسين مردود. هذا إن لم يقم تجديد هؤلاء من قبل شبكات الفساد ليصير بجهله من المفسدين ويتحول أبوقا مأجورة ينشر الجهل ويدعي، وادعاؤه مفضوح ومدفوع الأجر من الداخل والخارج على السواء.
0: في سياق متصل، رئيس الجمهورية يشدد على أن الواجب يقتضي النائب التربية والتعليم عما وصفها بشطحات المهرجين وحسابات السياسيين، مع أهمية العمل على توفير أسباب النجاح على قدم المساواة من نقل وصحة وإحاطة اجتماعية وتوجيه مستمر وتشريك المجتمع الأهلي في صيانة المؤسسات التربوية.
1: الواجب يقتضي في هذا المسار الطويل الذي عرفته تونس أن ننأى عن التربية والتعليم من شطحات المهرجين ومن حسابات السياسيين. تذكرون بالتأكيد كيف تتغير العطل، أو كيف تتغير العلامات، أو كيف يتم إسناد الأعداد إلى آخر ذلك من ذكريات مسيئة. هذا الأمر يتعلق بالتعليم وبالتربية، ليس بالمعارف فقط. والعمل، وسنعمل في كل وقت وفي كل حين على توفير أسباب النجاح على قدم المساواة من نقل وصحة وإحاطة اجتماعية وتوجيه مستمر وتشريك المجتمع الأهلي في صيانة المؤسسات التربوية.
0: انطلاق عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراسي المدعم وفق نائب رئيس غرفة صانعي الكراسي المدرسي سمير المول، هي الذي أكد استقرار أسعار الكراسي المدعم دون تغيير، مضيفا أن الإنتاج والتوزيع خلال هذه السنة سيشملان مختلف أصناف الكراسي المدرسي بكميات تتراوح بين 20 و21 مليون كراس. وكان نائب رئيس غرفة صانعي الكراسي المدرسي قد نفى في تصريح سابق لموزايك تسجيل أي نقص في الكراسي المدرسي المدعم، مؤكدا أن نحو 30

0: هي إلى تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بممارسة المهنة وإحالة ملفات منتحلي الصفة إلى القضاء، مع المطالبة بفتح تحقيق فيما اعتبره وجود تضارب مصالح لدى بعض الأطراف المكلفة بعمليات تثبت، إلى جانب ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم لمهنة المستشار الجبائي وتحيينه حسب نص البيان. عالميا، وخبر عاجل ورد منذ قليل عن وكالة رويترز للأنباء يفيد بأن زلزالا بقوة 6.1 درجة ضرب جزيرة سومطرة غرب إندونيسيا دون إضفاء المزيد من التفاصيل. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد الآن مع مكي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. باش نحكيو على اجتماع المكتب الجامعي اليوم وعلى موضوع تأجيل انطلاق البطولة. صحة الموضوع هذا من عدمه، لكن قبل البداية مع الميركاتو والترجي الرياضي التونسي، أعلن رسميا على فسخ العقد بالتراضي مع المنتدب الجديد عادل بالطيب. فسخ العقد بسبب تمسك اللاعب بتقاضي أجره الشهري بالعملة الأجنبية رغم أنه جنسيته تونسية، وهذا غير متوافق مع أحكام قانون صار في تونس. على هذا تم الاتفاق ما بين زوج اطراف على انهاء العقد بالتراضي. نذكر زاد ان الترجي الرياضي التونسي اعلن البارح بصفه رسميه على تعاقده مع المغربي الفرنسي عماد فراج لمده 3 مواسم. نواصل مع الميركاتو. النجم الساحلي تعاقد مع المدافع السنغالي باباكار ديارا لمده 3 سنوات. ديارا لعب عام ناول في مستقبل سليمان وعمره 19 عام. إدارة النادي الصفاقسي دخلت في مفاوضات مع متوسط الميدان السابق للنجم الرياضي الساحلي جاكمبي. في يعني ما عندوش فريق، دونك لاعب حر، والمفاوضات متقدمة بينه وبين إدارة SSS. متوسط ميدان الأولمبي البيجي إلياس الضاوي سافر لفرنسا لإجراء الفحوصات الطبية قبل تعاقده مع سانت إتيان اللي ينشط في الدرجة الثانية. الاتفاق حاصل ما بين 3 أطراف، زوج فرق والملاعبي. قيمة الصفقة في حدود 130 ألف أورو للأولمبي البيجي، ما يقارب 440 مليون تونسة. من جهة أخرى، المدرب نصيف البياوي يجي اليوم لتونس ويباشر مهامه على رأس الإطار الفني للأولمبي البيجي. نادي النجم اللبناني أعلن رسميا تعاقده مع المدافع المحوري عزيز الكناني بعد فسخ العقد اللي صحه مع الملعب التونسي. الكناني كان صح نهار 5 أوت مع الملعب التونسي، وفي الأيام الفارطة النجم اللبناني أعلم إدارة البقلاوة أنه الكناني مصح ديجا مع الفريق اللبناني والتفادي أي نزاع قانوني. تم فسخ عقد عزيز الكناني مع البقلاوة. اليوم اجتماع للمكتب الجامعي لكرة القدم وزوز نقاط مهمة في البرنامج. النقطة الأولى هي مناقشة التركيبة المقترحة من قبل ناجي جويني للإدارة الوطنية للتحكيم والمصادقة عليها بعد الاتفاق اللي حصل مع ناجي جويني، ومناقشة البرنامج الجديد للإدارة الفنية ليشرف عليها رضا الجدي. نواصل مع المكتب الجامعي. وفي الساعات الماضية دار برشا كلام على تأجيل انطلاق البطولة. إلى حد اللحظة هذه ما فما حتى قرار رسمي، وانطلاق البطولة مازال مبرمج نهار السبت ونهار الأحد. لجنة الدرجة الأولى في الجامعة التونسية لكرة القدم والمكلفة بمنح التراخيص للأندية للمشاركة في البطولة عملت تمديد إضافي ب 48 ساعة للأندية لاستكمال ملفاتها. التمديد هذا يوفى غدوة، والبارح نادي حمام لونف تحصل على الإجازة. اليوم المنتظر الأولمبي البيجي واتحاد بن قرداني كملوا ملفاتهم، مازال فقط النادي البنزرتي اللي قاعد يسعى لغلق جميع الملفات. 3 لاعبين يغيبوا على الألعاب البحر الأبيض المتوسط مع منتخب كرة القدم، الغياب بسبب الإصابة، وثلاثة متوسطي ميدان هما محمد صادق محمود، ريان جبالي وإلياس الضاوي. والجامعة التونسية لكرة القدم قدمت طلب لتعويضهم. أخبارنا الرياضية ديما.

0: متواصلة على سيت موزايكا فام بوانيت. نخليكم مع ليندا في أحلى صباح.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.

0: وده سباحك بأحلى سباح أحلى سباح تيك نيوز. سيف السنام عتي تي كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي في عالم التكنولوجيا. المنافسة جديدة ما عادش فقط على شكون عنده أفضل شات بوت، أما وصلت العالم البرمجة. شركة ميتا دخلت رسميا السباق هذية مع أداة جديدة اسمها ميوز موجهة للمطورين. الفكرة أنه الذكاء الاصطناعي ما عادش يكون مجرد أداة تعطيك اقتراح صغير في الكود، أما يولي أن فيغيتابل أسيستون دو ديفلوبمون. ميوز ينجم يساعد المطورين في فهم المشاريع، كتابة كود، اكتشاف الأخطاء واقتراح تحسينات. والمجال هذية ولا يشهد منافسة قوية مع أدوات كيما كلود كود من أنثروبيك وكودكس من OpenAI. بالنسبة لميتا، الهدف هو جذب أكبر عدد ممكن من المطورين وبناء منظومة تعتمد على الانتليجنس ارتيفيسيال والأوبن سورس. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تك نيوز مع تونيزي تيليكوم، البيك بونوس متاعك يوصل ل 500%، يعني كل ما تشارجي يخلط البونوس الخمسة مرات اللي شارجيته. شارجي ب 10 دينارات تلقى 50 دينار بونوس في تليفونك وصالحين ال 14 يوم كاملين. ازرب خذ البوس تي تي وتمتع، على خاطر مع تي تي كان عندك بوس عندك بيك بونوس. تك نيوز باي تي تي. سيف السنام مع تي تي كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تي تي. ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح. ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: شاليليك شلترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيغ بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.

0: طرقاتنا كالعادة في لو بوان روت مع نوتر كونسلتون مراد جويني. نهارك زين يا مراد.
1: نهارك مبروك ليندا توت ليكيب وكل اللي يسمع في أحلى صباح على موزايكا فم.
0: مرحبا بك مراد. اليوم شنو الطرقات وين الدنيا مسرحة وين فما شوية بوشون؟
1: وين نحكيو على باردو طو على مستوى شارع عشرين مارس وإحنا ماشيين إلى ساحة باب سعدون وين نلقاو الحركة فيها كثافة خصوصا على مستوى الساحة بل هي على مستوى ناس مفتاح سعد الله اللي جايين من روتيكس وداخلين على ساحة باردو كيف زاد اللحظة حركية فيها كثافة مرورية. نفس الشيء بالنسبة لشارع الحبيب بوغدفة على مستوى باردو كذلك وإحنا داخلين إلى الساحة بطبيعة الحال نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. نمشيو للطريق الوطنية رقم 8 في جزء اللي إحنا ماشيين من النحلي وداخلين إلى وسط العاصمة عبر شارع المغرب العربي وين نلقاو كذلك الحركية فيها الكثافة المرورية بعدها هي نشد الانفراج واحنا داخلين الى ساحة 14 جانفي. نفس الشيء بالنسبة لشارع محمد الخامس وين نلقاو الكثافة المرورية خصوصا على مستوى الانترسيكسون ما بين سيريوس لوغرون شارع القرش الاكبر وشارع غانا زاد كيف واحنا داخلين الى وسط العاصمة شارع باريس شارع الحرية شارع مدريد تو نلقاو فيهم الحركة عادية شارع الشارع نيكول واحنا خارجين من الصيدلية المركزية كذلك زاد اللحظة الحركية فيها كثافة مرورية بلها على مستوى نهج جعفر البرمكي اللي من منزلور وداخلين إلى الشارع الشارع نيكول كيف زاد اللحظة حركية فيها الكثافة المرورية. نقضوا في نفس المحور على مستوى بعض الطرقات الأخرى على غرار شارع عثمان بن عفان شارع عبد العزيز سعود كذلك اللحظة فيهم حركية فيها كثافة مرورية كيف زاد على مستوى شارع غروت الجمعة وإحنا جايين من المنار ماشيين إلى ميتشالفي كيف اللحظة حركية فيها بداية كثافة في الجولان الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه. طبعا نبعد على كل المعنى ما من شأنه اللي في شد التركيز بتاعنا أثناء السياقة ما فيش شك لازم تكون عندنا زي كذلك من ديستانس سيكوريتي بين لو بين السيارة اللي قدامنا حتى تمكننا من ردة الفعل عند الاتضام من نساوي سنتيول سيكوريتي كذلك بالنسبة للمقاعد الأمامية والمقاعد الخلفية بطبيعة الحال إن وجدت ما فيش شك نبعدوا كل البعد على العامل بتاع السرعة العامل بتاع السياقة في حال التعب العامل بتاع السياقة وبتاع السهو وعدم الانتباه بتو اللي احنا ده كذلك ندى نذكر فيها يوميا استعملنا للهاتف الجوال ماذا بينا نبعد عليه كل البعد حتى تكون السياقة بتاعنا وبطبيعة الحال ما شكوش اختار على بقية مستعملي الطريق. فالآخر ما ليش نقول إن شاء الله نهارنا مبروك وإن شاء الله زاد كذلك سياقة أمنة اللي قاعدين يسمعوا فيها.
0: يعطيك الصحة شكرا لك مراد جويني كنت معنا في لو بوان روت نفي لو بوان مع كل صبحية الوقيت هذية معنا في أحلى صباح على موزايكا فام.
2: شاليه ليكشولترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء. ابدا سباحك احلى سباح احلى سباح.
0: مواصل معكم في احلى سباح 8:27 دقيقه شوي اخر سنه وموعد مع الاخبار مع التسعة سنه وزوز مواعيد صندوق عجب متابعات اخبار اكتواليتي وزيدا عنا دقيقه حظ مع فاطمه يجي بحضنا بعد لحظات ايبد دهماني في لو بوان دو جور. تراجع نفوذ جماعة الضغط الدعم الاحتلال في واشنطن ودلالته موضوعنا اليوم في فقرة إياد راجعين بعد شوية.
2: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لا شانس أبارتين العشمة سوط عليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايكا فام فرحتك تسوى برشا كادوات. قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك. المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: تدلل
2: شنو نحضروا قبل القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار على خاطر من 11-30 اوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
3: تدلل
4: جيان ايام دللنا
2: مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
5: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. Travel to do, les prix to do.
6: في ام جي كل يوم عنا ارخص سوم. اليوم 18 اوت اشري غلاسيير كامبينغ 28 لتر ب 34 دينار و 900 في 49 دينار و 990 ومعها عبو التبريد بلاش.
7: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: انت سباك

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح. لو بوان مع اياد الدهماني.
1: لو بوان دو جور معك اياد. كيما كل يوم لقيت هذيا مرحبا بك. تراجع نفوذ جماعات الضغط الداعمه بعد تترجمها لنا بالضبط تقصد الاحتلال في واشنطن والدلالات. ومرحبا بك اياد وان شاء الله نهارك زين.
2: صباح النور ليندا. تحيه المستمعين الكل. احنا اليوم معناتها فما فتره انتخابيه ما يسمى بالميد تيرم والا الانتخابات النصفيه. نعرفوا انه رئيس الولايات المتحده الامريكيه يتم انتخابه كل 4 سنين، ولكن كل عامين فما تجديد للكونغرس، فما تجديد لمجلس النواب ولقسم من مجلس الشيوخ. ومعناتها التجديد هذا ديما محدد في بقيه المندات نتاع الرئيس، هل انه تقعد عنده اغلبيه والا لا. دونك بيان سور كان عنده اغلبيه ينجم يمارس صلاحياته، كل ما عندوش اغلبيه تنقص الصلاحيات نتاعو. من الحاجات اللي لفتت انتباهي هو انه معناتها احنا ديما كي ننظروا للسياسه الامريكيه ننظروا لها وحاضر عندنا فكره القضيه الفلسطينيه، ولكن راهو هيستوريكمون السياسه الخارجيه او جنرال ما عندهاش تاثير عاده على نتائج الانتخابات الامريكيه. الحاجه الجديده انه قاعدين نشوفوا في برشا مترشحين، خاصه واساسا مرشحي الحزب الديمقراطي واللي هما يجيوا من الليل غوش راديكال، معناتها من اليسار الراديكالي نتاع الحزب الديمقراطي، اللي يحكيوا على الاباده الجماعيه في غزه، يحكيوا على حق الفلسطينيين في دوله فلسطينيه في حمله انتخابيه. لهذا راهو كان حاجة استثنائية قبل، اليوم ولا في جوهر الحملة الانتخابية. بيان سور مش المترشحين الكل، ولكن معناتها فما تغيير في مجال حضور السياسة الخارجية وجنرال واسونسيالمون مسألة دعم الاحتلال ودعم إسرائيل والموقف متاح. هذا ما نجموش معناتها ما نربطوهش ب خلينا نقولوا الأرقام متاع الدعم ولا استطلاعات الرأي، اللي الرأي العام الأمريكي اللي نعرفه هيستوريكمون مساند للاحتلال ضد القضية الفلسطينية. كانت عادة الأرقام أنه أكثر من 60% من الأمريكيين معناتها عندهم موقف فافورابل والا داعم لاسرائيل، مقابل اقليه اللي هي تدعم القضيه الفلسطينيه. اللي صار هو انه كيف نشوفوا اخر الارقام نتاع استطلاعات الراي، انا لقيت اخر استطلاع راي يرجع لافريل 2016، هنا عنده 9 شهور. دونك كي نشوفوا استطلاع الراي هذا نلقاو انه 60% من الامريكيين عندهم نظره سلبيه للاحتلال، اللي هي حاجه غير مسبوقه. 60% من الامريكيين ككل. كي نجيو ناخذوا الناخبين نتاع الحزب الديمقراطي نلقاو 80% من الناخبين نتاع الحزب الديمقراطي. جوست باش نوضحوا للمستمعين تاعنا، كنقول الحزب الديمقراطي هو الحزب نتاع كلينتون، الحزب نتاع اوباما، معناتها هذا الحزب الديمقراطي. نلقاو انه معناتها النظره السلبيه لاسرائيل 80%، سكي
1: انورم.
2: كي نجيو نشوفوا نلقاو وين فما اغلبيه داعم الاحتلال، عند الحزب الجمهوري فما اغلبيه داعم الاحتلال. ذكروا الحزب الجمهوري وحزب بوش وحزب ترامب. دونك ولكن كي نشوفوا عند الشباب نتاع الناخبين نتاع الحزب الجمهوري نلقاو اغلبيه موقفها سلبي من الاحتلال. دونك هنا فما تغيير حقيقي قاعد يصير في المشهد السياسي الامريكي، وهذاك علاش قاعدين نشوفوا في تغيير بيان سور تدريجي نسبي على مستوى السياسات، وهذا عامل بانيك كبيره، عامل حاله من الذعر عند معناتها سياسي الاحتلال، على خاطر كيف نشوفوا ليتوندوس. اولا ساعه هما كانوا مرتاحين انه عندهم دعم بي بارتيزون، معناتها من زوز احزاب
1: من
2: الديمقراطي هيستوريكمون يمشي رئيس يجي رئيس امورهم ديما هانيه. توا تغيرت الوضعيه نتاعهم، ولاو مربوطين بدعم نتاع ناخبين نتاع حزب واحد. والحزب الاخر اغلبيه ساحقه عنده نظره سلبيه لهم. هذا جانب. الجانب الثاني هو الجانب نتاع السن والا الاجيال. اليوم
1: العقليه تغيرت
2: ويلقاو رواحهم يسون سوتنو والا مدعومين فقط بالمتقدمين في السن. نعرفوا احنا بتقدم السنوات الديموغرافيا تتغير ومسألة حتمية انه باش يصير التغيير هذاك. يقعد السؤال جماعات الضغط شنو هو دورها؟ احنا نحكيوا برشا على كنقولوا جماعات الضغط راهي الترجمة متاع لوبي. اللوبيات هي جماعات الضغط. ونحاول نفسر حاجة بسرعة باش نفهموا كيفاش يأثروا في السياسة الأمريكية. تعرف السياسة الأمريكية لا تمنع تمويل الشركات وإلا اللي ملياردير ولا الأشخاص للحملات الانتخابية
1: ببلافون ولا إلى ما لا نهاية.
2: فما دو خلينا نقولوا دو مويان دو سوتيان، معناتها فما زوز طرق لتمويل الحملات الانتخابية. فما ما يسمى بالباك هو بوليتيكال اكشن كوميتي، انه مثلا يجيوا مجموعة من الناس يقرروا انه يعملوا هذايا لو كوميتي لجنة دعم سياسي، اذا باش يقوموا بدعم مباشر للمرشح ويتم التنسيق معه، فانه فما ان بلافون والفلوس اللي بلافوني والشركات ما عندهاش، فما كان الاشخاص اللي هما يدعم. صارت ضجة اللي تحسمت في 2010 بقرار من المحكمة العليا الامريكية استنادا للبرمية مضمون اللي يتعلق بحرية التعبير. الشركات قالك شبيك انت تصادر في حقي في التعبير، ش عملوا؟
1: ما هو من يدفع الاكثر واللي عنده
2: فلوس. عملوا ما يسمى لسوبر باك. لسوبر باك هذي ما فيش بلافون إليميتي، ولكن ممنوع عليهم التنسيق مع المرشحين. تصرف قد ما تحب ولكن ما تنجمش تنسق مع اي مرشح. نعطيك انا اكزامبل، حكينا على الانتخابات نتاع الميشيغان اللي صارت واللي كان فيها مترشح عبد الرحمن
1: السيد
2: ومنافسته لايباك اترافير لايباك اللي هو اللوبي الصهيوني اترافير السوبر باك نتاعها، ما مشاوش للمرشحه الاخرى وتفاهموا معايا كيفاش نعمل، ممنوع قانونا وفيها عقوبات. صار عملوا حملة يصرفوا في الفلوس باش يكسروا سي عبدو
1: كونتر حملة
2: اكزاكتومون. دونك لهنا هذايا ليميتي ما فيهش حتى
1: ايتيكمون
2: معناها بيان سور سا بوز ان غران بروبليم. ولكن انا مثلا وقت اللي نتبع في الحملة جو مسوي ابوني للي كونت ريزو سوسيو نتاع المرشح هذا عبد الرحمن السيد. بيان سور يخرجوا لك لي بوبليكاسيون نتاعو ولكن يخرجوا لك لي بوبليسيتي اللي ضده. منهم واحده مدوختي معناتها التصويره نتاعو عبدول، هما مسمينو عبدول بيت كيلر معناتها قاتل الحيوانات الاليفه. مشيت الاول طلعوا مشاو، هو ما كان مدير الصحه في ولايه ميشيغان، مشاو لوجوا انه معناتها اداره الصحه هي اللي تشرف على الريفوج نتاع الحيوانات. ولقاو فما ارتفاع في نسبه اللوتونازي القتل الرحيم نتاع الحيوانات. بيان سور بوليتيكمون اكزاكتومون مي بوليتيكمون بيان سور بعد صحافه خدمه خدمتها وعملوا الفاكت تشيكينغ وبينوا اللي هو غلط. ولكن انت خذ المواطن العادي اللي عنده حيوانات اليفه، عنده كلاب، عنده قطاطس واللي هو يحبهم، ونهار كامل تخرج له بيبليسيتي راهو السيد هذاك قاتل الحيوانات،
1: يولي متركاج
2: يولي متركاج. دونك برشا فلوس قاعده تصرف. اي داير احنا ديما كي نحكيوا على تاثير اللوبي الاسرائيلي في السياسه الامريكيه، عندنا انطباع انه يختاروا المرشحين نتاعهم ويدعموهم. مي هذا يتكلف برشا فلوس، راه انت شوف قداش من غوفرنور وقداش من سيناتور وقداش من
1: دونك الكلفه اقل كي يكسروا المنافس
2: اكزاكتومون. وعنده اداء سياسي رهيب. علاش قال لك انا باش نصرف على هذوما كل ديجا ما ينجموش؟ شو اللي يعمل اللي ياخذ موقف ضدهم يحطوا عليه الباكو. دونك شنو اللي يصير؟ يطيحوه ويبعثوا رساله للمترشحين الاخرين الكل، راهو اللي باش يجي ضدنا الكارير البوليتيك نتاعو كيكسروه. دايور يايو دي زيكزامبل جمال بومان، يايو ليكزامبل نتاع ماسي ديرنييرمون برشا. ولكن اللي صاير قاعد جديد هو انه رغم برشا فلوس قاعده تصرف ولكن فما مترشحين اللي قاعدين يطلعوا رغم الحملات اللي قاعده تصير ضدهم،
1: كيما السيد اللي ربح،
2: كيما السيد كيما رشيده طليب ديرنييرمون، كيما برشا اليوم قاعدين إل سامبوز. وهذايا يبين انه راهو فما تغيير اللي معناتها حتى ترامب اعترف به. قال اذا يا ربك تعرفوا معناتها ما عندوش فيلتر كي يحكي وما عندوش دبلوماسيه. قال انا عشت في فتره اللي كانت اسرائيل تملك الكونغرس وشكون ينجم يحل فمه وينقدها. قال اليوم انا باهت كيفاش خسروا وكيفاش اليوم في الكونغرس راهو مؤخرا في السيناء، السيناء اللي هو فيه معناتها مئات سيناتور تقريبا 50 ولايه في 2. دونك مئات سيناتور راهو مشروع لتقييد منح الأسلحة للاحتلال جاب وصل جاب 40 صوت في مجلس الشيوخ. ليه حاجة غير مسبوقة راهو قبل
1: في وقت
2: كيف ساندرز يعمل مقترحات يجيب 3-4 أصوات معناتها دونك فما تغيير حقيقي ولكن لهنا معناتها يلزم يكونوا فاهمين انه التغيير حبلوا برشا وقت وسورتو انه الداعمين القضية الفلسطينية يزم يكونوا اذكياء في التعاطي مع المعطيات.
1: اخر نقطة، هل ترى انه لي ريزو سوسيو سلاح ذو حدين بالنسبة ليهم بما انه ينجم يكون هو اللي خلى هالعقلية تتبدل عند لي جون خاطر فما اونوفرتور على العالم، شافوا الاحتجاجات في برشا بلدان في اسبانيا في
2: مهم ياسر اللي تقول فيه ليندا نقطة اساسية. السؤال اللي يطرح بعد اللي حكيناه هذا كله شنو اللي غير؟ حاجتين غيروا، اولا السلوك متاع الاحتلال وحرب الإبادة اللي صارت في غزة كان عندها تأثير سلبي وكارثي على صورة الاحتلال. ولكن هنا تنجم تجاوبني تقولي ماهيش أول مجزرة يقوم بها الاحتلال، يا صبرا وشتيلة ويا الانتفاضة ويا ولكن اللي صار السنة ولا المرة هذه هو لي ريزو سوسيو. قبل الرأي العام الأمريكي في الستينات في السبعينات في الثمانينات كانوا لي ميديا مينستريم اللي هما اللي حدوا الرأي العام، التلفزيون الراديو والجرائد واللي هما كانوا تحت تأثير جماعات الضغط هذه. اليوم اللي يتغير هو معناتها انه لي ريزو سوسيو اصبحوا المصدر الاساسي للمعلومه خاصه عند الشباب. داير كي نشوفوا احنا التاثير اللي قاعد يصير عند الشباب دونك هذايا يبين اهميه لي ريزو سوسيو. حكينا برشا على المساوئ نتاعها ولكن اوموا رغم حملات السنسره اللي صارت ولكن رغم هذايا معناتها الصوره الحقيقيه والمشهد الحقيقي وصل خاصه للشباب.
1: يعطيك الصحة إياد، شكرا لك على لو بوان دو جور اللي ديما تقدم فيها المعلومة بطريقة مبسطة الناس الكل يفهموا فينالمون كي تفسر لنا في لو بوان دو جور. اللي حاب يعاود يتفاعل مع الفقرة موجودة على الباج نتاعنا فيسبوك. نتلاقاو غدا إن شاء الله إياد في نفس التوقيت في لو بوان دو جور.
0: لو بوان مع إياد الدهماني. ابدا سباحك بأحلى سباح.
1: 8:45 دقيقة في أحلى صباح، مواصلين معكم شوية آخر دقيقة حاضر مع فاطمة، 9 موعد جديد مع الأخبار وشوية آخر على برشا أكتواليتي باش نتابعوها. من بينها نحكيو على الدراسة اللي صارت مؤخرا، تنقلكم التفاصيل وين وشكون اللي قاموا بها. مجموعة من الأطباء يحكيو على السجائر الإلكترونية ويقول لك أنه 33.7% من مستهلكيها هما من المراهقين، ودعوات كبيرة للوقاية والتوعية للمخاطر متاع السجائر الإلكترونية للبعض عمر وما تكيف في حياته تلقاهم صغار ديريكتومون أول ما يجرب يمشي للسجائر الإلكترونية. برشا تفاصيل وبرشا أرقام الدراسة هذه نحكي عليها بعد شوية في أحلى سباح. نحن مواصلين معكم حتى للأحداش فاصل ورجعين.
0: ابدا سباحك بأحلى سباح.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
4: صباحكم مبروك السعيد، ان شاء الله تكونوا بخير، الحظ مويتيكم. ايش مزيل وتبدا احتفالات برج العذراء بعيد ميلاده، وايش مزيل زايده وكل الابراج الترابيه تتمتع بالحظ المزين كيما الجدي وبرج الثور. اول اخبارنا باش تكون للحمل، فرصه مزينه باش تبدا حاجه جديده وتحقق زايده هدف كنت مأجله. الثور انت لازمك ما تستعجلش في قراراتك الكبيره. الجوزاء راهو الحظ واقف معاك خاصه في الفلوس والعلاقات وحتى سرطان. نسيد شراهو كان تستغل الفرص وما تضيعهش بالتردد. الأسد عندك خبر يفرح يوصل لك قبل نهاية الشهر أوت. العذراء راهو حضورك قوي وفرصة النجاح باش تكون قدامك في الحب وزيدها في العلاقات المهنية. والميزان وأخيرا ترتاح من برشا ضغوطات رفقتك فترة عديت من يوم انت باش تعيش نجاحات والخير يرافق خطواتكم. العقرب بيلزمك تحسم بعض القرارات بعض الحيرة هو باش يجي انفراج. والقوس فما علاقات جديدة فما فرصة باش تصلح سوء تفاهم قديم نهاية الشهر أوت فيها بداية مختلفة. إلى الجدي هو سفر على مغامرة ونجاح الحمد لله يا ربي ديما حاضرين آخر أيامات الشهر الحالي باش يحلك ببين ما كنتش متوقعها. الدلو راهو مجهودك باش يلقى نتيجة، هوني نحكيو على مكافأة وإلا خبر يفرحك. ونكملوا مع برج الحوت، راهو الحظ خلينا نقولوا إنه الحظ يتبس تبسم لك في العلاقات واللحظات السعيدة.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بريسة ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. عدد من متساكني منطقة الخليفات التابعة لمعتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة يتمكنون من انتشال جثتي تلميذين يبلغان من العمر 16 و 17 سنة بعد غرقهما مساء أمس الاثنين بسد بوهرتمة. وحسب ما نقله مراسلنا عبد الكريم السلطاني فقد كان تلميذان اللذان يدرسان بالمرحلة الثانوية ببوسالم يسبحان في مياه السد بمنطقة الخليفية قبل أن يتعرضا للغرق. وتم نقل الجثتين إلى المستشفى المحلي ببوسالم بحضور ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة لإجراء المعاينة وعرضهما على الطبيب الشرعي قبل الإذن بالدفن. وحسب سكان المنطقة فإن المكان الذي جدت فيه الحادثة يرتده أبناء المنطقة للسباحة رغم خطورته وغياب شروط السلامة. رئيس غرفة تجار التفصيل نبيل عياد يقول إن مسالك توزيع المياه المعلبة شهدت خلال الفترة الأخيرة دخول أصحاب مستودعات كبرى متخصصة في بيع المياه عبر تجار التفصيل يستخدمون شاحنات صغيرة وعشوائية لتوزيعها على المطاعم والمقاهي بأسعار مرتفعة، ما أدى إلى تقلص الكميات المتوفرة لدى تجار التفصيل بالأسعار العادية وأخلت بتوازن السوق. ورئيس غرفة تجار التفصيل ينفي من جهة أخرى ما يتم تداوله بشأن ظهور أنواع جديدة من المياه المعلبة، موضحا أن هذه العلامات اللاموجودة منذ فترة لكنها توزع أساسا في محيط مناطق إنتاجها ولا تصل إلى العاصمة.
1: مسالك توزيع كيفاش تكوني في الاصل؟ تكون المنتج تاجر الجمله تاجر التفصيل. بالنسبه للماء بالذات مش قادر يمشي بالنسق هذا، الماء ثم انترميدير بينات فلوس ثم وسيط اللي هو تخلى معنا بطريقه بشويه بشويه لا شعوري، ولا المعمل اللي يبيع لبوات كبار اللي هما ديبوزيتير تاع ماء، هذوما يبيعوا الكمين الصغار، الكمين الصغار هذوما كمين عشوائيين، هذوما في الشتاء ينجم يبيع البركدير، في الصيف هو اللي يخدم الماء، هذوما صراحه يضيعوا لك كبير تحب ولا تكره، انا نعطيك 15 يوم يكون ولا اكثر دبوات تاع الماء وتخلوا دبوات الماء، قاعد تمشي للدبوات الكبار اللي هذوما يفوح حصلنا عندهم الماء ما عادش نجم تعرفوا اللي تينيرير نتاعو الماء وين ماشي. بس بالاسعار انا كرئيس غرفه كلمت الكرسي تاع الولايات راهو بين الحماص والعطار دبوس الماء في 6 دينار ب 900 دينار عند الحماص، اللي تشوف فيتهم مع التواصل الاجتماعي 1400 و 1500 صراحه شفت في 24 ولايه ما فماش. وبالنسبه للماركات الاخرين تحكي ولايه تاع الماء، فماركات ما قبل موجوده مش جديده جات وقت الازمه، كانت قبل موجوده ما تبيعش في العاصمه بحكم نقص تاع الماء. تو المواطن يقول لك اعطيني دبوس ماء اي ماركه اعطيني دبوس ماء برك. وفما حاجه اخرى بالنسبه للمقاهي والمطاعم يتعاملوا مع الكمين زي ما كنت احكي لك عليها في الازمه ذي، يجي الكاميون تاع الماء كان مختلف، يعني مثال تيكت تاع الماء تاع لتر ونص تتبيع من 4300 حتى 4500، يطلبوا فيها القهوجي يقول له خويا جيب لي 5000 نقبل عليك، 5500 نقبل عليك، شو اللي يعمل؟ يولي يبجي القهوجي يبجي على العطار، هذه زعم خط الازمه.
0: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع استعدادا للموسم الفلاحي للحبوب 2026-2027. وحددت الوزارة سعر القنطار من البذور الممتازة ب 170 دينارا للقمح الصلب و 140 دينارا للقمح اللين، فيما حدد سعر بذور الشعير وتريتيكال ب 130 دينارا للقنطار. أما البذور التجارية العادية المراقبة فقد حدد سعر بذور الشعير منها ب 115 دينارا للقنطار. وأوضحت وزارة الفلاحة أنه سيتم تحميل نسبة إضافية ب 3% على سعر القنطار بالنسبة إلى أصناف البذور الممتازة المشمولة بعقود استغلال تجاري بعنوان حقوق الاستنباط. عالميا زلزال جديد بقوة 6.1 درجات على مقياس ريشتر يضرب جزيرة سومطرة غرب اندونيسيا اليوم الثلاثاء في رابع هزة أرضية تشهدها البلاد خلال أيام، كان أقواها زلزال بلغت قوته 7.7 درجات ضرب سواحلها الشرقية السبت الماضي. وأمس الاثنين ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بقوة 5.9 درجات على مقياس ريشتر ضرب جزيرة فلوريس شرق إندونيسيا على عمق 10 كيلومترات، وتمكنت فرق الإنقاذ خلال الساعات الماضية من إزالة الجزء الأكبر من الأنقاض في المناطق المنكوبة والتي يصعب الوصول إليها بمنطقة فلوريس وإعادة فتح الطرق أمام حركة المرور وفقا لبيان السلطات الإندونيسية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: وده سباحك أحلى سباح أحلى سباح.
1: التسامر بتاشن دقيقة في أحلى سباح. مرحبا بكم معنا من جديد, بتحيي الكل مستمعينا للحديث معكم في أحلى سباح. شوي خير نحكي على دراسة قاموا بها مجموعة من الأطباء تحكي على مخاطر السجائر الإلكترونية, وخاصة أنه عدد كبير من المراهقين هما من مستعمليها في حدود 33.7%. دونك تحذيرات من المخاطر متاحة, ولكن زادة دراسة كاملة ومجموعة من الأسئلة في الأنكيت هذه صارت باش تفهموا نسب الإقبال, أسباب الإقبال على السجائر هذه. هل أنه من أول معناها استعمال فمشكون عمره ما تكيف لكن ديريكت ما يتعدى للسجارة الإلكترونية؟ كل التفاصيل ناخذوها بعد شوية مع الأستاذة مساعدة في قسم الطب الوقائي في المستشفى الجامعي حبيب بورقيبة بصفاقس دكتور مروة الطريقي, اللي بيجاوبنا على التفاصيل هذوما كل بعد ما نسمع صوتكم في صندوق عجب.
2: صندوق عجب.
3: عفونا يا مزيك, والله احلى حاجه فينا احنا توانسه ودور على النساء ولا بالعكس. والله العظيم مش اقول, والله واحد ما عينوش يضحك, واحد يضحك يضحك يضحك على خاطر كيف. حول لا قوه الا بالله. والله نهاركم زين, ان شاء الله نهاركم ضحك, نهاركم فرحه ويفرجها ربي. السلام عليكم.
4: بالليل العظيم عندي حاجة بهتتني أنا, الناس اللي تعوم وتبحر ما شاء الله وتروح وتطلع في الكراهب ومرياتات ومكياجات ولبسة وماكلة وباراسوليت, ياخي كل رد زوز البيت تشلل بيهم في ساقيك, انت عاش لواحد في البحر تخليهم غا تجبش تفرخهم كي فرقتهم ترميهم في مالك رهبتك, تخليهم وما بيدهم دي فعبيهم في البحر كي انت مشاي للبحر, فوت لواحد بيت قدام دار الناس بعدها تجيب تشربها تعبيه ساقيك لواحد قدام دار يستحلق شوية خلاص كرهتك وعمه وعود عبه هي بيدة من البحر تعطر واحق ووسخت قدام دار الناس. حصيره والقرآن في عصر الجاهلية بعينه وبخشمه وبفضمه, هذا هو هو بعينه إذا عصر الجاهلية اللي احنا فيه الصبر وبر.
5: عسلينا مزيك, احنا تقسيم البرج منطقة سياحية بامتياز, من 2022 يسكرونا في البحر, مشينا عملنا عريضة وهزيناها للبلدية سليمان, وجاء السيد الكاتب العام مشكور هزها وعاودوا مرة أخرى يكذبوا ينسيوا عام يرقدوا الحكاية ويعاودوا مرة أخرى, سكرنا الرمل من مترجلين, عندي تصاور وعندي كل شيء وعندي موثق معني بفيديو, وزاد سكرنا الباركينج بط فيديو هنا في السوشيال ميديا وقلت يا ناس راهو المنطقة هذه فما حاجة وراها.

0: بدين يسكرونا في البحر ويهمشونا في البلاصة بيتي علت فما بركاجات وفما أرمى فما شيء كرهبنا تبيت قدام الديار ومع مرنا ما صارت لنا حاجة لهنا في أمن وأمان بلاصة زون توريستيك منطقة سياحية برج سدرية يعيشكم يفضلكم انتم الإعلام وصلونا صوتنا بربي
1: عاصمة موزايك بالله باش نوضح حاجة في شويشي حاجة بالعيون والسرجة السكر يتباع ب3000 الكيلو السكر ب3000 الكيلو بربي علاش رسلنا ب15100 اخي الكيلو مش ب14100 علاش 3000 رب السرجة شويشي من المعتمدين حاجة بالعيون ولاية القيروان وين المراق العطارة يبيعوا في السكر ب3000 فرنك الكيلو
2: صندوق عجب انت سباحك

0: الله
1: انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
2: تو 9:23 دقيقة في أحلى سباح. مرحبا بكم معنا من جديد, معكم للحديش, ونحكيه على موضوع مهم برشا يهم فئة كبيرة من الناس ومن المجتمع, وخاصة من الشباب, من اللي جون, من المراهقين. وقت اللي نحكيه على السجائر الإلكترونية ونحكيه على دراسة طبية تونسية قاموا بها مجموعة من الأطباء التوانسة في المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والهادي شاكر وكلية الطب بصفاقس, واللي تم حتى نشرها في واحدة من المجلات العلمية المعروفة واللي تعطي أكيد فالور أجوتي كبيرة برشا. اليوم حابين نرجع على الدراسة هذية والمحتوى اللي جاء فيها, مخرجاتها, الأرقام, الكونكلوزيون اللي نجموا يخرجوا بهم الدكاترة في علاقة بال معناها الدراسة هذية. مشكورة جدا دكتورة مروة أتريقي, طبيبة مساعدة استشفائية جامعية في الطب الوقائي في المستشفى الجامعي حبيب بورقيبة صفاقس, تدخل معنا باش نرجع معها على أهم النقاط في علاقة بالدراسة هذية. دكتورة مرحبا بيك, تحية ليك.
3: عسلمة.
2: يعيشك يا دكتورة, مرحبا بك ونشكرك على المداخلة معنا. خلينا نحط الدراسة في الإطار متاحة. دونك هي صارت من 2024-2025, في جويليا 2026 تم عرضها آخر شهر جويليا, وتوا معناها صار الحديث عليها في أنا كونتكس جستمو عرفتوها ذولي في مارسيليا معناها الدراسة هذية.
3: أولا شكرا مزيكي فام على الاهتمام بالموضوع متاع الانتشار معناها متاع السجارة الإلكترونية توا عند الكبار وعند الصغار وخاصة عند المراهقين, معناها فريمون هذه نقوز خطرة في بلادنا. الدراسة هذه خدمناها فريق كامل من الأطباء, ونحب نشكر خاصة دكتورة زينب ملك اللي هي مقيمة في الطب الوقائي اللي ساهمت معناها بشكل كبير وفعال باش نوصلوا للإحصائيات هذه, سيغ التيود اللي تعملت معناها على 980 أدوليسان. هي دونك اتيود
2: معناها العينة الكل أخذتوها من الأدوليسان ولا خدمتوا على السجارة عمي فلا عند الجون ومراهقين بالذات
3: الأدوليسان اللي عمرهم بين 12 و19 سنة في ولاية صفاقس. هو ديجا احنا معناها أخر الإحصائيات اللي عندنا في تونس تعملوا في لونكيت متاع ميتسباد اللي هي سي لونكيت ناسيونال, دونك أخر إحصائيات عندنا ما أخر إحصائيات في 2021. دونك في صفاقس ما عندناش إحصائيات جهوية, دونك احنا حابين نخدموا ليتود هذه باش نعرفوا شنو عندنا في
2: صفاقس اللي هي تنجم تكون بلوز موان ريبريزونتاتيف لمدن كبيره اخرى او حتى اون مويان معناها ناسيونال.
3: اي اكزاكتومون, ديجا قاعدين نخدموا على برشا مظاهر ادمان اخرى, والاحصائيات ان شاء الله باش يخرجوا بروشينمون. دونك
2: باهي نرجعوا على الدراسه هذيا. انتم في كونغري صار في مارسيليا قدمتوا مخرجات هالوحده, هل فما تطابق مع ما قاموا به ربما ناس أخرين في بلدان أخرى خطروا فينومين؟

0: موجود يذوري في برشا بلدان اليوم من العالم، وكذلك شنو أهم الأرقام اللي خرجتوا بها وأهم المعلومات كانت لخص لنا معنى الجراند ليني؟
1: أي فما تطابق مع بو احنا كيما قلت لك ليزيتود اللي موجودين معنا في العالم اخر ليزيتود ناسيونال الكل الدراسات الكل الاكثر معناها 2020 2021. دونك احنا ديجا نلقاو رواحنا معناها توا 2026 اكثر من الاستهلاك نتاع السيجاره الالكترونيه في تونس عام 2021، معناها كي نقارن رواحنا برواحنا
0: قداش تقريبا زياده معناها.
1: اي فما زيادة مثلا في معناها احنا رينا المراهقين قديش من مراهق جرب مرة أموا مرة واحدة السيجارة الإلكترونية. 2021 كانوا 25.3%، احنا توا نلقاو 33.7%.
0: فما زيادة واضحة. اي
1: اي فما زيادة. وقديش اللي يستهلكوا معناها 2021؟ السؤال هو استهلك شي شهر اللي فات، خاطر فما سؤال اللي يقول لك استهلكت شي معناه في العام اللي فات ولا استهلك شي في الشهر اللي فات. اللي استهلكوا في الشهر اللي فات كي نقارنوه معناه بالدراسة متاعنا، اللي استهلكوا في الشهر اللي فات عام 2021 8.2% يقول لك انا الشهر اللي فات اي راني نتكيف فوالا السيجارة الالكترونية. في الليتود توا متاعنا نلقاو 20.2% يلي يقول لك انا الشهر اللي فات نستهلك بانتظام السيجارة الالكترونية.
0: يعني الأوس واضحة، الزيادة واضحة. أي أي وجلية جدا اليوم. فوالا دونك لهنا فما العديد من الأسئلة، معلومات أول سيجارة جربوها فانا كونتكست مع شكون خذيوها مثلا شنو يجيبو؟
1: أي أول سيجارة هما يجربوها نحن رينا لميديان سي 14 سنة، معناها فريتيكما 14 سنة أول
0: مرة يجرب سيجارة إلكترونية،
1: أول مرة يجرب سيجارة إلكترونية. و 66.4% من المراهقين يقول لك راه أول سيجارة من عند أصحابي،
0: معناها المحيط القريب منه اللي في عمله.
1: اي وبراتيكما 21.3% يقول لك من عند احد الاقارب نتاعي، معناها اون جينيرال لي كوزان.
0: معناها كاين اون باناليز شويه خطوره السيجاره الالكترونيه مقارنه بالسيجارو الكلاسيكي. باهي علاش سالتوا؟ اي فازي تفضل دكتوره.
1: سامحني جوست حاب نقول لك معناها بالنسبه للبون هذه سنتايتي بوبلي لي شيفر هذوما قاعدين في en fait في مقال اللي هو يسرا تبلي توا بروشينمون، معناها لي ديتاي هذوما الاكثر دي ديتاي. مثلا نلقاو يلي راهو 12% من لي زادوليسون يتكيفوا السيجاره العاديه. وفي المقابل اي وفي المقابل نلقاو السيجاره الالكترونيه هي لا بري لا غوليف معناها لو دوسو فوالا 20%،
0: اللي هي معناها برشا يسخايلو اللي هي اقل او بديل. وتو بعد فسرنا شنو مدارها. سالتوا على السائل اللي تباع معاها ولا تحضره حدكم، دونك قديش من واحد حاب يقل عن التدخين؟ شو كانت الاجوبه؟
1: اي بالنسبه للسائل نلقاو يلي راهو 82% من لي زادوليسون ياخذوا سائل اللي تباع معناها معاها، و17% يحضروه وحدهم. دونك وسا ديبون شنو اللي قاعدين يحطوا فيه اكزاكتومون. اي
0: اللي هي فينالمون وحدهم والا ياخذوه معاها، الزوز فيهم مذار.
1: اكزاكتومون الزوز فيهم مذار. اي ديجا هي راهو توا فما ايتود نشرت ديرنييرمون راهو توا 2026 معناها اثبتت انه السيجاره الالكترونيه تتسبب في الامراض السرطانيه. معناها ما هيش حاجه كيفو باناليزي. il faut pas normaliser ce qui n'est pas normal.
0: voilà. ب قداش مراهق صارت له مشاكل وقت استعمالها؟ شنو نوعيه المشاكل تنجم تصير؟ ثم عموما شنو مخاطرها السيجاره الالكترونيه عند المراهقين بالذات؟
1: المشاكل ثم معناها براتيكمون 19.4% يلي قالوا صاروا لهم مشاكل دي زاكسيدون يتسمى وقت اللي هما قاعدين يستهلكوا في السيجارة الإلكترونية. منهم 41.7% قالوا اللي هما وصلوا أنهم معناها بلعوا السائل متاع السيجارة، و 38.9% قالوا اللي صارت لهم حروق.
0: ايه بسبب السجارة.
1: أي بسبب ال.
0: خلينا نفسروا دكتورة توا معناها البناليزاسيون تاع استعمالها مع الألوان اللي ولات تتباع بها والضوء اللي يشعل مع الزاروم ارتيفيسيال اللي يحطوا فيها والجو اللي يبيعوا فيهم باش يكون الإقبال أكثر. الهوني كأنه فما قلة وعي بمخاطرها مقارنة بالسجارة الكلاسيكية. شو مدار متاعها خلينا نذكروا بها الكبار والصغار ولكن هوني زاد pour préserver génération كامله اليوم نحكيوا عليها.
1: هي السجارة الإلكترونية فيها سائل يلي هو فيه مكونات معناها كيميائية وقت اللي يسخنوا وهما يوليوا مواد مسرطنة. دونك هذايا هو الخطر أثار الوجود نتاع مادة النيكوتين يلي هي مادة مخدرة معناها التجربة التجربة تجم تؤدي للاستهلاك المنتظم والاستهلاك اللي يبدأ معناها منتظم يؤدي للإدمان. دونك هي تبدأ بأي جرب وصغير يحشم وسط أصحابه. دونك هذيك علاش نقولوا يلزم نركزوا على الوقاية الأولية لا بريفونسيون بريمير اللي هي سي سافوار دير نو ونثقفوا صغير ونوعيوه على مخاطر التدخين معناها غيالمون ومخاطر التدخين مش كان شي السيجارة الكلاسيكية العادية لا راهو الكل مخطر راهو الكل فيه نيكوتين راهو الكل فيه دي برودوي معناها شيميك الكل مواد كيميائية مخطرة ونركزوا زيادة على الوقاية الثانوية اللي هي لبريفونسيون سكوندير اللي هي التقصي متاع المراهقين اللي يستهلكوا السيجارات إلكترونيك باش نوجهوهم للعيادات متاع الأقلاع عن التدخين وراهو فما معناها في صفاقس عيادات الأقلاع عن التدخين وأي معلومة معناها نجموا يتصلوا بالإدارة الجهوية.
0: وهوني دكتورة نخطر السؤال المهم جدا دو الكلام كنت تقول فيه عنده ياسر أهمية ولكن من يقوم بهذا الدور حسب رأيك لإقناع المراهقين هذوما باش يقلعوا وإلا باش حتى ما يقربوا ليش على باز بدور مؤسسة تربية اللي قراوا فيها دور الوالدين والعائلة ولا يمكن نجم يكونوا هما مدخنين وما فهمش وعين هما بحد ذاتهم دور معناها اليوم وزارة الصحة في دي كومباني واسعين شكون دور شكون ولا دور مشترك بين الكل
1: دور مشترك بين الناس الكل يبدا من العائلة بيان سور خاطر الأب والأخ هما قدوة للصغير هو يتبعهم وقت اللي يلقاهم هما معناها يقول لك الاب باغ اكزومبل كان يتكيف السيجاره العاديه ويولي يتكيف السيجاره الالكترونيه هو ماشي في باله اللي هي اقل خطوره راهي حتى هي مخطره ما فماش حاجه معناها ما فيهاش خطوره الكل مخطر. دونك دور العائله دور المؤسسه التربويه دور الناس الكل معناها هو دور مشترك دور المدرس الناس الكل يلزم يوعي على مخاطر التدخين واللي راهو توت لي فورم نتاع التدخين مخطرين ماهوش نوع واحد
0: معناها السجائر بانواعها الالكترونيه
1: بأنواحها الكل.
0: والكلاسيكيه والفما التباشفيه زيد اللي رينا برشا عند لي جون
1: اي لو تباشفيه هو ديجا ما عندنا حتى اتيود في تونس خدمت على التباشفيه احنا خدمنا رانا على التباشفيه الاحصائيات باش يخرجوا ان شاء الله بروشينمون معناها سي لا بروميير اتيود اللي تخدمت على
0: وقبل ما ندخلوا في تفاصيلها هل مخرجاتها يتم تصنيفهم على كنا نحكيوا فيه ولا أقل ولا أكثر على الأقل
1: كيف كلهم فما معنى مواد كيميائية اللي باش تسخن يلي تولي مسرطنة وكلهم فيهم النيكوتين واللي هي مادة معناها تسبب الإدمان لديبندانس
0: مشكورة دكتورة انتوكا الدراسة مهمة أرقامها مهمة والقراءة في الأرقام هذه مهمة جدا ولكن فما برشا حاجات أنه ما تتباعش مثلا اللي عمرهم في العمر هذا معناها المراهقين نورمالمون فهمت فما دي سيركوي باراليل قاعدين يدخلوا منهم السيجارات الالكترونيه زاد ما نعرفوش عليهم كيفاش الى جانب يظهر لي معناها تطبيق قانون في منع التدخين في برشا اماكن دي كومباني كبار للتوعيه بالموضوع هذا يظهر لي فما برشا خدمه في بلادنا بما انه احنا كلاسي من اكثر البلدان اللي فيها تدخين كسوسوا في صفوف الشباب في صفوف الجون المراهقين في صفوف النساء والرجال في الاعمار الكل. دونك اليوم تقول دكتوره نقص الخطر إن شاء الله ربي يحفظ الناس الكل. 9:36 دقيقة على موزايك فيم خرجي فاصل صغير وبعد راجعين مواصلين معكم حتى للحداش مع بقيت للأخبار شوية خير بوان مارشي صندوق عجب وغيرها من الأكتواليتي.
2: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لا شانس أبارتين العشمة سنة تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف، وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكونوا من الرابحين. فالصيف على موزايك اف ام، فرحتك تسوى برشا كادوات.
3: شكون قال لي سيفو في؟ مع ترابل تو دو جو الصيف وتفرهيد ما يوفيش، اكبر شوا احس كاليتي واحسن وتلا. وفي اوت ترابل تو دو تودك ببروموات هبال وبلي غوميز ما تجيش على البال، توصل حتى ل 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوه. وزيد جديد مع ترابل تو دو نجم تخلص كنافاس صغيره والباقي في الاوتيل. مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 70103 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: انت سباحك

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
1: مازال معكم في أحلى سباح على موزيك فام توا 9:44 دقيقة. مرحبا بكم. باش نمشيو ديريكسيون ولاية قفصة مع مراسلنا عماد التومي باش نرجعوا على حادثة صارت الحقيقة أليمة. نحكيو على عون أمن توفى أثناء أدام مهامه وطاح من أعلى بناية أثناء مطاردة، عملية مطاردة لبعض المنحرفين في أنا إطار صارت الحادثة هذية، وكل تفاصيلها باش ناخذوها مع عماد التومي مراسلنا في ولاية قفصة. نهارك زين عماد، مرحبا بيك.
2: صباح النور ليندا، ليك والكل أوفياء مزيكا فهم.
1: يعيشك يعطيك الصحة. دونك الموضوع يرجع لنهار الاثنين، ولكن بون هو برامان طاح قبل بنهار ملي يتوفى من سبب مضاعفات الشيء اللي صار، ولكن خليك الكلمة عماد باش تعطينا كل التفاصيل شنو اللي صار بالضبط.
2: يعطيك الصحة ليندا، هي الحادثة ترجع لأول البارح، يعني تحديدا الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين.
1: أيوة.
2: كانت تسمى عملية أمنية لمداهمة أوكار تاع المروجي المخدرات، خاصة الحملة الأمنية هذه قامت بها الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بمساعدة وتعزيز من الفرق الأمنية الكل في قفصة، وكذلك بالفرقة الجهوية بالقاسرين، يعني لمكافحة المخدرات بالقاسرين، باعتبار أنه الشهيد الله يرحمه رمزي المحمدي هو ينتمي الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بالقاسرين، جاء في إطار التعزيز يعني لولاية قفصة. على كل نرجع لتفاصيل الحادثة، الله يرحمه مرة أخرى وصبر زاد أهله وخاصة زوجته اللي باعتبار أنه شهيد الواجب توفى عفوا وهو معرض معرسة منذ 4 أشهر تقريبا. ربي صبر زوجته وأهله إن شاء الله،
1: ربي صبرهم. أيوة.
2: هو أصيل أم لحواظ من معتمدية فوسنة ولاية القصري. على كل تفاصيل الحادثة ليندا، يعني الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين كانت العملية الأمنية في أحد الأحياء الشعبية وسط مدينة قفصة، يعني الحي هذا معروف، عملية أمنية للقبض على بعض المنحرفين كما ذكرتي أو المروجي المخدرات. كانت العملية المداهمة لأحد المنازل، في البداية وقع إلقاء القبض على أحد المروجين وكذلك يعني حجز بعض المحجوز، وثم في مناسبة ثانية يعني تمت تواصلت العملية للقبض على شقيق المنحرف هذا.
1: أيوة.
2: شقيق المنحرف يسكن في أو هو كان راقد في الطابق الثاني من المنزل. تصطح بالضبط تحديدا. تمت العملية الأمنية يعني تواصلت للقبض على العنصر الثاني، يعني شقيق العنصر الأول، والمنحرف الثاني كان يعني يرقد في السطح متاع المنزل متاعهم، وإلى جانبه كلب شرس. الكلب هذا من نوع مالينوا، من الكلاب الشرسة والخطيرة، مع الأسف البعض من التوانسة يملكوا الكلاب هذه واللي يتمثل خطر على برشا ناس. على عموم يعني أثناء المداهمة المنحرف هذا هاجم عون الأمن بالكلب في مناسبة أولى، ثم وقع دفعه، وعلى هذاك يعني سقط وطاح من السطح الشهيد الواجب الأمني رمزي المحمدي الله يرحمه، وجاء على رأسه مع الأسف. وقع نقله وإسعافه للمستشفى الجهوي الحسين بوزيدين بقفصة، لكن يعني الإصابة كانت بليغة وتوفى على عين المكان، يعني أمس في ساعة مبكرة اليوم الاثنين توفى والله يرحمه.
1: البارح معناها البارح الوفاة كانت.
2: نعم أمس الصباح بكري. نعم. قفصة زاد ليندا عاشت على حدث مأساوي آخر يوم أمس، مع الأسف توفى عون حماية مدنية هيثم عليمي الله يرحمه. هيثم عليمي كان أصيب خلال حادث سير وهو في مهمة رسمية في الحماية المدنية،
1: زاد كيف معناها أثناء أداء مهامه.
2: نعم أثناء أداء مهامه وقع نقله للمستشفى الحروق البليغة بن عروس، وكان هناك تدخلات جراحية لكن فارق الحياة يوم أمس مع الأسف، ومنذ ساعات منذ ساعتين تقريبا كان وقع تأبين وجنازته في قفصة الله يرحمه، إن شاء الله شهداء الواجب رمزي محمدي وكذلك هيثم عليمي.
1: إن شاء الله ربي يرحمهم هيثم عليمي ورمزي المحمدي ومن خلالهم أكيد كل حد أثناء قيم بمهام وخاصة في مجال معناه الأمن اللي هي حماية للناس وللممتلكات وللعباد واللي كيما ساعات في أي مجال فما نقد وفيه في مجالات أخرى فما كلمة حق تقال لأنه خسر عائلته عروس جديد كيما رمزي عنده 4 شهور تقريبا متزوج هما فينا المنزدة عندهم عائلتهم عندهم نسيهم عندهم أمهاتهم مصغارهم دونك حاجة الحقيقة أليمة مؤسفة إن شاء الله ربي يرحمهم وإن شاء الله ربي يصبر العائلات متاعهم. نشكرك برشا عماد يعطيك الصحة على الانترفنسيون هذية وعلى التوضيحات هذوما وهذه أقل حاجة نجم نعملوها للحديث على اليسار وأوماج ليهم وإن شاء الله ربي يرحمهم. مازلنا مواصلين معكم في أحلى صباح 9:49 خارجين فاصل وبعد 10 موعد جديد مع الأخبار كيما كل ساعة على موزايك FM.
0: ابدأ سباحك

مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير سهرة الاختتام مع أميرة طرب العربي صابر الرباعي نهار الأربعاء 19 أوت

0: ربع تذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تيوني سيتي، أجيل، ليلا و موزايك فم.
1: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلة، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد ضرورة وجود إرادة واضحة لوزارتي الثقافة والشباب حتى لا تبقى المؤسسات التربوية فضاء تعليميا مغلقا، لافتا إلى أن الإصلاحات المتعاقبة في مجال التعليم لم تكن إصلاحات بريئة، فضلا عن بعض الإصلاحات التي تم إملاؤها من الخارج.
1: لابد أن تكون هناك إرادة واضحة بالنسبة لوزارة الثقافة وبالنسبة لوزارة الشباب وبالنسبة إلى كل المؤسسات الأخرى حتى لا يبقى فضاء تعليميا مغلقا. لابد أن نبني مجتمع مستقبل التعليم في تونس. سنعمل إن شاء الله على تحقيق هذا الهدف، لأنه بدون تعليم وبدون معرفة وبدون ثقافة وطنية لا يمكن أن نحقق أي شيء. تم تلاعب بكثير من الأحيان، ولا أريد أن أتوقف عن بعض مواقف الإصلاح. على كل الإصلاح بدأ في نوفمبر 58 في وقت من الأوقات، وكانت هناك نقاشات، ثم جاءت إصلاحات أخرى لم تكن كما تمت الإشارة إلى ذلك إصلاحات بريئة، فضلا عن بعض الإصلاحات التي تم إملاؤها من الخارج. لا نقبل أي إملاء من الخارج. تعليمنا نختاره كما يختاره الشعب التونسي، ولنا من القدرات على تحقيق ذلك.
0: من جهة أخرى، رئيس الدولة يشير خلال إشرافه أمس بقصر قرطاج على موكب الاحتفال بيوم العلم إلى الشكل المعماري للمدارس الذي تشوبه عديد الإخلالات، إضافة إلى الكثير من النقائص وعدم توفير فضاءات للثقافة والمسرح والسينما والخط، كاشفا في هذا السياق عن السعي لبناء مركز لفنون الخط.
1: بالنسبة إلى الشكل المعماري للمدارس، في بعض الأحيان تؤدي إلى كثير من التجاوزات فضلا عن الكثير من النقائص. تعلمون بالتأكيد أن عددا من الأقسام توضع وفق شروط موضوعية بالنسبة للتهوئة، بالنسبة للإنارة. في بعض الأحيان المدارس التي تبنى لا تأخذ في الاعتبار فيها هذه الجوانب. هذا فضلا كما قلت توفير فضاءات للثقافة، للمسرح، للسينما، للخط، وكانت النية تتجه وإن شاء الله تتحقق إلى بناء مركز لفنون الخط في العالم، ولكن نوادي ثقافية في المدارس، لأن الكثير من الطلبة صاروا يستعيذون عن بعض الحروف بالعربية برموز لا أفهمها ولا أريد أن أفهمها.
0: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن أن الأرض ستشهد فجر يوم الجمعة 28 أوت حسب التوقيت المحلي ظاهرة فلكية تتمثل في خسوف جزئي للقمر، وذلك عند عبور القمر عبر ظل الأرض. وأوضح المعهد أن الخسوف سيكون مرئيا بالدرجات متفاوتة من مناطق واسعة من العالم، خاصة أمريكا الشمالية والجنوبية والمحيط الهادي وشرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا، إضافة إلى أجزاء من أوروبا وإفريقيا. وأشار معهد الرصد الجوي لأن مراحل الخسوف التي يمكن رصدها تختلف بحسب موقع الراصد وتوقيت طلوع أو غروب القمر. عالميا، سوريا تتهم الاحتلال الإسرائيلي بشن 8 غارات على مطار أبو ظهور العسكري في إدلب شمال غرب سوريا، توجد فيه قوات تابعة لوزارة الدفاع حسب ما نقلته الوكالة الفرنسية للأنباء. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 133 عملية عسكرية ضد عناصر جماعة الحوثيين خلال 24 ساعة الماضية، في وقت أمر فيه مجلس الدفاع الوطني بتوسيع العمليات ضد الجماعة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع ليندا في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح مو مارشي.
1: العشرة 11 دقيقة في أحلى سباح. مرحبا بكم وقيت لبوان مارشي تل على أسوام الخضرة الغلة اللحوم. وفي كل مرة نمشي والبلاصة ولاي من ولاية الجمهورية ديريكسيون قبلي مع مراسلتنا على عين مكان هنا هناك الروس. مرحبا بك هنا, تحية ليك.
2: عسلامة, تحياتي ليك وكل مستمعي مذيع كفر.
1: يعيشك هنا, مرحبا بك. المرشي اليوم في قبلي شنوع فيه أهم المواد المتوفرة والأسعار, مع العلم أنه نشكرك على الفيديو اللي مديتنا بها. يتابع فينا في اللايف قاعد يشوف زادة في الجولة بالفيديو معك.
2: به اليوم السوق الأسبوعي في قبلي اللي هو سوق ثلاثة. السوق هذايا في قبلي سوق كبير معروف, مقسم على زوز المرشي واحدة, والسوق الآخر يكون واحدة اللي بيعوا فيه المواد العادية اللبسة وكل ما يسحق الإنسان. اليوم نلقوا في الفامرشي متاعنا سوم القراع بدينار 500 كيلو, البطاطا 2300 حتى 2400.

0: الطماطم من دينار 500 لدينار 300، فلفل حار ب 2500 الكيلو، الفلفل الجريدي 3000 الكيلو، بصل من دينار حتى دينار 200، الباذنجان الكيلو بدينار 500، الفقوس ب 2500، العنب 7000 حتى 8000، الدلاع من 800 لدينار 300 الكيلو، البطيخ من دينار 800 حتى دينار 500 الكيلو، الخوخ ب 5000، التفاح ب 5000، التفاح رويال، العوينه ب 5000، الجراس ب 7، الكرموس ب 8000، تمر الهيسه ب 8000، خوخ العربي 3500، العلوش ب 60، البرشني ب 55، سكالوب 18 دينار و 500، الدجاج 8625 الكيلو، نمشي للحوت، قلنا نقول الحمام 16000، لمبوكا 18، التن 16800، المغزل ب 12 كيلو، المرجان 13800 كيلو، القاروص 28، الوراطة ب 23، والسردينة ب 5000 الكيلو. هذه السوق اليوم في سوق 3 قبل يا ساعه.
1: واضح جدا هنا، معناها تبارك الله كل شيء هو موجود متوفر، ولكن سؤال على الطاير، زقوقو بدا يهبط في المارشيات في الاسواق، موجود الاسعار كيفاش؟
0: موجود زقوقو في كل معناها جرون سيرفاس وفي السوق وفي الاحوان تفيق باللي الاسوام من 28 دينار حتى 33 دينار الحقه اللي هو ارطال ظهر لي السعه نتاعها، هو الموجود اكثر واللي نمشي اكثر في قبلي هو صحتي، لان معناها كالحب ما يمكن معناها ما الوقت بنا باش يوصلوا باش حتى ياخذ وقت حتى النساء اللي باش تخدم، معناها العصيده اللي في حكيكي تكون اسهل، اما الاكثريه نحب نخبيش عليك لان مازلت مسكين بعاداتنا وتقاليدنا القبلويه، كل دارنا عصيده بيضاء اللي نهار المولد.
1: هي معناها البارح كنا في تتاوين مع زميلنا حبيب الشعباني، كيف كيف قالنا راهو في تتاوين مازلت العصيده العربي هي العاده وهي اللي اكثر دالجه في الدجاج، وشويه يحبوا يعملوا زقوق، دونك كيف كيف يقبل لي العاده اكثر في العصيده العربي.
0: هي موجوده العصيده العربي البيضاء في كل دار اللي تكون بالسكر ولا بالزيت او بيان بالحريق اللي هي المرقه الحاره تكون. أيوة. اما العصيده زقوق هي صحيح معناها مش من عاداتنا ولكن موجودة. اللي هي تو دخلت في العادات والتقاليد نتاعنا.
1: ايوه باهي صحه وبشفيه هنا، ان شاء الله مولدك مبروك الافونس ليك ولاهلك بلي الكل، يعيشك ربي يخليك. هذايا لو بوان مارشي اللي نحاولوا في كل مرة الأسبوع هذايا وين نعملوا دورة، نحاولوا نسألكم على سوم الزقوق وشوية الفكية في بعض البلايس، ولكن في الجنوب التونسي الأغلبية من المراسلين يقول لك راهو مش فخصيما من عادتنا، الأغلب يعملوا العصيدة العربي موجود بقلة قليلة وساعات مش موجود فغاك، معناها كعب تلقى ذيك المعلب معناها الصناعي وكهو. به على كل حال إن شاء الله في البوان مارشي متاع غدوة نزيدوا معكم نعملوا جولة ودورة في المارشي ونكتشفوا وين ديريكسيون غدوة في البوان مارشي.
2: بوان مارشي ابدا سباحك احلى سباح احلى سباح
1: للاحداش، مواصلين معكم في احلى سباح، مازال موعد ثاني من صندوق عجب، مازالت متابعه مع اخبار واكتواليتي، بعد شويه نكتشفوا الموضوع اللي باش نحكيوا عليه اليوم هكا مغرب شويه في نفس الوقت وبرشا فقرات اخرى تبعنا حتى للحداش، احنا راجعين بعد الفاصل.
2: تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لا شانس أبارتين العشر سلطة عليل في هابي أور، أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513000 وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الربحين في الصيف على موزايك فام، فرحتك تسوى برشا كادوات. صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج

0: 71 124 124. المهم سيف السنة ما تفلتش لها وتفرهد.
1: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطفي بوشناق.
2: يا للا ويلك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعبى.
1: والفنانة التونسية رنا زروق.
3: يا ريتك فهمتك كنت زي ما بفهمك.
1: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
2: ناسايا حبك وانت ناسايا.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشهيد الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي.ان.
2: ريتك ما نعرف وين

0: بأحلى سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: رجعنا معكم في أحلى سباح على موزايك فيم 10:21. تحية لكم وين ما موجودين في متابعة للأخبار اللي موجودة في جميع ولايات الجمهورية. مشكورين مراسلين على عين مكان اللي ديما يجيبونا المعلومة الكاملة ويتأكدوا من المعلومات سور بلاس. بمشيوا لولاية القيروان وقت اللي نحكيوا على ثلاثة أشخاص اللي اختفوا المدة متاع ساعة طويلة، فقدوهم ذول عائلتهم، فاكتشفوا لهم علقوا داخل دهليز خلال بحثهم عن الكنوز هذا حسب ما قالوا معناها الأهل المنطقة. ثم فما شاب أبارمون تم انتشال جثم تاعو، زوز الأخرين يتواصل البحث عليهم. شنو اللي صار بالضبط في أنا منطقة الواقعة قداش عندها، وهل في الأثناء خطر مراسلنا تحول على المكان فما حاجة جديدة في إطار الموضوع هذا ولا لا؟ خليفة القاسمي مراسلنا في القيروان يدخل معنا في أحلى صباح اليوم. نهارك زين خليفة، مرحبا بك.
2: صباح الخير ليندا، صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات.
1: يعيشك يا خليفة. أنت كنت قبيلة شوية غادي موجود، وشنو المستجدات؟
2: بالفعل كنت في المكان اللي صارت فيه الحادثة الجديد، اللي كونه تم استخراج انتشال الجثتين متاع زوز الشبان الأخرين البارح في الليل. أمس العشية خرجوا جثة شاب من الأصيل معتمدية بوحاجة، والبارح في ساعة متأخرة خرجوا الجثتين الأخرين، اللي واحد أصيل معتمدية تشرادة وثالث أصيل معتمدية أولاد حفوز.
1: يعني تأكد لنا أنهم ثلاثة الله يرحمهم توفيوا.
2: الله يرحمهم توفي وربي يرحمه وربي يصبر على العائلات نتاعهم. المكان حبيت نحكي على المكان اللي كنت متواجد فيه، هو الحقيقه دهليز موجود في ارض مهمله وبعيده على الطريق الرئيسيه، فما مسلك فلاحي غير معبد تقريبا الطول نتاعو 7 كيلومتر موجود في مرتفع الدهليز هذايا. فما زاد بخلاف الدهليز فما حفر بجانبه اللي على اساس حسب شهادات مواطنين برشا عباد يجوا يحفروا على الكنوز في المكان هذيك. فما حتى فسقية قديمة موجودة توحي لكونه مكان في موقع أثري، علاش هو برشا عباد يجوا هذيك. هذا شبان هذوما اللي ربي يرحمهم مرة أخرى وربي يصبر عائلاتهم، جوا قبل من يعني قبل بساعات من يوم أمس جوا دخلوا الدهليز هذايا اللي هو حفرة تقريبا العمق نتاعها 6 متر، ومن بعد فما نفق طويل بشكل أفقي. يعني الحفرة بشكل عمودي تقريبا
1: 6 متر، ومن بعد بشكل أفقي فما معناها ممر طويل برشا تحت الأرض،
2: ممر طويل ممكن أكثر من 20 متر. علاش يعني هبطوا 3 شبان ضمة، ومن بعد ما هبطوا غطوا الدهليز من فوق بقطعة متاع بلاستيك مازالت موجودة في مكان الحفرة. ويعني بعد ما هبطوا زاد معهم معدات نتاع الحفر، ومن بعد الفقدان نتاعهم من الاهالي نتاعهم، فبقوا يوجوا يبحثوا على المكان تواجدهم، لقوا الدراجات الناريه بجانب الدهليز هذايا. وقتها تفقدوا لكونه فوالا اتفكنوا اللي كانوا موجودين هم في الدهليز، وانطلقت عمليه الحفر من طرف اعوان الحمايه المدنيه والمواطنين. المنطقه هي
1: اللي ما كانتش سهله خاطر فيها خطر عليهم زيدا،
2: فاختر بالفعل وذاك علاش صعوبة كبيرة بتواجهتها فرق الحماية المدنية وحتى المواطنين من انتشال الجثث الثلاثة. هي المنطقة إداريا تابعة معتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس، هذاك علاش يعني النيابة العمومية بالصفاقس والوحدات الأمن بصفاقس هم تعهدوا بالبحث وكشف الملابسات الحادثة. الحقيقة خلفت الحادثة حالة من الحزن في صفوف يعني أهالي المنطقة الموجودين وحتى أقاربهم، وإن شاء الله يعني هذاك يعني حد الباس كما يقولها، وربي يصبر عائلاتهم وربي يرحمهم
1: إن شاء الله. يعطيك الصحة خليفة القاسمي مراسل موزايك فيم في ولاية القيروان على كل المعطيات وكل المعلومات. احنا ديما نمشيو المخبر من المصدر باش ناخذ كل المعطيات الصحيحة، خاطر تم تدير برشا حاجات على لي ريزو سوسيو، لكن هذه هي الفيرسيون اللي نجموا نمدكم بها والمعلومات الأكيد على الأقل والمؤكدة لحد التوا مع مراسلنا خليفة القاسمي مشكور في ولاية القيروان. شوفوا فاصل طفل صغير غنائي ومن بعد باش نمشي ونواصل معكم في أحلى صباح. حتكشي للأحداش السنة وشوية آخر موعد جديد مع صندوق عجب ما تبدلش موجة. تقعدوا معنا على موزيك فام. صباحنا يبدأ معكم من 6 ويتواصل حتى الأحداش، 5 سويع من البث المباشر في الجدار باش يختار لنا صالح أغنية تحب لطفي بوشناك حسين الجسمي برشا أغنية عنا صالح غالي هي لك زمية. رجعين.

0: وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس. تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو, كلمنا على 700303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تو دو.
1: انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
2: رجعنا معكم من جديد في أحلى صباح العشرة ونص. تحية لكل مستمعينا, شكرا لاختياركم أحلى صباح وموزيك فام. احنا بيانتو ترجع القراية لغونتخي اسكولي قريبة قريبة, وديما الهاجس الأول متاع الأولية هو الشوا متاع المكتب اللي بشي قري فيه صغارهم, على خاطر ذلك اللي بشي حدد كورسوس كامل مستقبل كامل. تهم برشا برشا العائلات التونسية كي ميز بوكو على القراية متاع صغيرات, وذلك عليش اليوم باش نحكيو على ليكول ميشيل فوكو جروب سكولير كامل. هو تنفهموا شنو مال النيفو اليوم اللي فيه, وتجي بحضنا مدام سعاد بوجميل ديريكتريس دو ليكول بريمير ميشيل فوكو. ليكول موجوده في اريانا الصغرى, باش نحاولوا نعرفوا اكثر ما يميز ليكول هذيا وشنو هو الفورماسيون اللي تنجم توفرها للتلميذات على طول الكورسوس نتاعهم. مرحبا بك مدام سعاد, نورتنا.
3: مرحبا ليندا, ميرسي بور لانفيتاسيون.
2: يعيش كل تحيه كبيره ليك. دونك اول حاجه قبل ما ندخلوا نتعرفوا اكثر على ليكول نتاعكم ميشيل فوكو, علاش مهم جدا الشوا والاختيار نتاع ليكول بالنسبه الاوليه؟ معناها سي اون ديسيزيون يقعدوا يحكيوا يتناقشوا يختاروا, علاش سي امبورطون؟
3: سي تري امبورطون ليندا, على خاطر هي نقولوا اول حجره واحد يحطها في بناء مستقبل ولده. يعني فو با اون با لو دووا ليغ في الشواء متاع الاتابليسمون, خاطر الاتابليسمون ما هوش كان الاسباس اللي بشي يتعلم فيه أكهو, هو الاسباس اللي بشي يكبر فيه الصغير, اللي بشي تتكون فيه شخصيته, اللي بشي يتعلم فيه, اللي بشي يحلق فيه كل صغير وكيفاش.
2: صحيح, معناها والكورسوس تبارك الله طويل. دونك الحجره الاولى مهمه باش البنيه تبدا صحيحه بلا سويت. خلينا نحكيوا على ليكول نتاعكم, ليكول فرونسيز اومولوجي اي او اف او, ليكول ميشيل فوكو. شنو هو النجم نقدموه, كيفاش اون بو لا بريزونتي اليوم؟
3: هو سي ان جروب سكولير اتابليسمون ا بروغرام فرونسي اغريي توت افي نورمال بار وزاره التربيه نتاعنا, اومولوجي par la FE. نقبلوا الصغيرات من la toute petite section jusqu'au collège pour la rentrée jusqu'au collège. ان شاء الله l'année prochaine il y aura le lycée, comme ça il y aura la continuité
2: نتاع بقيت معناها لي نيفو الكل. كي نحكيو على اون ايكول وعلى ان شوا يكون موفق, مهم جدا سورتو مع جينيراسيون نتاع اليوم, مع كل معناها جيل ولازم اون ادابتاسيون من الناحيه البيداغوجيه, من ناحيه التعليميه, من ناحيه التاثير. شنو اللي خدمتوا عليه في الاداره هذيا؟
3: والله احنا نو بارتون توجور من برانسيب لي شاك انفون اي اونيك. يعني on ne peut jamais comparer, احنا في وسط عائلة واحدة, في وسط خوات, on ne peut pas comparer deux frères ولا deux sœurs. علاش هذاك هكا, علاش هذاك يفهم. Donc l'enfant il est unique. احنا c'est ديما la priorité نتاعنا اللي احنا on s'adapte aux besoins de chaque enfant. يعني عندك ديما on vise l'excellence, mais l'excellence راهي تختلف. يعني واحد peut exceller في les mathématiques, واحد il peut exceller في الاخ, واحد il peut exceller في tout ce qui est production. احنا on s'adapte aux besoins, نشوفوا l'enfant là où il a besoin d'être accompagné, là où il a besoin d'être poussé باش يكمل يطير. وديما قدام عينينا اللي l'accompagnement individualisé pour chaque enfant.
2: اليوم البارون كي باش يجي يعمل الشوا هذايا جوستومون, يقول لك انا باش نلوج ليكول اللي فيها اكثر لي بوين فور اللي ينجموا يشجعوني باش نمشي. اليوم علاش نختار ميشيل فوكو جوستومون؟ جلوبالمون شنو هما لي زاكس اللي خدمتوا عليهم بور كو البارون يجي مرتاح مطمئن ويقول لك انا فريمون عملت لو بون شوا؟
3: والله هي بلوزيغ بوين فور. اول حاجه نقولها اللي لو جروب سكولير ميشيل فوكو سي ان ايتابليسمون ا تاي هومين. Quand on parle d'établissement à taille humaine, ce n'est ni les bâtiments, la taille des bâtiments, ou le nombre des élèves, mais plutôt la manière لا مانيير سي كنو احنا نعرفوا ولادنا بالواحد نعرفوا الولاد اللي عنده مشاكل البرة اللي عنده وضعيات خاصة البرة وإلا الداخل في وسط المكتب باش نجموا نتبعوا كل
2: البروكسيميتي
3: فوالا زيدا اون ريوسي الحقيقة دو كريي ان ليان دو كونفيونس افيك لي فامي يعني لا فامي في ميشيل فوكو تحس روحها في سي لا كونتينيتي دو لا ميزون معناها كي تجي تلقى البيبان الكل محلوله أي. تجي لا فامي معناها ما فماش البارير نتاع اللي يزمو يتعدى على برشا اطارات عندنا اون فيز زيد لا كاليتي دو لانسينمون اون اي اوبليجي دو سويفر ا لا لتر لو بروغرام ديفيني بار لو مينيستير دو ليدوكاسيون فرونسي بويسكون اي اومولوغي ا بف اون فيز la qualité de l'enseignement ouais. mais en parallèle Zeda il ne faut pas qu'on oublie nos racines nos origines yani on essaie toujours de trouver cet équilibre entre suivre à la lettre le programme français avec toute la rigueur و او ميم طون
2: ليدنتيتي تقعد محفوظه معناها
3: تقعد محفوظه نتاعنا
2: بالضبط بي نمشي توا بالنسبه للي فري دو سكولاريتي اليوم اخترتوا لا ترانسبارانس بارابور ا سو بوين كيفاش نجمو نحكيو في النقطه هذه ونفسروا لي بارون الطرق اللي تسهلوا شويه بها على حتى لي بارون
3: والله نو تاريف سون تري بيان ايتودي احنا حابين معناها كانت خذيت برشا وقت قبل ما نحطوهم لي تاريف قبل ما خذيت برشا وقت وبرشا نقاشات خذينا بعين الاعتبار لامبلاسمون خذينا aussi بعين الاعتبار انه فما توا بلوزيور فامي اللي تحب تمشي للسيستم فرونسي مي فما توجور المشكل نتاع لو بودجي هذاك علاش نجموا يلقاو الاوليين نقول لهم ادخلوا على السيت نتاعنا تلقاو سيميلاتور ينجموا يشوفوا به لي تاريف ينجموا يخلصوا سور بلوزيور ترانش باش يلقاو زاد لي سيرفيس الكل بروبوزي بار لو جروب اللي هما لو ترونسبور سكولير لا كونتين لا غارد دونك في هذا الكل ينجم يشوف ويعمل سيميلاتور بداو يشوف ويقسم على دي ترانش ومرحبا بيه
2: بي لي انسكريبسيون للاني سكولير هذيا 2026-27 ديجا محلولين comment ça se passe yimchiou sur place ala le site nta comment ça comment ça se passe les intéressés
3: les inscriptions sont toujours ouvertes خاطر بديناهم احنا مازال عندنا quelques places disponibles ينجموا يزوروا موقع نتاعنا نتاع sur la page Facebook site نتاعنا كيما ينجموا يطلبونا يتصلوا بينا على 24 315 019 ويجيو يزورونا sur place خاطر راهو ديما يقعد ينجم البارون يدخل للباج ينجم يشوف sur papier ينجم يسمع مي rien ne peut remplacer quel contact
2: visite sur place
3: voilà visite sur place انه يقابل l'équipe pédagogique et il شوف là où son enfant va passer معناها نهارو
2: بالضبط
3: تو لونفون يعدي لا جورني
2: في الاول سي امبورطون باش نذكروا اللي حاب يمشي سور بلاس يعمل فيزيت وين بالضبط موجودين في ارينا الصغرى
3: احنا موجودين في 9 رو ادم سميث ارينا الصغرى 2 minutes من البول تكنولوجيك الغزاله
2: فوالا دونك لي زالونتور هذوكم باش كل واحد يعرف وين ينجم يتموقع سورتو انه فما باش نستخدم غادي ساعدها تحط صغارها وفما اغلوميراسيون زاده كيف كبيره في الجهه هذيك
3: Très
2: bien. Manéa, vous avez pris en compte l'alcool. Madame Souad Boujmil, directrice de l'école primaire Michel Foucault, ou en tirkit à le niveau alcool. Manéa, comme collège ou lycée, vous êtes homologuée, vous êtes homologuée à AEFE. Manéa, barche des points forts liés à l'école. Quel motelchité, mon message l'aulié, vous êtes allé tlem vetkom pour leur souhaiter rentrer, inshallah, maïmoun, à bientôt.
3: Pour تلم ذاتنا نقول راهو لا رونتري سي بور بيانتو راهو انا نقولها سي براتيكمون سي بور ابري دوما معناتها سي وفيستيف توا اون سو بريبار سي فري ولادنا توحشناهم برشا وقاعدين نحضروا زاده بور ريسيفوار ولادنا الجدد اللي باش يبداو اللي يجي فوالا يجيونا من الماترنيل كيما فما شكون زاده يجينا في وسط العام معناها في وسط قرايتو لازم يجينا في وسط البريمير ينجم يجي بور كومونسي لو كوليج دونك
2: قاعدين في اي نيفو يعني
3: في هذا الكل نقول للي بارون بالحق فات لو بون شوا على خاطر كيما قلت ماني اون ا با لو دووا ا ليغور quand il s'agit de l'avenir de nos enfants.
2: Et c'est quoi le bon choix?
3: Le groupe scolaire Michel
2: Foucault. يعطيك الصحة مدام سعاد بوجميل, نشكرك برشا اللي حضرت بحضينا ووضحت هذا الكل للأولياء للتلامذة للجستمون شواء مهم جدا في الكورسوس الطويل كمان pour une ville. التلميذ يبدأ من الماترنيل primaire collège lycée ويظهر هذاك اللي باش يحدد par la suite المستقبل نتاعو. مشكورة, يعطيك الصحة وإن شاء الله عودة ميمونة.
3: نحب نقول للأولياء زاد نيزيتي با حتى إذا كان مازال وي معناها أون إيزيت أنكور ميسالش اطلبوا لو 24 315 019 إجاو تفضلوا بحدنا شوفوا سا فو دون اون ايدي حتى بور بلو تار معناها احنا بوابنا محلوله بور ريسيفوار لي بارون بور سو كونتاكت هومان.
2: يعطيك الصحه مدام سعاد بوجميل ديريكتريس ليكول بريمير ميشيل فوكو اللي خلطت في اخر مداخله تنجموا تلقاوها موجوده ديسبونيبل على الباج فيسبوك نتاعنا, تنجموا تعاودوا تشوفوها من الاول وتلقاو الاسئله الكل والتوضيحات في علاقه بالجروب سكولير ميشيل فوكو. ميرسي مدام, يعطيك الصحه.
3: ميرسي لينتاج.
2: يعيشك. حنا خارجين فاصل صغير ومن بعد باش نواصلوا معكم حتى لل11 راجعين في أحلى سباحة.

Cité. مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية ملاك الطرب العربي الفنانة ماجدة الرومي.

0: أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbekartaj.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: انت اسحك احلى سباح احلى سباح صندوقك.
2: اي سيدي ها والماء واصل ب7000 توا السبيكه قال لي ب7000، ما عادش حتى دبوزه بدينار توا، ولا دينار و200 كان هي، ولا 7000 ولا دينار وقديش. زيد الكلام وكهو تلقى عند القهاوي وعند الحماصه الماء واحنا ما نكسبوش الماء. اخويا صحه عليكم.
3: جاءوا عملوا دودان عندهم عام توا قبل المرنقية بثلاثة كيلومتر وين معصرة لوكيت، على الأقل الحريف ما بلاكة توا إنسان ما يعرفهاش قسما بالله راسه يضرب في السقف، على الأقل يعمل بلاكة ولا يسويها يعملها دودان عادية يعني مش كيما ذيك يعني عبارة طالعة فوق مادة راك مش معقول. جا ربي يوصل لي صوتي يرحم والديك يا صندوق عجب.
4: الو صباح الخير صندوق عجب. ربي انا نحب كلكم اللي كباريه يجيبوا لهم في الماء يبيعوا فيها للمواطنين بالدبوزه في كلاه والدبوزه ب 1300 وب 1200 خاصه الناهج اللي فيه البوسته الكل على اليمين وعلى اليسار لا فواكه الجافه والعطاره العبيد تشرب في الماء من السباله وبارك الله فيكم.
5: جيت حبيت نعطيك ملاحظة استقطاب المواطنين بالخارج، أنا واحد منهم بالله. جيت حبيتنا نفهمها كيفاش استقطاب المواطنين بالخارج وقت اللي إنسان يجيب فلوس عملة صعبة اللي ياخذوا فيها بنتيري 6 و 8%، وقت اللي يجيب عملة صعبة ويحب يحل كونت باش يحط فيها العملة الصعبة خلاها في تونس على اسمه ياخذوله منها صب عملة صعبة ياخذوله منها وكي يجي يجبد يعودوا ياخذوله منها. كيفاش هذه تصير؟ كيفاش حاب تشجعه أنت باش يجي هو يعمل حكاية ولا يرجع لبلاده واحد؟
6: زو يا صندوق عجب بالله عدوا لي صوتي بالله شهرين احنا مسنين مرضى بالامراض مزمنة ما فماش الدواء تو شهرين يا اخي كيفاش هذا حاجة حياتية حاجة حياتية معناها باش نعيش واحد تاع الدم ومتاع السكر ومتاع الدواء ما فماش الدواء اش معناها
1: صندوق عجب انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
7: كان هذا صندوق عجب في أحلى سباح. تسجلوا ديما مساجاتكم على 71-113-013 ونفس الرقم تخليوا عليه لي فو دانيفرسير للناس اللي تحبوهم تذكروهم في نهار كيما اليوم مواليد نهار 18 أوت. قولوا لهم كل عام وانتم بخير، هذوما لي فو متاعكم.

0: فشل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: ألو حسيمة موزايك، يا أحلى موزايك في العالم. حب نقول للسافعة بيسي اليوم عيد ميلادها، ربي يحييها بخير إن شاء الله كل عام وهي حية بخير، وربي يفضلها لنا وربي يفضلها لوليدها، ويات إن شاء الله يكبروا وتراه في أعلى المراتب إن شاء الله يا ربي. عايشك ميرسي موزايك.
2: جوي يونيفرسيتي موفيس محمد يحيى، أتمنى لك الصحة والعافية إن شاء الله في نجاحك في الباك. مونتاج فتحي.
3: بخير، اليوم عيد ميلاد ولدي محمد يحيى، نقول له كل عام وانت حي بخير، وبو فتحي واخوه مالك يقولوا له كل عام وانت حي بخير، وان شاء الله ربي يفرحنا باك كسمة. ميرسي بوكو.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. ابدا سباحك باحلى سباح.
4: العشر وخمسين دقيقة في أحلى صباح، وصلنا لآخر حصتنا لليوم. مرسي لتابعتونا من ستة معكم حتى للأحداش، الأحداش بالضبط موعد أخبار على موزايك اف ام من قسم الأخبار مع زميلتنا غفران العكرمي، وبعد تبقوا بقية برامجنا في موزايك اف ام. نتلقوا غدوة من ستة للأحداش صبحية جديدة كالعادة في أحلى صباح. مرسي صالح شرقي في الإخراج، نصر الدين مترع في الإخراج الرقمي، غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي، شاكر في استقبال تليفوناتكم في الميكرو. ليندا رحالي باش نمشيو مع مرسو نختمو معاه، تذكروا certainement ان هيت المارتن سولفيغ، غنيت جالوسي. قولكم شيء طيب، نسلكل في الامان، ملتقانا غدوة في احلى صباح.

من زرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير سارة الاختتام مع أميرة طرب العربي صابر الرباعي نهار الأربعاء 19 أوك.

0: تبع تذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تذكرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا و موزايك اف ام.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن فتح باب ترشح لانتداب كفاءات تونسية للعمل لدى مؤسسة خاصة في الكويت، ويشمل العرض الأول خطة فنية علاج طبيعي على أن يكون المترشح متحصلا على الإجازة التطبيقية أو شهادة تقني سامي في العلاج الطبيعي مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات وألا يتجاوز عمره 45 عاما مع إتقان العربية والإنجليزية، علما أن الاختصاصات المطلوبة تشمل العلاج الطبيعي للعظام والطب الرياضي وتأهيل الأعصاب. أما العرض الثاني فيتعلق بانتداب مدلك رياضي بالشروط ذاتها من حيث الشهادة والخبرة وإتقان اللغتين مع تحديد السن الأقصى ب40 سنة. وحددت الوكالة 22 أوت آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقعها الإلكتروني بعد تسجيل الدخول أو إنشاء حساب. الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية تذكر بأن 20 أوت هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. كما حددت يوم 25 أوت كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة لأصحاب أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري. أما يوم 28 أوت فهو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين لمنظومة التصريح والدفع عن بعد. ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين إلى إيداع التصاريح قبل الأجل القصوى تفاديا للازدحام بالقبضات المالية والضغط على المنظومة الإعلامية خلال الساعات الأخيرة. الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهرة تطلق حملة لجمع تبرعات العودة المدرسية لتتواصل إلى غاية 5 سبتمبر المقبل، وتستهدف جمع أكثر من 100 محفظة مدرسية لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل لضمان عودة مدرسية أكثر إنصافا، حسب رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهرة محمد أمين بن هرجب. عالميا، السلطات الصحية في إقليم كردستان العراق تفيد بإصابة 20 شخصا جراء انفجار ضخم في مستودع وقود بمحافظة السليمانية. وتحدثت مصادر محلية عن إمكانية تسرب مادة الوقود من أحد الصهاريج، ما تسبب في اندلاع النيران التي توسعت إلى 34 صهريج بنزين وأربعة منها للغاز. رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يعلن أن مضيق هرمز الاستراتيجي لن يفتح قبل أن تنفذ الولايات المتحدة مطالب إيران، والتي من أبرزها رفع الحصار البحري عن موانئها. أوكرانيا تطلق 620 طائرة مسيرة على المدينة وضواحيها في واحدة من أكبر الهجمات الجوية الأوكرانية على العاصمة الروسية. من جانبها أعلنت شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا انقطاع التيار الكهربائي عقب الغارات. كان هذا موجز الأخبار. المزيد من التفاصيل تجدونها على موقعنا mosaicfm.net. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بريسة ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام الأولى في تونس
1: في مونوبري جونا بروموات وديما حاضرين بالأفريات لكل المناسبات وهالأيامات وحتى 30 أوت تخفيضاتنا توصل حتى 50% على تستحقوا للمونوت وللغونتخي من العصيدة وصحفتها للكرتابة وطبليتها وهكا جوكم يولي كيما جونا دوبل جو ودوبل بروموات
0: مونوبري ديما معك العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج سهرة الربوخ والجو التونسي 24 عطر 24 تخفى للموسيقار محمد علي كمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كمرة إكليل القفصي وأنت بن سعيد العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار موزايك اف ام

احجاني وكسر جنحاني وق حبيب العلق عمري شموع اجاني اليوم طفاني شسولف لك يابا شسولف.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم الى موجز الاخبار. بداية من اليوم منتصف النهار تنطلق عملية التسجيل عن بعد لفائدة أطفال الأقسام التحضيرية مواليد عام 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب، وذلك عبر الموقع viscolaire.education.tn استعدادا للسنة الدراسية 2026-2027. ووزارات التربية والأسرة وشؤون الدينية تفيد في بلاغ مشترك بأن عملية التسجيل تتواصل إلى غاية الجمعة 28 من أوت الجاري، داعية الأولياء المعنيين إلى استكمال عملية التسجيل خلال الأجال المحددة. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تذكر بأن يوم 18 من سبتمبر المقبل هو آخر أجل لتقديم مطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي. ويشمل البرنامج اقتناء 47 سيارة أجرة كهربائية، وهو ممول من صندوق البيئة العالمي وتشرف على تنفيذه في تونس منظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة. ويتضمن ملف الترشح استمارة معرف بالإمضاء ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ورخصة سياقة وبطاقة الاستغلال بالنسبة لأصحاب سيارات الأجرة المستغلة وبطاقة عدد 3 حديثة العهد إلى جانب فاتورة تقديرية للسيارة المزمع اقتناؤها. عالميا، ارتفاع أسعار النفط اليوم مع تراجع احتمالات التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 91.50 دولارا للبرميل بعدما سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوى لها منذ 30 جويلية. المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يكشف عن العثور على بقايا أحد الطيارين اللذين اخترقا الأجواء القطرية في 19 من مارس الماضي، مؤكدا أن دولة قطر قامت بتسليم رفات الطيار إلى الجانب الإيراني. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم، حسب التوقعات الجوية يتميز بسحب تتكاثف بعد الظهر، الرياح تكون قوية نسبيا بأقصى الجنوب أثناء الليل مع دواوير رملية محلية، البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب إلى مضطرب في بقية السواحل، والحرارة تتراوح عامة بين 32 و 37 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 40 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع نادية في ميديماك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: وسهلا على سلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم. هذا موعد جديد من ميدي ماك، شكرا لكم على الاستماع على الموزايكا فام. تحية لكم وين ما تسمعوا فينا، سلام عليكم برشا كان تابعوا فينا على سيت www.mozaikafam.net، سلام عليكم زيدا كان تابعوا فينا على اللايف يوتيوب موزايكا فام والصفحة الرسمية الموزايك وين تلقاو كل الأخبار وتلقاو زيدا مختلف الفقرات اللي تتعدى في البرامج متاع موزايك الكل. دونك كان فلتوا زيدا أي حاجة تلقاو كل شيء موجود على الصفحة الرسمية. مرحبا بتعليقاتكم، مرحبا بمساجاتكم، مرحبا بتفاعلكم زيادة معنا على واتساب على 23513. خلينا نبدأ بالترحيب بالفريق اللي حاضر معايا، فرحانة موجودين معاكم يومين زيادة في ميدي ماك. سينيجي أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا،
0: شكرا لك على حضورك سينيجي يومين معنا.
1: شكرا لك أنت زيادة على حضورك وتضحياتك.
0: هايشك سينيجي، شكرا لك. وفرحانة زيادة أنه في إطار الاستغلال الفاحش لكفاءات الإذاعة
2: أكيد،
0: فإنه اخترت أنه من قسم الأخبار من نشرة نص النهار نختفى بحذينا غفران العكرمي
2: نجرى بين الطوابق.
0: مرحبا بك غفران.
3: أصلي منادي، مرحبا بك وبلي يسمع فينا إشتر.
0: يعيشك، مرحبا زيدا سلاح، شكرا لك.
2: مرحبا بك نادي، شكرا لك أنت، شكرا لك بالكل، نسلم على كل مستمعينا وين ما كانوا موجودين وبالأخص زيدا مشاهدين اللي تابعونا على يوتيوب مزيكا فن.
0: نسلم زيدا على مروان اللي رافقنا في الإخراج، مكرم في استقبال تليفوناتكم، وأيوب زيدا اللي بشي أمننا الديجيتال الكل والمحتوى الكل يتقع على يوتيوب وصفحة رسمية لمزيكا فن. خلي نعطيكم لمحة على شنو يستنى فينا اليوم خلال الساعتين هذوما. بعد شوية باش نحكيو على الموضوع اللي هم إضراب أعوان وإطارات شركة فوسفات قفصة، نحكيو زيدا على تصنيف شنغاي لأفضل 1000 جامعة في العالم تونسوين من التصنيف هذية، باش نحكيو زيدا على رئيس الجمهورية، وباش نحكيو على الإشراف على موكب الاحتفال بيوم العلم، باش نحكيو على زيدا أهم ما تقال خلال الموكب هذية، وباش نحكيو على المي لأنه فما جديد، فما أخبار عن عودة تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى النسق الطبيعي، وقتاش هذا باش يكون تناجم نحكيو فيه باكثر التفاصيل. وزيدا ما تنساوش اللي موعدنا يكون حتى في ساعتنا الجايه مع

0: تاكسي فردي، وهذا في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. ويشمل البرنامج شراء 47 سيارة أجرة كهربائية، وهو ممول من صندوق البيئة العالمي، وتشرف على تنفيذه في تونس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة. عدد من متساكني منطقة الخليفات التابعة لمعتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة يتمكنوا من انتشال زوز جثث لتلميذين أعمرهم 16 و17 سنة بعد ما غرقوا البارح العشية في سد بوهرتمة. وحسب ما نقلته أو ما نقله مراسلنا عبد الكريم السلطاني، كان زوز التلامذة هذوما يقرأوا في المرحلة الثانوية بيبو سالم أعاموا في مياه السد بمنطقة الخليفية قبل ما يتعرضوا للغرق. وحسب سكان المنطقة فإنه المكان اللي توجد أو جدد فيه الحادثة يرتادوا أبناء المنطقة للسباحة رغم خطورته وغياب أيا من شروط السلامة. أعوان وإطارات شركة فوسفات قفصة يقروا الدخول في إضراب كامل أيام 1 و2 و3 سبتمبر 2026 في صورة عدم الاستجابة لعدد من المطالب، حسب ما جاء في برقية تنبيه بالإضراب صادرة البارح الاثنين عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل. وتشمل مطالب أعوان وإطارات شركة فوسفات قفصة بالخصوص التطبيق الفوري لجميع محاضر الجلسات والاتفاقات المبرمة وتفعيل الزيادات في الأجور والترفيع في منحة نهاية الوظيف على غرار المجمع الكيميائي التونسي والترفيع في المنحة التعويضية بنسبة 4%، بالإضافة إلى إدماج زيادات أجور سنوات 2015 و2016 و2017 في الأجر الأساسي لكافة الأعوان. تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بأريان المدينة بعد نصب كمين محكم من القبض على عنصر متورط في سلسلة من عمليات التحيل والابتزاز، وين ألقوا تعمد إيهام عدد كبير من الشباب الرغب في الهجرة بتوفير تأشيرات وعقود سفر نحو الخارج مقابل مبالغ مالية هامة. تمكنت فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة البارح من إيقاف 22 شخص من بينهم برشا فتيات من أجل السكر الواضح وإحداث الهرج والمراودة في الطريق العام. العملية هذه جاءت بعد ترصد ومتابعة دقيقة وين شملت عدد من النقاط الحيوية بالمنطقة من بينها بومنديل، باب العلوج، باب سويقة، وحتى تم حجز كميات مختلفة من المخدرات بحوزة المتهمين. وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر في الغرض لإحالتهم على القضاء.
1: دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
1: دقيقة نيوز.
3: شكرا لك غفران. سنجي نرجو نحكيو على إضراب عوين وإطارات شركة فوسفات قفصة لقروا الدخول في إضراب كامل أيام 1 و2 و3 سبتمبر 2026. مش نرجع بيك زيدة النقطة مهمة اللي ريتها من بين المطالب وقتلي نحكيو على الترفيح في بلوتو زيدة إدماج الزيادات متاع أجور سنوات 15-16-17 في الأجر الأساسي لكافة الأعوين.
4: هذه مطالب كانوا عبروا عليها الأعوان وإطارات شركة فوسفات قفصة، واللي يحبوا زادة معناها يقتربوا في وضعيتهم المالية من زملائهم نظرائهم في المجمع الكيميائي. المطالب كما كان تحكي غفران معناها ترفيع في منحة نهاية العمل وترفيع في، هي مطالب مادية بالأساس. لكن السؤال المطروح اليوم، هل تستطيع شركة فوسفات قفصة بوضعيتها المالية الصعبة جدا اليوم، هل تستطيع الاستجابة للمطالب هذه ولا لا؟ هذا السؤال. هما يعني رفعوا المطالب وعندهم مدة طويلة يطالبوا ونبهوا، وحتى الإعلان عن الإضراب يعني جاء بشكل مبكر، لكن اليوم هل الشركة قادرة؟ يعني نقول الشركة غير قادرة اليوم حاليا، معناها كي نشوفوا الوضعية المالية كي نعملوا حتى التشخيص وذلك من خلال حتى المعطيات المتداولة. الشركة تعاني من صعوبات مالية كبيرة برشا حتى إنتاج الفوسفات إلى حدود آخر 2025 ما تقريبا ما تجاوزش حدود 4 ملايين طن.

0: بعد ما كانت الشركة في سنوات سابقة في بين 2021 إلى حدود 2010 كان انتاجها في مستوى يتراوح بين 5.5-6.7 مليون طن سنوي من الفوسفات. طبعا الفوسفات المعالج، الفوسفات التجاري المعد للتسويق. وكانت كان الفوسفات التونسي كان عنده أسواقه، فوسفات معروف تقريبا من أجود أنواع الفوسفات في العالم، لكن الانتاج تراجع بشكل كبير برشا، معناها تقريبا وصل إلى حدود تقريبا 2.5-3 في سنوات 2017-2018، لكن عود رجع تدريجيا بداية من سنة 2022 بدأ يطلع بشوية، لكن قاعدة الوضعية متاع الشركة صعيبة. في مستوى آخر الشركة اليوم معنا حتى يعني معداتها تقادمت ولسنوات يعني طالبت الشركة بتجديد المعدات بتاعها،
1: خاصة حتى الصين نزلت
0: الصيانة، وكذلك المغاسل ووحدات الانتاج كل في الحوض المنجمي، ثم مشكلة متاع النقل، ثم خطوط سكة حديدية اللي كانت تنقل في الفوسفات يعني تعطلت، منها الخط 15 وخطوط أخرى، لكن وهذا بطبيعة الحال كان وراه وضعية أخرى يعني مالية صعيبة في شركة السكك الحديدية. يمكن المطمئن أنه يمكن بالقرض هذا اللي أخذته شركة فوسفات قفصة واللي قيمته 110 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الأعمار، واللي باش يوجه وتمت المصادقة عليه مؤخرا باش يوجه أساسا لتمويل اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز حتى وحدات جديدة بتكنولوجيا جديدة لخاصة معالجة المياه المستعملة. مشكلة النقل في الشركة ما زالت ما تحلتش، لكن ربما كان تحب نحكي وحتى على المشاريع اليوم، مشاريع الاستكشاف والتنقيب اليوم على الفوسفات، ثم عدة مشاريع. رغم أني شفت أنا في مخطط التنمية اللي عدته للحكومة الحالية اللي قالت أنها من هنا ل 2030 باش توصل إلى مستوى تقريبا 14 مليون طن إنتاج سنويا. يمكن خذيت بعين الاعتبار المشاريع اللي تم إسناد معنا رخص فيها، أعطى تقريبا حوالي أكثر من 100 رخصة، رخصة استكشاف وتنقيب، منها رخص تعطات للسي بي جي يعني شركة فوسفات قفصة، ثم في عدة مناطق، ثم مشروع فوسفاتهم الخشب اللي يقدر إنتاجه تقريبا سنويا بحوالي 2 ملايين طن، فما مشروع سراورتين في الكيف وحكوا عليه برشا، وكان موضوع حتى نقاش في جلسات في البرلمان. المشروع سراورتين يقدر، هذه تو نحكيوا على تقديراته، تقدر طاقة الانتاج متاعه بحوالي 5 مليون طن سنويا، يعني انتاج وتحويل بكلفة تقريبا المشروع يتكلف 3 مليار دولار، وبش يوفر فرصة عمل فيه تقريبا تقدر به حوالي 4000 فرصة عمل. ثم مشروع فوسفات توزر نفطة، وهو منجم سطحي بطاقة انتاج 4 مليون طن سنويا. ثم مشروع استغلال فوسفات المكناسي في ولاية سيدي بوزيد، هو أيضا مشروع يعني منجم سطحي في مخزون جملي يقدر تقريبا بحوالي 20 مليون طن. يمكن خذيت الحكومة خذيت بعين الاعتبار هالمشاريع هذه، وثم المشروع مشروع القسعات اللي هو مشروع كبير واللي اخذته شركة أجنبية فوسكو، فوسكو اللي اليوم معناها قالت أنه يعني التقديرات أو الاحتياطي من الفوسفات في المنطقة دي في مشروع القسعات اللي هو يمتد تقريبا على حوالي 12,000 هكتار في بين ولايتي القصرين وجندوبة، تقريبا في حدود يقولوا أنه في حدود 166 مليون طن من الفوسفات. هذا حجم احتياطي. الشركة طبعا خذت رخصة استكشاف وتنقيب. ما زلنا ما حكيناش على الاستغلال من بعد الاستغلال وتحويل وتسويق الفوسفات. هذه كلها مشاريع ثم تعتيم كبير، ما فماش معطيات واضحة للمشاريع هذه. لكن مش نرجع للمطالب متاع العوان. الشركة تعاني من صعوبة مالية. الأحرى والأجدى أنه اليوم يلزم وزارة الصناعة والمناجم وشركة فوسفات قفصة يلزم يدخلوا في مفاوضات. رأوا إذا توقفت المغاسل وحدات الإنتاج في الحوض المنجمي بحكم الإضراب هذا باش تزيد خسائر أخرى أكبر
1: على الخسائر
0: اللي تتكبدها الشركة.
1: بعد شوية سنجي موضوعنا باش نحكيه على الجامعات، باش نحكيه على التعليم والتعليم العالي في تونس. ديما عنا الانتباع وديما نحكيه على الجامعات والتعليم العالي في تونس وعلى الترتيب، لكن يظهر لي منذ سنوات عنا ما عادش نحكيه على انتوكا كلاسمون به للجامعات التونسية، في حين فما دول عربية اللي قاعدة تكتسح في هالتصنيفات هذية. بعد شوية هذا موضوعنا يكون في الجرائد. ميدي ماغ ميسيتي.
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية ملاك الطرب العربي الفنانة ماجد الرومي.

0: 19 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد ديليس موزايكا فم
1: ميدي ماغ نصر نهاري 21 دقيقة. مرحبا بالناس الكل، شكرا لكم على الاستماع لنا. مازال معدة متواصل معكم حتى الماضي ساعتين. توتفيت في الجرائد.
2: في الجرائد في الجرائد
1: نحكيو على التصنيفات، نحكيو على تصنيف الجامعات في العالم، وشفنا العديد زاد من التعليقات على واستغراب خاصة في علاقة بغياب تونس من بين 1000 جامعة في العالم. نحكيو على تصنيف شنغهاي ونعرفوا زادة التصنيف هذايا أهميته. التصنيف هذايا اللي صدر بتاريخ 15 أوت نهار السبت، نلقاو مثلا هارفارد اللي تحافظ على المرتبة الأولى عالميا للمرة الرابعة والعشرين على توالي. الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على القائمة هذه بثمانية جامعات من أول عشرة. نلقاو زادة فرنسا اللي في المرتبة 13. نلقاو أفريقيا اللي ما فيها حتى جامعة في أول 200، دونك في الترتيب متاع أول 200 جامعة. أفضل جامعات الأفريقية نلقاو موجودة في شريحة 201 لحد 300. وعربية نلقاو السعودية هي الأولى بوضوح ب 14 جامعة من أصل 26 جامعة عربية دخلت الأفضل 1000 جامعة. قدمها جامعة الملك سعود في الشريحة متاع 151-200، ولكن تونس نلقاها غائبة كليا عن أفضل 1000 جامعة في التصنيف هذا بالنسبة لسنة 2026. ذكروا أنه في صفاقس، دونك جامعة صفاقس كانت موجودة في التصنيف هذا سنة 2025. سينيجي اليوم وقت اللي نحكيه على التصنيفات هذه اللي احنا في فترات معينة وسنوات معينة كنا نحكيه على الجامعات التونسية، ونحكي على أهمية زادة الترتيبات هذية للجامعات التونسية والتلامذة والطلبة اللي قاعدين يخرجوا ويكونوا عندهم دي ديبلوم توينسا، واللي كانوا الحقيقة يفكوا انتوكا في اللي بورس، وكانوا موجودين في أفضل الجامعات، وكانوا معناها يتخطفوا كديزيليمان اللي يسون تخي بريان. معناتها اليوم هذية كيفاش نفسروا التراجع هذية؟
3: يعني بليتو أنا مش نعاود نطرح عليك السؤال، علاش الجامعات التونسية ماهيش موجودة في هالتصنيف هذا، وكيفاش تكون جامعة مصنفة في تصنيف متقدم؟ احنا يلزمنا بالضرورة نتحدث على المعايير اللي تعتمدها هيئة شنغهاي في تصنيف الجامعات. يعني كتشوف المعايير والشروط تفهم علاش الجامعة التونسية مش موجودة.
1: باي خلينا نحكيو على
3: عادي، يعني مفيش ما ايه؟ ماهوش لغز.
1: ايه؟ هو هو مش لغز، لكن بقدر ما هو غريب انه في فترة ما كنا هنا وصلنا معناها في الترتيب هذي.
3: قديش وصلنا
1: في 2025 بقى انتو في الالف؟ راهو احنا زاد خلينا نهضر شويه في الالف.
3: في الالف
1: ما قلتش الاولانيين.
3: لا امبوسيبل
1: اي في الالف اليوم حتى
3: نجم نوصلوا حتى المئة الاولانيين. أما يحب لنا خدمة كبيرة ياسر، خدمة جبارة جدا. يعني كتوك يقول لك شنو هو المعايير والشروط اللي تعتمدها هي. هيئة اختيار الهيئة المكلفة هيئة شنغهاي الشروط اللي تعتمدها في اختيار الجامعات وتصنيفها. يعني كي تلقى في أعلى الترتيب على رأس القائمة تلقى جامعات أمريكية كما هارفارد، كما ستانفورد، كامبريدج وغيرها، معناها جامعة كولومبيا وغيرها، MIT وجامعة إنجليزية وجامعات فرنسية وجامعات صينية. وتلاحظ أنت حتى في السنوات الأخيرة الصين قاعدة تتقدم بقوة بجامعاتها في التصنيف هذا. يعني كي تفهم تعرف المعايير والشروط تفهم عليش احنا مش موجودين. من بين المعايير هذه أولا عدد الخريجين والأساتذة الحاصلين على جائزة نوبل والحائزين على ميدالية فيلدز. يعني الجامعة قديش عندك من جامعة تونسية فيها أساتذة باحثين حائزين على جائزة نوبل. طبعا لا أحد. تشوف الشرط الثاني اللي هو عدد الباحثين اللي عندك, يعني نومبر دو شيرشور, الباحثين الجامعيين قديش عندك من باحث, والباحثين هذوما قديش نشروا مقالات علمية في مجلات أكاديمية عالمية معترف بها. عنا احنا عنا سادة باحثين تونسا ما شاء الله عليهم قاعدين ينشروا وينشوا وينشتوا, عنا سادة تونسا يقريوا في جامعات كبيرة, فما راو عنا سادة يقريوا في هارفارد, ثم عنا سادة يقريوا في كبريات الجامعات في فرنسا في بريطانيا في حتى في دول الخليج. الجامعات الخليجية قاعدة تتقدم هي أيضا, خاصة الجامعات السعودية. ثم تشوف قديش الجامعة دي قديش عدد المقالات العلمية والبحوث المنشورة في المجلات هذه, يعني تعطيك 10% من شروط التصنيف من أجل جودة التعليم, ثم تعطيك 40% من نقاط على يعني أعضاء هيئة التدريس, ثم ما تبقى من النقاط على يسميه هما المخرجات البحثية. قديش أنجت الجامعة من بحوث علمية ومدى استفادة المحيط الاقتصادي من البحوث هذه, وقديش عندها مخابر بحث به. طبق أنت توا المعايير والشروط هذه على الجامعات التونسية
1: به
3: بشتلق الجواب. شوف إذا ما تطورش نفسك العالم ما يهتمش بيك. صحيح احنا الشهيد العلمية في تونس معترف بها والحمد لله, مازالت الشهيد معترف بها, خرجينا من الحاصلين خاصة على البكالوريا والخرجين من كليات الطب والصيدلة يلقاو الأبواب مفتوحة في الجامعات الأوروبية بالخصوص باش يواصلوا دراساتهم العليا. عنا أساتذة, عنا هيئة تدريس متميزة. لكن شنو عملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؟ أولا فيما يتعلق بالبحث العلمي, شوف قديش عندك من مخابر بحث علمي في الجامعات التونسية. المخابر هذه مخابر البحث قديش تنتج من بحوث, ثم هل يتم الترويج للبحوث العلمية هذه في الخارج, يعني في الجامعات والمخابر العالمية ولا لا؟ الأساتذة متاعنا قديش ينجوا في العام من بحوث علمية, وهالبحوث العلمية هذه هل يتم التسويق لمخرجاتها ونتائجها في المحيط الاقتصادي الوطني والعالمي ولا لا؟
1: فما نقطة أخرى سنيجي زادة, هي حتى الوضعية متاع المخابر, مش حتى يعني ساعات فما برشا من الباحثين اللي يقولك أصلا في دي سبيسياليتي معينين في مجالات معينة, يقولك ما يعني لابوراتوار دو ريشيرش ماهوش مهيئ بما فيه الكفاية وما فيهش المعدات اللازمة باش أنا أصلا نقوم بالبحوث وإني نمشي معناتها. دونك جينيرالمون تلقاه باش يروح ويخرج في ظروف أخرى اللي فيها مخبر اللي يخليه يخدم, خاصة نحكيو على معناها الفولي سيونتيفيك, معناها اللي يخدموا أكثر مثلا في دي لابو, حاجتهم بإمكانيات, حاجتهم بمعدات اللي تعاونهم, ماهوش كان نظري يعني الموضوع. دونك زاد هذايا مشكل آخر يظهر لي في اعتقادي الوضعية, زاد بخلاف حتى عدد لي لابو دو ريشيرش حتى لا سيتواسيون نتاعهم كيفاش.
3: هذا يوحينا على سؤال هو قداش تخصص الدولة سنويا للبحث العلمي. كي تشوف الميزانية المخصصة للبحث العلمي تفهم علاش المخابر تشكو من نقص كبير في الإمكانيات في المعدات. راو ثم بعض أصناف من البحوث العلمية خاصة في المجال الطبي, في المجال الدوائي, في المجال الصناعي, في مجال الهندسة الإلكترونية, في مجال الإعلامية, ثم بحوث تتطلب ميزانيات كبيرة. احنا كنهار حكينا إصلاح على الطالبة المتميزة التونسية
4: سيرين بن ضو,
3: دكتورة سيرين بن ضو عليها تعطت لها منحة بتقريبا حوالي مليون دولار
4: بالضبط للبحث والتطوير,
3: فوالا اللي هو الكيفالون تاع تقريبا 3 مليار
4: اللي هي تخدم على تصلب الشرايين. اعطاها مليون دولار باش نجم تقدم وباش تولي باحثة مستقلة, خاطر هي باحثة تابعة للجامعة باش تولي عندها اللابوراتوار نتاعها. يعني
3: هل عندنا في تونس مخبر بحث اليوم في جامعة
4: قادر يعطي
3: ينجم يحط 3 مليارات على بحث علمي؟ ما نعتقدش. انا ما سمعتش, ان شاء الله يكون فما, اما انا ما سمعتش. يعني شوف راو كي تشوف وضعيتك وامكانياتك تفهم علاش تصنيفنا تصنيف جامعاتنا التونسية متأخرة برشا. فما جامعة المنار الحقيقة، فما جامعة الجامعة في صفاقس،
1: جامعة المنار عام 2018-2024
3: قاعدين يتقدموا تدريجيا. لك راو شوف الميزانية المخصصة للبحث العلمي في تونس راهي تضاهي ميزانية يخصصها مخبر بحث علمي في الولايات المتحدة الأمريكية أو في كندا أو في فرنسا، يعني ميزانية ولا شيء معناها ولا تسوى معناها، يعني قدام الميزانيات الضخمة جدا راه ساعات تلقى بحث تلقى مخبر وراه مصنع عالمي وراه أنجيون وراه عملاق متخصص في صناعات الأدوية أو في صناعات الشرائح الإلكترونية. دونك تفهم معليش مسألة مسألة إمكانيات ومسألة إرادة، ثم أنت شنو عندك
4: ثم واقع آخر زاد نادية وسينيجي ما لازمناش ننساوه، هو واقع الإنفاق اللي كنت تحكي عليه سينيجي. باش نحكيه لهنا يمكن بالأرقام، الثلاثي الصدارة في العالم اللي يصرفوا على البحث والتطوير، معنا نحكيه على عام 2024 الأرقام المتاحة نحكيه تقريبية، معناها هذه تقريبا قداش يصرفوا عليه، خاطر راهو مثلا مش كان الدول تصرف على البحث العلمي. ناخذ اكزامبل مثلا الولايات المتحده الامريكيه، مايكروسوفت عندها بيدجي نتاع بحث علمي، الشركات نتاعها الكبار هذوكم يصرفوا نفس الشيء بالنسبه للصين واليابان، ثلاثي الصداره في المصاريف هذه نتاع البحث العلمي الكل. نلقاو الصين في الصداره ب 786 مليار دولار سنويا، هذا انفاق على البحث والتطوير في كل المجالات زينجي، مش فقط في المجال العلمي. بعدها تجي الولايات المتحده الامريكيه ماشي بعيده برشا، 782 مليار دولار. في المرتبة الثالثة وبعيدة كل البعد عليهم اللي هي اليابان 186 مليار دولار. مثلا نشوف نقاو حتى في الليستة بتاع التوب 10 منهم تركيا في المركز التاسع ب 43.2 مليار دولار. هذوما نجم نقولوا أرقام تقريبية مقارنة بين دول. ونذكر انت قلت دي لابوراتوار، فما شركات ديجا تصرف أكثر من دول على البحث العلمي، كنشوفوا الشركات الضخمة اي سورتو بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
1: شكرا لك سلاح، مازال موعد متواصل معكم حتى الماضي ساعتين في ميدي ماج، شوية آخر موعدنا مع موزايك 24.
2: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطي بوشناق.
5: يا لله ويلك توحشت زيك الشوق فناني والكاس تعب،
2: والفنانة التونسية رنا زروق. لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
5: ناسايا نحبك وانتي ناسايا.
2: تباع التذاكر بشبابيك المسح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي.

0: الحق.
1: مثلا هذه 33 دقيقة طريقة سلمة للناس الكل. فما مساج جينا من عند مستمع اللي هو أشرف هميسي، تحية لك أشرف. يقول أنه فما قبل الخارجة نتاع سورتي مورنيك فما شوية اكتظاظ، دونك سيسروا يحكم في الطريق الناس اللي باش تعدى من الاثنين هذيا، وإن شاء الله دخلتوا كان بسلمة. وشكرا لكم على المعلومات اللي تبارتاجيوها معنا، وإحنا نحاولوا نوصلوها للمستمعين. والموعدة تتفيد في موزايك 24. موزايك 24. البداية تكون مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، اللي خلال إشرافه البارح بقصر كارتاج على موكب الاحتفال بيوم العلم، يقول أنه الفضاء المدرسي لا يمكن أن يكون فضاء يقتصر على إلقاء الدروس والتحصيل، لكن يلزم يكون فضاء للثقافة، وهذا عبر إحداث نوادي ثقافية في مختلف أنواع الفنون اللي من شأنها أن ترتقي بالمعرفة وبالعلم، كما نوادي السينما والمسرح.
2: كانت وزارة التربية قبل ذلك في عديد الدول الأخرى وزارة المعارف، الأمر لا يتعلق بالمعرفة، وعلى الكثيرين أيضا ممن يدعون في العلم معرفة أن يعودوا إلى المعرفة، والفروق بين التربية والمعرفة وعدد من المفاهيم الأخرى أفضل بكثير من أن يعملون على تشويه الوقائع بمفاهيم لا يفقهونها. ثم الفضاء المدرسي لا يمكن أن يكون فضاء يقتصر على إلقاء دروس والتحصيل، نريده أن يكون فضاء للثقافة بإحداث نواد ثقافية في شتى أنواع الفنون التي ترتقي لا بالذوق العام بل بالمعرفة وبالعلم، كنوادي السينما والمسرح وتغذية الروح الوطنية.
1: هو رئيس الدولة زيدا كان دعا إلى تخصيص بعض الوقت في بداية الحصص التعليمية للتحسيس بالأخطار المهددة للناشئة بخطر المخدرات خاصة، وطالب وسائل الإعلام الوطنية ببث ومضات عن المخاطر اللي تنجم تكون موجودة بالمجتمع التونسي في ظل هالموجات المتعاقبة من انتشار المخدرات بجميع أنواعها من قبل شبكات الفساد.
2: وما ذر لو تم تخصيص بضعة دقائق في بداية كل حصة، وكنت تحدثت منذ أيام قليلة على الحرب ضد المخدرات، لأن الذين كانوا يريدون تفجير الدولة أرادوا تفجير المجتمع. ما ذر لو تم في بداية كل حصة تخصيص دقائق للتلاميذ لبيان الأخطار المحدقة بناشئتنا. ما ذر لو تولت وسائل الإعلام الوطنية بث ومضات عن المخاطر المحدقة بالمجتمع التونسي بعد هذه الموجات المتعاقبة من المخدرات بشتى أنواعها. إن الأمية ليست فقط جهل القراءة والكتابة، بل هي أميات في الجمع، يدعي البعض في العلم معرفة وقدر علمه بالفلسين مردود. هذا إن لم يقم تجليد هؤلاء من قبل شبكات الفساد ليصير بجهله من المفسدين ويتحول بوقا مأجورا ينشر الجهل ويدعي، وادعاؤه مفضوح ومدفوع الأجر من الداخل والخارج على السواء.
1: في سياق متسرع، رئيس الجمهورية كان شدد على أن الواجب يقتضي النائب التربية والتعليم عما وصفها بشطحة المهرجين وحسابات السياسيين، مع أهمية العمل على توفير أسباب النجاح على قدم المساواة من نقل وصحة وإحاطة اجتماعية وتوجيه مستمر وتشريك المجتمع الآلي في صيانة المؤسسات التربوية.
2: الواجب يقتضي في هذا المسار الطويل الذي عرفته تونس أن منعه عن التربية والتعليم من شطحات المهرجين ومن حسابات السياسيين. تذكرون بالتأكيد كيف تتغير العطل، أو كيف تتغير العلامات، أو كيف يتم إسناد الأعداد إلى آخر ذلك من ذكريات مسيئة. هذا الأمر يتعلق بالتعليم وبالتربية، ليس بالمعارف فقط، والعمل، وسنعمل في كل وقت وفي كل حين على توفير أسباب النجاح على قدم المساواة من نقل وصحة وإحاطة اجتماعية وتوجيه مستمر وتشريك المجتمع الأهلي في صيانة المؤسسات التربوية.
1: في سنجي نحكي هوني بعد ما كنا نسمعه في رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح خلال الشراف وبقصر كارتاج على موكب الاحتفال بيوم العالم. تحدث على أهمية النوادي الثقافية, تحدث على أنه يكون قبل الحصص فما تحسيس بالأخطار اللي تنجم تكون مهدئة للتلامذة, خطر المخدرات. اليوم خلينا نرجع ساعة على النقطة اللي تهم النوادي الثقافية, ويظل ديما نحكي على النقطة هذه سنجي وأهمية النوادي الثقافية اليوم في بالنسبة للصغار, بالنسبة لي حتى الأحياء اللي قبل كنت فيها النوادي الثقافية ولا دور الثقافة ولا حتى اللي كنت موجودة بكثرة. أنت كأنا أنا نثبت عليهم موجودين اللي خليك مثلاً ما تكونش موجود في ليزور دو كروس, تخرج البرة قدام المعهد ولا قدام المدرسة ولا قدام الكوليج متاعك. دونك عندك ديما من خلال النوادي هذية شنو تعمل ويخليك هذية بطبيعة الحال محمي بين ظفرين نقوله من الخطر اللي نجم يهدد أي تلميذ وقت اللي يكون خارج الأسوار متاع المدارس أو المؤسسات التربوية.
0: باي أنا حاب نحكي في المحور هذا الجانب هذا لكن أعطيني شوي وقت بعد مثالش مش حاب نحكي على العملية التعليمية اللي حكى عليها رئيس الجمهورية وحكينا عليها مرارا وتكرارا. ثم إشكال كبير اليوم في تونس اسمه الزمن المدرسي اللي كل مرة يعاودوا, كل ما يجي وزير تربية جديد يعاود روبلوت, عرفتها كلي كما الكارتة مشكي وعاود مشكي وعاود. كل فريق حكومي يجي, كل وزير تربية جديد يحب يحط اللمسة متاعه على الزمن المدرسي. هذا نحكي لك من سنوات, لكن إلى حد اليوم هل تحلت مشكلة الزمن المدرسي؟ طبعا لا ما تحلتش, لأنه كي تشوف اليوم التلامذة تشوف الزومبلوا, تشوف التوزيع الرزنامة متاع توزيع حصص التدريس, تقع مثلا يجي يقرأ من 8 إلى 10, من بعد عنده حصة أخرى ثانية من ماذي ساعتين الأربعة, وبعد من الأربعة الخمسة, وإلا تقع يقرأ من العشرة النص النهار مثلا وعنده ساعتين من بعد. ثم أوقات فراغ كبيرة يعانيوا منها مش تلامذة فقط لكن زاد عائلاتهم. العائلة اللي الأب والأم مربوطين بتوقيت عمل في الإدارة ويخدموا ويزمهم يخرجوا الصباح, شو يعمل إذا كان ولد ولا بنته يقرأ العشرة متاع الصباح؟ شو يعمل؟
1: ما عنده حتى حال, ايش باش يعمل؟ بيسترسل يمشي هو روتاري يخليه
0: هو, والا يحطوا 8 يحطوا يقرا 8 نتاع الصباح, يقرا ساعتين من 8 ل 10, ومن بعد عنده الحصه اللي من بعد تبدا ماذي ساعتين. ايش هو يعمل التلميذ وين يمشي؟
1: حول الشارع,
0: حق يعطيك صح, يقضيه في الشارع والا في القهاوي ولا في قعدات. ما غادي تبدا يتحل الباب على المظاهر الخطيره جدا, المخدرات وغيرها ومتاهة أخرى يدخلوا فيها التلامذة. المشكل راهو المشكل مازال ما تحلش إلى حد اليوم. به اللي كان قبل يقوي ممكن من جيلي أنا, ممكن جيل مروان معنا, قبل كانت عنا دور ثقافة, كان عنا نوادي سينما, نوادي مسرح, كان عنا نوادي للرسم, نوادي حتى للأكل ورشات للزاتولي معناها متاع صناعة وابتكار, كانوا موجودين تقريبا في كل المعاهد. أنا نذكر حتى البلاصة اللي قريت فيها كان ثم نادي سينما, إذا ما فماش نادي سينما في المعهد تلقاه موجود في دار الثقافة
1: اللي هي قريبة من المعهد,
0: اللي هي قريبة من المعهد. يعطيك الصح, يأطروا التلامذة. التلميذ كان إيش معنى التلميذ يمشي يقضي ساعة في نادي السينما أو نادي مسرح؟ لأنه باش تبني له شخصيته, شخصية تحلم, شخصية عارفة. السينما مش مجرد فرجة, السينما يعني تخلي التلميذ يتفتح على عوالم أخرى, تخليه يعرف أشياء أخرى. هي في حد ذاتها السينما أو المسرح أو الرسم أو النحت هي بيتها معارف. اليوم دور الثقافة في عزلة, في عالم, والمؤسسة التربوية في عالم, ما ثماش كونتاكت بيناتهم. نوادي السينما والمسرح مولات تتعدى على أصابع اليد, من عددها ولا قليل برشا في المعاهد. علاش التلام ذا يقعدوا البر يمشي وتلموا في القهاوي وتقام في الشوارع ويصير العنف ويجيوا بعدك لديلر تجار المخدرات معناها اللي تقى معناها في تركينا في الشارع وراء المعهد ويتم استدراج التلام ذا وبرا عاد. اي دونك ثم مشكل كبير هنا يعني وزارة الثقافة بجلالة قدرها اللي ترجع لها بالنظر دور الثقافة شو قاعدة تعمل في دور الثقافة ولا حتى وزارة الشباب شو قاعدة تعمل في دور الشباب. ثم دور الشباب اليوم معناها تحولت إلى أوكار متاع فساد
3: موجود
0: يعني تدخل دار الشباب قلبك يوجعك تبكي عليها بكاء بالدموع يعني تلقى معناها تراكن تستغلها للعب القمار للزطلة المخدرات هذا هو واقعنا. يعني هذه مشكلة الزمن المدرسي لوزارة التربية التو ما فهمت راهو يا ولادي بربي اللجنة متاع الإصلاح اللجنة اللي قاعدة تخدم على الزمن المدرسي باللي خرجوهم شهر يعملوا دورة على معاهد الجمهورية التونسية ويمشي ويشوفوا ويحكيوا مع التلامذة ويحكيوا مع الأولياء. الفولي الثاني اللي هو العملية التعليمية اللي يحكينا عليه مرارا وتكرارا التعليم في تونس العملية التعليمية في تونس تقوم على التلقين يجيبوا تلامذة الصباح لمدة ساعتين في جل المواد يقعدوا تلامذة موجهين نحو التابلو ويجي المدرس أغلبهم بعض ثم سادة يجتهدوا في أنه يحولوا العملية التربوية الساعتين المادة إلى موضوع حوار ونقاش مع التلامذة. لكن أغلب المدرسين للأسف الشديد تلقين
3: أو زيدة سيناجيك يلقى هو عنده بروغرام زيدة حتى باش نجي أنا شوي من صف الإطار التربوي باش نتكلم بلسانه ويقولك أنا كي عندي بروغرام في اللوشهرة اللي موجودين يلزموا يكمل ما عنديش وقت معناتها تلمو معبي البروغرام وهوني يهزنا زيدة قداش سيدانس البروغرام وفيه برشا حاجات اللي مش بالضرورة زيدة تنجم تكون مفيدة للتلميذ هذيك بالزخم هذيك في عمره هذيك. يعني هو يقولك أنا عندي 10 شهور جدي نابورتوكوا البروغرام يلزموا يكمل في 10 شهور أنا جيني المتفقد ويقول لي ليه وهك ما كملتش وشبيك ما كملتش يعني حتى المجال هوني باش هو يجتهد كيف ما أنت قلت ما عندوش برشا مجال باش يجتهد.
0: عنده مجال
3: كيف
0: عنده فما هامش متاع اجتهاد لكل أستاذ
3: نحكي توقيت راهو في
0: توقيت توقيت ما هو شو مشكلتهم هما يبدأوا يجريوا معنا كورس كونتر لاماتر في سباق معنا شكون يزمو يكمل عنده برنامج يزمو يكمله عنده متفقد وراه وعنده إدارة جهوية للتربية والتعليم وراه يجري وراه باش يكمل البرنامج. الأستاذ اللي ما يكملش البرنامج نقطة استفهام. المشكلة ترجع بالنظر إلى وزارة التربية اللي التوى ما عملتش إصلاح ما عملتش عملية تعليمية تقوم أساسا على خلق يزمك تزرع في التلميذ التفكير النقدي والإبداع تشجعوا على التحليل تشجعوا على الابتكار في عوض لا يقعد في نناء يحل الكراسة من اللي تبدأ المادة الحصة للي توفى الأستاذ يبدأ يكتب في الصابورة والتلميذ ينقل. هل هي عملية التلقين معناها عنده ديكابسول الأستاذ يدخل يعطيهم يملهم ولا تقاه يبدأ يمل عنده معناها وراق الدروس اللي هي تلقاها هو بيده معناها الدرس متاع ملول ولت ملول متاع سنوات سابقة كي يجيوا التلامذة متاع السنة يمل التلامذة يكتبوا يروح للدار يحفظ هو يحفظ باش يعدي الامتحان
3: للنوت وكهو
0: يعني يحفظ الامتحان يعني الامتحان النتيجة متاع الامتحان هي الوبجكتيف عند التلميذ هي الغاية
3: مش التحصيل يعني
0: لا لا لا يحب ينجح مش باش يطلع يعني رأس أو دماغ تفكر وتعرف تحلل وتعرف تناقش وعندها شخصية لا يحفظ باش يعدي الامتحان باش يجيب نوت باية باش ينجح فقط. وإذا تفقد وانت توا بعد عام ولا عامين حاول أطرح عليه سؤال التلميذ على مادة قراها عام ولا عام في العام نفسه ما ينجمش يجاوبك على خاطر مهمته أنه يحفظ علموه طالبوه هذاك هو سيستم إدوكاتيف في تونس. النظام التعليم يقوم على الملة يقوم على التلقين مش هذا التعليم يا أخي. الجامعات اللي كنا نحكيوا عليها اللي متفوقة في العالم ما بار الإمكاني خليك من الإمكانيات باش وصلت الجامعات هذه معروف صيتها معروف في العالم، احنا علاش ما يجيوناش الطلبه من الشرق ومن الغرب حتى من اوروبا حتى من دول اخرى، علاش ما تتحولش الجامعات التونسيه الى قبله لي معناها يجيوها الطلبه من كل انحاء العالم، يمشيوا لاوروبا، يمشيوا للولايات المتحده الامريكيه، يمشيوا للصين، يمشيوا اليابان، يمشيوا يقراوا في انجلترا، في ايطاليا، في غيرها، على خاطر الجامعات هذه صلحت تعليمها من عشرات السنين منذ عقود. شوف بربي يدخل وراء، وأنا ندخل ساعات على اليوتيوب نشوف درس مثلا في أي مادة كيفاش يتقرى في معهد ثانوي في أمريكا مثلا في سان فرانسيسكو ولا في ولا حتى في في في دولة أخرى في كندا، تقام فما تور دو تابل تلامذة، فماش هذه أستاذ يقعد يشد في الليل وصبعه بعد ما لا يتهلك بالطباشير ودرشنوها، يعطيه كل تلميذ ياخذ كتاب قصة ويقرأه وهو اللي قدمها وهو اللي نقشه وزملائه يتناقشوا معه في محتوى الكتاب هذاك. في نهاية العام تلقى التلميذ هذاك حصل كم مهم جدا من المعرفة ومن العلوم، والأهم من هذا أعطاته المدرسة المؤسسة أعطاته أدوات للتحليل، أدوات باش يفكر، أدوات للفهم. احنا المشكلة عندنا في تونس وزارة التربية تجيك في كل العام خاصة في امتحان البكالوريا، هاي خرجك النسب الكبيرة، نسبة النجاح في البكالوريا كذا درس، ايه وبعد خليك انت فاهم، خليك من لوريال
3: المتفوقين.
0: بقيت عموم التلامذة اللي ينجحوا في الباك واللي يمشيوا يقراوا في الجامعات قديش بداوا من السنه اولى ثانوي، قديش بدا العدد وقديش وصل للجامعه، يبداوا 1000 يوصلوا لك معناها 150 200 هي وكل بقيه هذوك وين مشاو، اللي معناها في نصف الطريق او في ربع الطريق ما يكملوش ثم يكمل ياخذ الباك وبعد ايه وبعد شو معناها، او مشى قرا في شعبه من الشعب ايه وبعد شو عملت انت، يعني هل كونت جيل غدوه قادر باش يخرج لسوق الشغل، قادر باش يبني بلاد، يبني اقتصاد، يساهم في في في, في الصناعه، يساهم في البحث العلمي. تكون نحكيوا على البحث العلمي، المساله ما تقتصرش فقط على الامكانيات لكن
3: حتى في علاقه بالمهارات سينيجي السكيلز اليوم اللي هما مطالب بهم، معناتها اي طالب باش يخرج والا اي معناها طالب متحصل على شهاده عليا، اهم حاجه اليوم حتى اصحاب المؤسسات ولا لي ريكروتور يقول لك شنو تعرف به هذا الدبلوم تفهمنا فيه، ما بعد الدبلوم شنو تعرف تعمل، شنو المهارات اللي عندك، شنو الماتريز اللي عندك، شنو لي لوجيسيال اللي تعرف تخدم بهم، شنو الحاجات اللي تنجم المهارات مثلا كي تتكلم كيف تعبر الى اخره. دونك هذه زاده راهو من المفروض زاده باش تتعلمهم في وسط الباركور نتاعك وانت قاعد تقرا وانت قاعد تتعلم.
0: شوف ثم حاجه اسمها صناعه البحث. راهو الباحث لو شيرشور راهو يتصنع، تصنع المدرسه ثم يساهم المعهد في صناعته ثم تصنع الجامعه ثم كي يلقى روحه في مخبر البحث يغادي يتصنع. راهي الدول تصنع الباحثين كما يصنع جوار نتاع كوره في يلعب في في في الفرق الكبرى، جوار يتصنع، لاعب يتصنع، كما زاد يتصنع الباحث. هل في تونس احنا قاعدين نصنع في باحثين، قاعدين نصنع في ديستار في البحث العلمي في التكنولوجيا؟ رغم تو انا مانيش متشائم لكن زيادة مانيش متفائل، متشائل. رغم كل هذا، رغم محدودية الإمكانيات، ورغم أن وزارة التربية لجان متاع الإصلاح يبدو لي لجان قاعدة تفكر في 2026 لكن بعقلية السبعينات والثمانينات، رغم هذا فما عنا متفوقين، ورغم هذا قاعدين الطلبة متاعنا ما شاء الله عليهم كي يخرجوا البرة يتفوق. علاش كي يخرجوا البرة يتفوق؟ علاش ما يتفوقش هنا؟
3: انه يلقى الانفيرونمون اللي يساعدوا على انه
0: محيط، يعطيك صحه الايكوسيستم هذا الانفيرونمون.
4: نحكيوا في سبيس على منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه اللي هي تاسست عام 61 وتخدم اساسا على تحليل بيانات ومقارنه السياسات بين الدول منها التعليم. حكيت على تونس وحكيت قالت لي تونس ما عنديش مشكل في الإنفاق على التعليم، بالعكس هي قاعدة تنفق في جزء مهم، لكن أشاروا إلى مشاكل في كفاءة الإنفاق والحاجة إلى تحسين توزيع المدرسين والمواد بين المدارس والمواد والجهات. زاد أحكيوا لهنا المشكل الأساسي، اقترحت بتبيع بون لهنا البنك الدولي، زاد اقترح لتونس أنه توسع التغطية في التحضيري، خاطر يقول لك أنت تفيق به التلميذة والتلميذة وقت اللي عمره 4 أو 5 سنين، شنو هو محتاج وقت تنجم تصلح، تنجم تصلحه كخذ الباك ولا تصلحه كتخل التعليم العالي، وقت تنجم تفيق. زاد من بين الحلول اللي بتبيع موجودة في أغلب الدول تمشي بها، منهم النظام التعليمي في سنغافورة اللي هو ما عندهم اختبار وطني موحد في القراءة والرياضيات والعلوم، الهدف منه هو التقييم، ماهوش له امتحان تاع نجاح أو رسوب، حتى من النتائج ما يتمش نشرها، معناه لحماية التلاميذ وحماية الهوية متاعهم، فقط يجمعوا بيانات يقولك مثلا المنطقة الفلانية هاو كيفاش، المنطقة الفلانية كيفاش، والمراقبة المستمرة سورتو راهو في السنوات الأولى هي اللي بعد تنجم تخلق لك تلميذ في البكالوريا متمكن ولا واحد في الجامعة متمكن.
3: شكرا لك سلاح. بعد شوية نرجع نحكي على عودة تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى النسق الطبيعي.
5: Mercredi 19 août, le Calypso accueille El Kitchel Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale mixée par Haitham et Shrifa. El Kitchel Arabi, c'est le mercredi 19 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
3: Midi Mag. شكرا لكم على تفاعلكم معنا على واتساب موزايك اف ام. دايرك نحبوا تكونوا حاضرين معنا في ساعتنا الثانيه في انفو انتوكس، مرحبا بمساجاتكم على 23513000. نكملوا نحكيوا على موضوع المياه. البارح كنا تطرقنا للموضوع، فما جديد. رئيس الغرفه الوطنيه للتجاره بالتفصيل نبيل عياد يرجح امكانيه عوده تزويد السوق بالمياه المعلبه الى النسق الطبيعي، يقول في غضون 10 ايام، ويقول زاده انه من ابرز اسباب ازمه المياه المعلبه في تونس هو دخول الموسم الصيفي المعروف بكثرة الاستهلاك من غير ما فما مخزون من المياه، يقول نتيجة النقص المسجل في تزويد مصانع صنع القوارير البلاستيكية بالحبيبات نتاع البلاستيك اللي تم استخدامها في صناعة العلب، وهذا اللي خلى المصانع اليوم غير قادرة انها توفر مستلزمات مصانع تعليب المياه من القوارير.
6: الأزمة ذي أول حاجة خلنا على الموسم الصيفي مغير السوق، خلنا خذك البريفورم الكابت البريفورم ذيك التولي دبوزة، كان عندنا أزمة بتاع جران المعامل بتاع البريفورم كش مكفي المعامل بتاع طالب المياه، هذاك علاش خلنا الموسم الصيفي مغير مخزون. شو نجر عليه جاتش إنك السخانة القوية جمعة على الحر سلك قوي برش قصار الضوء عطل أنت اليوم المعامل رجعت النسق العادي بتاع الانتاج بتاعها، احنا ننتظره كانت جينا نهيرين 3 أيام بردين شوية يرجع النسق العادي بتاع السلك. غير شو الفترة الأخيرة خاطر ما نخدم المخزون تاع العطار والحماص برك المعمل معلش مخزون لا في المعامل لا في الدبوات، ومع كثره الاستهلاك حكم اللي يمشي من العطار للعطار دول 5 عطار من قرش دبو زمان يلقى زوز تستهلك ولا يخو عشره ما بين مزوز ولا كذا، هذاك حاجه من الحاجات اللي زاد عمقت الازمه. باذن الله ماكسيموم من هنا 10 ايام اخرين يرجع النسق العادي تاع الاستهلاك وتاع التخزين وتاع الانتاج.
3: رئيس غرفة تجارة التفصيل نبيل عياد زاده يقول انه المسالك العادية للمياه المعلبة كانت موجودة فقط في المنتج، تنحصر في المنتج وتاجر الجملة وتاجر التفصيل، يقول الى انه في الفترة الاخرى فما في المسالك هذه تسلوا اصحاب المستودعات الكبرى المتخصصة فقط في بيع المياه عبر تجار التفصيل اللي يستخدموا في شاحنات صغيرة وعشوائية لتوزيع المياه، اللي يقول تعمد البيع للمطاعم والمقاهي باسعار مرتفعة، ويقول متوفرش الكمية اللازمة من المياه لتجار التفصيل بالأسعار العادية، هذا خلى التوازن يكون في سوق المياه المعلبة غير موجود، وشدد على أنه تسعيرة قارورة الماء اللي البارح حكينا عليه دايوغ الموضوع هذايا، وذلي شفنا حتى عدد من المواطنين في صندوق عجب اللي قالوا ساعات توصل الدبوزة يشوف فيها بزوز دينارات، هذايا شهادات متاع مواطنين، إلى أنه رئيس غرفة تجار التفصيل يقول أنه تسعيرة راهي موجودة عند الحماس، يقول وأن العطار ما تفوتش الدينار الواحد في كامل جهات البلاد، وقال انه فما ماركات جديده من المياه المعلبه في تونس، هذا راهو ما فما عنده حتى اساس من الصحه، يقول انه هذه الماركات موجوده منذ مده طويله الى انها يتم توزيعها في محيط انتاجها وما تتوزعش في العاصمه.
6: مسالك توزيع كيفاش تكوني في الاصل تكون المنتج تاجر الجمله تاجر التصفيه. بالنسبه للماء بالذات مش قادر يمشي بالنسق هذا الماء فما انترميدير بينات فلوس فما وسيط اللي هو تخلى معنا بطريقه بشويه بشويه لا شعوري ولا المعمل اللي يبيع لتبوات كبار اللي هما ديبوزيتير تاع ماء هذوما يبيعوا الكمين صرا الكمين صرا هذوما كمين عشوائيه هذوما في الشتاء ينجم يبيع البركديه في الصيف هو اللي يخدم الماء هذوما صرا يضيعوا لك كبير تحبوا ولا تكرهوا انا نعطي 15 يوم يكون ولا اكثر تبوات تاع الماء متخلوا بتبوات الماء قاعد تمشي للتبوات الكبار اللي هذوما يحصل عندهم الماء ما عادش نجم تعرفوا اللي تيني رير نتاعو الماء وين ماشي بس بالاسعار انا كريت غرفه كلمت الكرسي تاع الولايات راهو بين الحماص والعطار تبوس الماء في 9 دينار ب 900 دينار عند الحماص اللي تشوف فيه مع التواصل الاجتماعي 1400 و1500 و1400 صراحه شفت في 24 ولايه ما فماش. وبالنسبه للماركات الاخرين تحكي عليها تاع الماء فماركات ياري قبل موجوده مش جديده جات وقت الازمه كانت قبل موجوده ما تبيعش في العاصمه بحكم نقص تاع الماء تو المواطن يقول لك اعطيني تبوس الماء اي ماركه اعطيني تبوس الماء برك. وفما حاجه اخرى بالنسبه للمقاهي والمطاعم يتعاملوا مع الكمين زي ما كنت نحكي لك عليها في الازمه هذيا يجي الكميون تاع الماء كانوا في تليفون يعني مثال سكه تاع الماء تاع لتر ونص تتبيع من 4300 حتى 4500 يطلبوا فيها القهوجي يقول لك يجيب لي 5000 نقبل عليك 5500 نقبل عليك شو اللي يعمل يقول لي يبجي القهوجي يبجي على العطاء هذه زعم قد الازمه
3: سينيش في دقيقتين في دقيقتين أزمة المياه واليوم هاك تسمع قالك الأسعار ما تفوتش بالنسبة للقارورة الواحدة دينار احنا عنا شهادات نتاع مواطنين وحدهم قالك ليرة ونخذوا بأكثر من دينار به الحاجة خلي نقوله نقطة الإيجابية إن شاء الله في غضون 10 أيام ترى يرجع يرجع النسق
0: ولدك حكاية العروي حكاية العروي كيكا وكل مرة يزيدك حاجة تتفاجأ بها
3: عنا أزمة الحبيبات ريتها الحبيبات
0: هذه دخلت جديدة وقالك فما دبوات معنا مخازن اللي هما طرف رابع تسلل الى مسالك التوزيع العاديه خاطر فما المصنع وفما الجروسيستي وفما تاجر التفصيل ثم طرف رابع دخل اللي هما دبوات متخصصين في فقط في بيع المياه المعدنيه ما الدبوات هذه مش جديده انا عندي على الاقل فما 7-8 سنين نعرف ونعرفهم وين موجودين بالضبط وبرشا توانسة يمشيوا يشريوا من الدبوات هذه على خاطر السعر أقل
3: ونجم يشري أقل من عطار
0: ولا ونجم يشري كمية كبيرة يعني تاخذ اللي تحب وقد ما تحب بسعر أقل إذا تقاها مثلا الستيكة الماء تتباع مثلا عند العطار بخمس ألاف تقع عنده هو مثلا باربع ألاف وخمسمية أربع ألاف وستمية ما الناس تلوج على الأرخص ما نعرفش تواد الدبوات اللي يحكي عليهم اللي هما جديد ما هم مش جدد وهم كم موجودين ما أنا على الأقل نعرف فما ثلاثة ولا أربعة ثم واحد ثم زوز بركة في أريانا وفم يعني معنا معروفين
3: موجودين معروفين
0: معروفين الناس جي قدامهم هل وزارة التجارة ما تعرفش معناها الدبوات هذون موجودين وثم الدبوات هذون كيفاش يخدموا ما كيفاش يخدم غير باتين ده معناها يعني معناه هو حب يقول اللي هذوما قدرك يقول تسلل ودخلوا
3: يعني مش مسلك طبيعي انهم يكونوا
0: معناه غير قانوني وضعه غير قانوني هيك هو وضعه غير قانوني يا محلين موجودين ورا موجودين على في شوارع كبرى في العاصمة وفي برشا ولايات منعرفش وزارة التجارة أين وزارة التجارة تشوفك السؤال الكلاسيك اللي ديما معنا نطرحوه هل وزارة التجارة على علم بهذا أو قاعد نطرحوه في الأسئلة كهو
3: ننتظروا
0: خاطر فما ريدو هابط معناها ثم ستار مزدل معناها وزارة التجارة عاملة بتي كونفينمون
3: فما مستمع قالك زيدا فما دبو ما في الشرقية يعرفوها
0: وفما دبو كبير في رياض الأندلس وفما دبو في رواد
3: ننتظر الإجابات شكرا ليك سينيش يعطيك الصحة سمحنا سيف الدين المهري المعوة تتسيد في الأخبار ندخلوا في ساعتنا الثانية من ميزي بانك كاليبسو جيدي 20 أوت

مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. فرق الحماية المدنية تتمكن من انتشال الجثتين المتبقيتين داخل دهليز بمنطقة ريفية على الحدود بين معتمدية الشراردة من ولاية القيروان ومعتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس، وذلك بحضور أعوان الأمن وعدد من المواطنين. وكانت فرق الحماية المدنية قد تمكنت مساء أمس من انتشال الجثة الأولى، وتفيد المعطيات الأولية بأن الشبان الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 سنة دخلوا دهليزا كبيرا بنية استخراج ما يعرف بالكنوز، وكانوا مصحوبين بمعدات مخصصة للحفر قبل أن يفارقوا الحياة داخله، ويرجح أن يكون الاختناق سبب الوفاة. هذا وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بفتح محضر بحث في الغرض، فيما تعهدت إحدى الفرق الأمنية بالبحث لكشف ملابسات الحادثة. نشاط المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يشهد خلال الفترة الأخيرة حركية وارتفاعا في عدد العائلات المانحة، حيث تم منذ أفريل وإلى حدود 15 من أوت الجاري أخذ أعضاء من 11 متبرعا ثبت وفاتهم دماغيا، ما مكن من إنجاز عمليات زرع لفائدة 31 مريضا من بينهم 6 أطفال تكللت جميعها بالنجاح، وفق ما أفادت به منسقة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ومسؤولة التحسيس لتبرع بالأعضاء بثينة زناد. وزنات توضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا التطور جاء بعد فترة من الركود النسبي خلال بداية السنة، مشيرة إلى أن ارتفاع عدد العائلات المانحة يعكس تكامل جهود مختلف المتدخلين في مسار التبرع وزرع الأعضاء. في الشأن الدولي، المبعوث الأمريكي إلى دمشق توم باراك ينسب الغارات التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في شمال غرب سوريا إلى الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أنها تصعيد غير ضروري يعرقل جهود الاستقرار في المنطقة. المحكمة العليا في باكستان تأمر بنقل رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية، وذلك استجابة لالتماس قدمه محاموه بسبب تدهور حالته الصحية. وصرح القاضي شاهد وحيد بأن عمران خان البالغ من العمر 73 عاما والمحتجز منذ عام 2023 بتهم فساد سينقل خلال اليومين المقبلين إلى مستشفى شفاء الدولي في العاصمة إسلام أباد. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع نادية وكامل فريق برنامج ميدي ماك. إلى اللقاء. We'll be right back.

0: آدم يوصلنا الماضي ساعة واثنين دقيقة. مرحبا بالناس الكل، شكرا لكم على استماعكم لنا. بعد شوية نحكيه على سولد ونحكيه وزيد على تشكيات من حجب السلع ذات الجودة العالية خلال السولد. موضوعنا بعد لحظات.
1: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد كمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كمرة.
2: يكمر الليل أنا قفت الويل
1: إكليل القفصي
2: أخطعني في مدى
1: وأنت بن سعيد
2: ركب على خمرة خارجها مجد.
1: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع التذاكر على موقع تذكرتي بونتيان، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي. ميدي ماغ
0: ماذي ساعة 13 دقيقة، موعدنا مع أنفو أنتوكس.
1: أنفو والأنتوكس
0: كالعادة أنفو أنتوكس، أربع أخبار، دونك أربع أخبار يكون واحد فيهم الأخبار هذوما صحيح وثلاثة غلطين. وفرحني برشا اللي كل مرة زادة يكون حاضر معنا مواطن يشارك معنا في اللعبة هذية، وسلاح زادة موجود يلتحق بنا في اللعبة. إن شاء الله نتمنى لكم زوز كل التوفيق في
3: أنفو
0: أنتوكس.
3: إن شاء الله رب.
0: وليد موجود معنا. وليد أهلا سهلا، مرحبا.
4: عسلامة نادية.
0: شنو حوالك وليد؟
4: الحمد لله،
3: عسلامة خير. مرحبا،
0: سلام عليك.
3: شنو حوالك؟
4: والله الحمد لله لاباس.
3: صحة بخير
4: الحمد لله.
3: يا اخويا ان شاء الله مربوحة وان شاء الله نخسر.
4: شاركت معاكم قبل
0: الصوت يا وليد، جست اقف ساعة قبل.

0: كل شيء و فوالا هكاك نجمو نسمعوا صوتك اي تري بيان هكا وتكلم فينا فرنسا وليدة
1: من بوردو
0: من بوردو في اتجاه
1: في اتجاه والله كنت نخدم بحذا اوندور في بحذا اوندور في في البيريني وتورج على البوردو
2: على تحضير كيوسك هذيك اي صحيح صح اخويا الله المستعان
0: شرف ربي عينك شرف ربي عينك وليد خلي نبداو انفو انتوكس يلا توتسيت دونك كل عاده كما قلنا الاخبار الغالطه لازم تطلعوا انا هو الخبر الصحيح وفما ثلاثه اخبار غالطين خلي نبداو بخبر نبداو بالاخبار الوطنيه الاخبار الاولاني يقول انه نعرفوا انه في الفتره هذه فما برشا تحذيرات من المراكز نتاع حقن البوتوكس والفيلر غير مراقبه والغير قانونيه اللي قاعده تنشط في تونس دونك عدد من المعلومات تقول انه فما عدد زادة مش مختصين اللي قاعدين يخدموا من غير تراخيص قانونيه ومن بينهم فما الحديث على انه فما منتحله صفه طبيبه اللي قاعده تستعمل في بوتوكس غير متداول في مسالك التوزيع وتقوم بجلبه من الخارج والمنتوج هذايا نعرفوا انه يخضع في تونس لقوانين وفما اليوم تحذيرات للمواطنين من انهم يمشيوا للمراكز هذايا لانه تمثل اليوم خطر وكيف زاد شفنا حتى انه فما اشعار لوزارة الصحة بخصوص فما كما قلنا هالطبيبة هذية لجنسيتها ايطالية لتسوق لنشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الاخبار الاولاني. الاخبار الثاني هو استطلاع رايهم الرئيس الامريكي دونالد ترامب وهذا الاستطلاع راي اللي قامت به The Economist مع مؤسسه نتاع يوجوف واللي تحكي على اليوم كيفاش الرئيس الامريكي هل انه فما رضا من الشعب الامريكي على الرئيس الامريكي والالاء دونك نلقاو انه 62% من الناس اللي شاركوا في الاستطلاع هذا عبروا عن عدم رضاهم و 50% عربوا عن عدم رضاهم الشديد عن الرئيس الأمريكي والتراجع هذية يجي في قبل 4 شهور من الانتخابات متاع الانتخابات النصفية للكونغرس. هذية الخبر صحيح وإلا مش صحيح. الخبر الثالث اللي باش نحكيه عليه باش نحكيه على فما فنان في مصر محمد رمضان اللي تصريح متاع نقيب المهن الموسيقية يقول انه ما نفهمش السبب متاع التعري على المسرح اثناء الغناء متاع محمد رمضان وقال لن وقول لن اسكت عما حدث مع محمد رمضان لانه اضر بالمجتمع المصري. هذا الخبر الثالث. الخبر الرابع هل انه صحيح انه فما وحدات مصلحة النجدة بإقليم الشرطة ببنزرت تمكنت من القبض على شاب من مواليد سنة 2000 واللي يشتبه في تورطه في سرقة أغراض المصطفين بالشواطئ. دونك هل انه الخبر هذا صحيح؟ دونك فما عدد من المواطنين اللي شكيوا للمصالح الامنيه قالوا انه راهو تعرضوا للسرقه نتاع اغراض مقتليه بتعومه يسرق لهم سيد ذي تليفوناتهم وسكانهم الحقائب الشخصيه مفتاح السيارات وقت اللي يكونوا موجودين باحد الشواطئ. هذوما الاربع اخبار. يلا خلينا نبدا بك.
2: نبدا انا مش نبدا سياب محمد رمضان هذا غلط.
0: هذا غلط
2: على خاطر النقيب اللي هو اشرف زكي قالوا كم زلت نحويش ما اشتغلني في مصر. هذا هو التصريح. كم زلت تطلع شير سنة نحويش كراك ما اشتغلني.
0: ايه دوكو نحويش ولا ساعة.
2: لا هو نحاي. قال ومش نحا بدل حويش وفهم فازة هكا بدل. معناها برامون مش مجهز بيسير المسرح اللي هو فيه فقال مسير مخبي شيء على جمهوري بدل حويش وغلط. بيه غلط. فما دونالد ترامب صحيح هو فما هو عدم الرضا موجود عنده مدة معناها ينجم يكون هذا هو الصحيح بتاع البوتوكس. انا ضد البوتوكس ما نعرفش عليه صحيح ولا غلطه. انا ضد البوتوكس
0: اساسا. اي حكيت الغلطه صحيح
2: هذيك غلطه نحسها
0: باه
2: غلطه. وانا باش نمشي
0: حكيت في بنزرت مصلحة النجدة بإقليم شرطة ببنزرت اللي تمكنت من القبض على الشاب اللي يهز في حويج المصطفين وقت اللي يعوموا في البحر.
2: يا محمد رمضان برامو ما عندوش حويج بطل بنزرت يسرق حويج المواطنين فهو غلط. أنا بيدة مصر
0: تعال شو كله بغلطي بيدي وصحيح.
2: أنا باش نمشي من الأخر بنزرت
0: بنزرت شنو
2: هذا هو اللص هذا متاع الملابس
0: صحيحة.
2: أي
0: إذا مش قلت لي غلط
2: لا هذا هو أنا كيك على غلط
0: باهي وليدي
2: تحية النورولوجم دايما
1: أنا أقول محمد رمضان تقريب غلط اسم الحفلة اللي صارت فيها دزين كل شيء تقريبا بحويج في كونسر ذيك ريتوال كونسر ذيك بحويج لولا الجنسية نتاع طبيبة إيطالية ما ظهر لي ثم جانب غلط من الخبر ممكن ثم بسبب وترك ثم قعد الحويج في بنزرت ما سمعتش اللي في بنزرت خطر أنا أصلي من رأسي زبال من بنزرت ما سمعتش الحكاية دي
2: طلعش أنت يا وليد لا ما كش بوردو ولا
0: بيتك
1: ولا محالة هي هي هي هي لما حالة ثم ثم دي كام عيتها نتاع ستة كل شيء ما بيش تتوصل لحكاية تشارب الستة دي ما ظهر يكون كل أنا حكيت حكيت ممكن حكيت ترامب حتى تصلح بك في جدارية ثم انتخابات وهم كل كل انتخابات يعملوا استطلاعات رأي و
0: اوكي
1: بيقول خبر ترامب صحيح
0: دونك انا هو صحيح ترامب صحيح
1: انا قلت
0: اوكي به يا جاي النتيجه النتيجه يظهر لي
2: شكون تصر
0: حتى هاد
2: النتيجه يا رسول الله يا وليد
0: زيرو بارتو عرفت
2: مش بدل حوايجي وجي انا خسرت بها لبسه دي مش كمل ولا نبدل في استوديو قدام اليوتيوب تفرجوا فينا تو
0: بي خلي خلي نعطيو الاخبار الصحيحه بي الاخبار الاولاني اللي بدينا به اللي هو نحكيو على الايطالي صحيح دونك هو الاخبار غلط كيفاش انا قلتو لانه الاخبار الصحيح هو رئيس الجمعيه التونسيه لطب التجميل والوقايه من الشيخوخه رمزي بن نور حذر من مراكز الحقن هذيا وفي مداخله لي في جوهر اف ام قال انه الجمعيه تقدمت باشعار لوزاره الصحه بخصوص دونك هي طبيبه روسيه ماهيش منتحلة الصفة هذه طبيبة روسية تسوق لنشاط على مواقع التواصل الاجتماعي تم التنقل نهار 16 جويلية على عين المكان وتبين أنها تنشط بصفة غير قانونية بكل منسوس أسفيقس وتونس ووضح رئيس الجمعية التونسية لطب التجميل والوقاية من الشيخوخة أن الطبيبة هذه تزاول عملها بمركز حلاقة بأريانا وليس بعيادة مختصة وتخدم غير ترخيص قانوني دونك وقال أنه حسب المعلومات المتوفرة عنده أنه تفقدية العمل الصحة قررت غلق مركز تجميل هذا مع تعليق نشاط صاحبته في تونس دونك هي ماهيش منتحلة دونك وين التضليل اللي صار
2: في الجنسية
0: ولا في الجنسية ديجا هي روسية مش إيطالية وهي طبيبة إيطالية
2: ومن تلقى روسي مريق لها
0: يزي يسلح يزي يسلح ما تخلينيش نعملوا مشاكل مع جيليا الروسية
2: مع بوتين
0: مع بوتين شخصين الخبر الثاني اللي حكينا عليه هو في علاقة بمحمد رمضان دوك هو فما جزء صحيح وجزء غلط من الخبر هذية لأنه نقيب المهنة الموسيقية مصطفى كامل أكد مصطفى كامل يعني صلحتين
2: من الخلو ذا نعطي التمثيل
0: تاع التمثيل دوك أكد أنه محمد رمضان قال ما هوش عضو بنقابة المهنة الموسيقية وتحصل على تصريح الغناء من عند الدكتور أشرف زكي اللي هو جسمه نقيب المهن السينمائية وقال أنه اللي قام به محمد رمضان خلال الحفل كان بمثابة طعنة في قلبه كان ذي خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن الذي يتعد على قناة الحدث اليوم وقال أنه تلقى العديد من الاتصالات الهاتفية من شخصيات اللي قالوا راه محمد رمضان اللي عملوا قلق برشا المشاعر متاحهم وقال ما نفهمش سبب تعريه على المسرح أثناء الغناء وقال لن أسكت عما حدث من محمد رمضان لأنه أضر بالمجتمع المصري وهذا تصريح موجود تسلاح دونك الخبر هذية هو الخبر الصحيح
2: هذا هو صحيح
0: هذا هو صحيح بخبر آخر أنا تحدثت على أنه الوحدات متاع مصلحة النجدة بإقليم الشرطة ببنزرت كيف زادة تمكنت من القبض على شاب من مواليد سنة 2000 يشتبه في تورطه في سرقة أغراض المصطفين بالشواطئ حسب ما كان أفادوا به عدد من المصادر الأمنية وأكدوا أنه عدد من الأشخاص تقدموا بشكاية المصالح الأمنية قالوا أنهم تعرضوا لسرقة أغراضهم تليفونات حقائب شخصية ومفاتح سيارة وقت تواجدهم في البحر هما يعوموا تحريات انطلقت وكيف كيف تم القبض على الشخص ذي بأحد الأحياء الشعبية وتفتيشه ولقاه بحوزته هواتف جوالة وحقائب شخصية ومفتاح سيارات وأغراض أخرى لقاهم موجودة عنده ولقاه أنه السيد ذي هو محل تفتيش في قضايا متاع سرقة أخرى دونك الخبر هذي هو خبر زيدا صحيح وال شو هذي
2: صحاها
0: هي عملت مغالطات حبيت نعم مغالطات ما كنت تعملوا لي انا كي نلعب حبيت ننتقم
2: وليد انت علق من غادي وانا مروح
0: دك هذه الخبر نتاع بنزرت صحيح صحيح
2: ها قلت صحيح
0: اي قلت صحيح
2: الحمد لله ناخذ نص نقطه
0: تاخذ تستاهل نص نقطه ونختموا بالاخبار نتاع ترامب هو جزء منه صحيح وفما جزء غلط لكن المعلومه اللي صحيحه هي في علاقه بالنسب النسب صحيحه لكن انا المعلومه اللي اعطيتها غلطه هي كانت انه ثلاثة شهور قبل الانتخابات نتاع تجديد النفس للكونغرس وانا قلت 4 شهور دونك هذه هي المغالطه الصغيره يظل لي ناهد عطاني الروح نتاع ناهد في اللعبه هذه موجوده ميرسي بوكو شكرا ليك وليد يعيشك شكرا ليك على المشاركه معنا انسنا برشا عاش كنت حاب تسلم وليد ولكن عندك مساج للناس اللي تسمع فينا اللي تعرف وليد غانمي
1: والله نحب نسلم على الدار عائلتي أمي وبابا وأخواتي وكل ما يعرف أصحابي وكل ما يعرف وليد الغاني وأهلي راس الجبل بنزرت وتونس بصفة عامة
0: وإن شاء الله تكون موجود على قريب تعمل غطسة في شط ميمي مثلا
1: عايشك إن شاء الله
0: ولا في الجويبي مثلا هكا ولا مانيش غلطة إن شاء الله يا ربي تكون موجود على قريب في تونس وليد وتحية ليك واللي يسمع فينا في ولاية بنزرت الكل مازال تفضل
2: بري وليد عندكم ستيك مي غادي في بوردو أموركم واضحة
1: والله
2: الحمد لله
0: اي شو تحب الطالب تفضل طالب
2: كي تجيش بستيكة في انت بكاو ربي يخليك
0: شكرا ليك يا وليد جاتك الصحة مازال موعدنا متواصل بعد شوية الموعد يكون مع سلاح في ما فيتك شيء وعنا زيدا موعد بعد

0: واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات. فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لا شانس أبارتين العشرة سنة تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف، وبارتاج الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك اف ام فرحتك تسوى برشا كادوات. تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: ميدي ماغ ماذا ساعة 30 دقيقة. مرحبا بكم، شكرا لكم على المساجات اللي قاعدين توصل لنا على واتساب موزايك اف ام، شكرا لكم على تفاعلكم. تحية زادة اللي تابعوا فينا على لايف يوتيوب، تحية زادة لسلاح اللي قاعد يتابعنا في لي كومونتير على لايف يوتيوب، المسؤول الأول على لايف يوتيوب،
2: مسؤول الأول بي دي جي نتاع اليوتيوب. انا نسلموا برشا على منال ابراهيم، هذوما اللي قاعدين يحطوا في لي كومونتير، فما زادة سفيان، فما سعيد، فما مريم، برشا هنا اللي حاطين دي كومونتير. معزز يسلموا عليك زادة دي برشا، و
1: سلام عليهم كل
2: فردا ولو جرب بعضهم، يعني عجبني يحكيوا مع بعضهم.
1: اي محليهم نكونوا احنا وسط خير
2: مع ابراهيم يعيط يا منال يا اخي وين حسام المفقود.
1: محليهم بين اجواء عائليه.
2: سلام عليهم برشا
1: يلا توتشيت كونسو برات.
2: مش كون قلت وحشتني نادي هنا،
1: توحشتك
2: قلت اول الاشهار توحشتني.
1: تعال لي
0: كونسو برات كل يوم في ميدي ماغ.
1: سيدي نيو في كونسو براتيك باش نحكيو على قلب الاستهلاك نتاع التونسي في الفتره هذه. نعرفوا الاستعدادات نتاع الغونتري سكولير، نعرفوا زيد انه فما ناس اللي في الفتره هذه قاعدين تقبل على السولد وعلى البضائع الموجوده خلال الفتره هذه، لكن قاعدين زيد نعرفوا انه فما عدد من التشكيات اللي قاعده في كل فتره نتاع السولد. الموضوع ذي عاود يتطرح من المواد اللي تم عرضها، لكن فما بعض زيد مواطنين يقول لك فما مواد اللي الكاليتي نتاعهم ما تكونش باهيه. انا وقت اللي ندخل باش نمشي لاي محل باش نشري من عنده او مغازه تبيع في الحوايج، ونمشي ما نلقاش الكاليتي اللي نلقاها في الوقت العادي وقت اللي نبدا ندور، والا حتى مثلا تلقى حاجات كي تجي تعجبك تلقاها نوفيل كوليكسيون، كوليكسيون جديده، ويعتبروا انه يمكن الجوده نتاع المنتجات اللي تلقى فيها التخفيضات ماهيش بالجوده العاليه في فترات السولد. هذيك علاش مشكوره ضيفتنا حضر معنا نائب رئيس المنظمة توصية لدفاع عن المستهلك مدام ثريا التبيسي. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: مرحبا بك نوديا، ومرحبا
1: بكل مستمعي مزايكا فان. مرحبا بك، شكرا لك انت على قبول التدخل معنا مدام ثريا. يظل حتى المنظمه بيدها، دونك احنا ماهوش كان انطباع يمكن نتاع المستهلك انه يقول انا كي نمشي ندور ما نلقاش ما نعموش بتبيع، لكن في بعض المحلات كي تدخل يقول لك مانيش قاعد نلقى في الكاليتي اللي انا ننتظر منها، في حين انه يظل وكان ذكرنا حتى بالقانون ونذكروا زيد انه الهدف من التخفيضات راهو انه تكون مواد او منتجات اللي تكون يعني الجودة متاحة باهية، لكن هي الهدف انه نخرجوا هالسلعة هذية بالتخفيضات هذية، من جهة هو اللي يبيع يربح، ومن جهة زيدا المستهلك يشري بأسواق معقولة. هذا الهدف في بيتي.
3: صحيح اللي قعدت كل شيء، على خاطر احنا كمنظمة اليوم ديما نأكدوا على الوعي المواطن والوعي الذاتي نتاعه انه هو كيفاش يحمي روحه، خاصة وقت نعرفوا اللي قانون التخفيضات قانون السولد هو يحمي المستهلك وينظم العملية اللي لازم تكون في إطار من الشفافية والوضوح، بعيدا عن الإخلالات، عن المغالطات، على عدم إشهار الأسعار كلها. نعرف في الدول المتقدمة لنيديا راهو معامل تخدم وناس وحركية اقتصادية كبيرة، وليس تعد الموسم هذا موسم التخفيضات.

0: كل مستهلك يبدا يستنى فيه بتكيف على الدرج باش ياخذ المستلزمات نتاعو ويتبضع، ويكون الناس الكل سواء حريف ولا منتج ولا مستهلك يكونوا الناس الكل على درجه من الربحيه، معناها غانيون غانيون الناس الكل نخرجوا، وتكون فما ضخ للحركيه الاقتصاديه بالبلاد والدفع بالاقتصاد، خاصه في اتام معناها باعتبار تراجع المقدره الشرائيه تاع المواطن التونسي والغلاء المشد اللي تاع كل المواد يبدا يستنى، خاصه احنا مقبلين وعايشين في مواسم استهلاكيه بامتياز، احنا بمواسم الافراح والنجاحات الصيف العطل، وداخلين على معناها العوده المدرسيه، داخلين على برشا حاجات، كلها مواسمنا مواسم استهلاكيه بامتياز. وبالتالي هنا يبدا المستهلك حتى يعمل معادله بين الجيب نتاعو والمقدره الشرائيه نتاعو وما بين المستلزمات نتاعو، يبدا يستنى فيها بفارغ صبر هالفتره هذه فتره التخفيضات حتى يتبضع ويلقى الجدال نتاعو. ولكن مع الاسف في العديد ومن خلال التشكيات لقيناها عبر مكاتبنا الجهويه او مكتبنا الوطني انه يقول لك انا نستنى راني عملت دوره، ما قلتوا لي دور وقمر وشوف واعمل مقارنه بالاسعار، راني اليوم كانت اللي حشتي به انا المنتوج اللي حشتي به بالسوم المعينه ذي، وبعد انا كي رجعت في الصالح نلقاها بنفس السعر وربما زاد وعمل لي نسبه تخفيض اللي هي في الحقيقه ماهيش حقيقيه، نسبه التخفيض 30 و40%، وزيد يرفع انا هوني بربي يا نادي راني ونزه كل معناها الحقيقه التجار الشرفاء المنتصبين بطريقه قانونيه. ولكن الحقيقه المظاهر السلبيه هذه والسلوك السلبي هذه اللي قاعد يتعرض ويكون ضحيته المستهلك تونسي اليوم رغم زال قاعد نعيشوا فيها اليوم، والا فما حاجه اخرى كما كنت انت تقول، انت تعجبك حاجه على مستوى من الجوده اللي تنجم تقبل عليها، لا يقول لك هذيك ماهيش معنيه بالصالح، هذيك راهي لا نوفيل كوليكسيون تقعد غاليه، وايش يعمل لك؟ هو يمشي ينخرط ويقبل معناها مبدأ الثالث، ولكن يمشي يخرج لك أكل البضاعة المخزنة المتآكلة اللي لا ترتقي إلى مستوى جودة النجم نستعملوها، ويقول لك هيك هذيك فيها نسبة 50 و60% وكل، وهي معناها الحقيقة رمي رماد في العيون، هي مش صحيحة وما نجمش يلقى ضالته فيها المستهلك، وتلقاها يدور يدور وفي الأخر يقول لك أنا ما نجمتش نربح وما نجمتش نستغل فترة التخفيضات كيما كان معناها منتظر مني على خاطر هاني شنو لقيت الإكراهات ولا حاجة أخرى. يلقى ما فماش إشهار للأسعار، وبالتالي لا يعرف روحه هي نسبة التخفيضات الحقيقية، وما نجمش يعرف كيف هو قديش ربح وشنو ينجم معناها يعمل.
1: فما حاجة بربي مدام ثريا منعرفش شذية ظاهرة، نتصور برشا من اللي يسمعوا فينا عاشوها، اللي ساعات نجم تاخذ مثلا المنتج تلقاه موجود عليه معناها أفيشي قديش فما نسبة متاع التخفيض، كي تبدأ تنحي انت فك التيكي متاع التخفيض ساعات تلقى انه السوم اللي صار عليه التخفيض هو صحيح مش نفسه، هو ينجم يكون أغلى حتى من أول ملصقة تتحط في الأول.
0: قادم نقول لك هذه فما معنى مو غالطة وتمويه المستهلك، تكون السوم همش نقولوها احنا نعطيه مثل تكون مثلا منتوج ب 100 دينار بيحط عليها تيكي يرد ب 120 دينار ولا 130 دينار يقول لك عملت نسبة فيها ب 30%، انت كنت تشوف تلقى روحك حقيقي معنى حقيقة ما ثم حتى نسبة تخفيض.
1: أنا هوني كمواطن مدام ثريا شنو نجم نعمل؟ أنا هوني كمواطن شنو نجم نعمل؟ أباغ إني لا أقبل على إني نشيل البضاعة هذه.
0: أول حاجة تعملها أنت تصوت ترفع يسمحش تكلها سمحني في الكلمة بالعامية نقوله نكلوها في عظامنا ونفسه ليه يلزم نشهره في نقطة البيع هذه، يلزم نشكيه بيه، يلزم نتصله بالمنظمة الدفاع المستهلك إن أمكن ما أمكنش ومصالح المراقبة الاقتصادية حتى تعرف كيف يجيك التاجر ويقبل أنه حتى هو القبول اختياري أنك تنخرط في موسم
1: هذا
0: التخفيضات.
1: هو هذا النقطة على خاطر النجم هو إذا مش باش يعطي كما نقولوا باش يقوم بعرض منتوجات اللي جودتها مقبولة وباهية للمستهلك ينجم ما ينخرطش وكا، وفي خاطر معناها ما ينخرطش من أصله في التخفيضات.
0: ما كان انخرطوا قداش بمبدأ التخفيضات هذية والقانون انخرطوا تلتزم بالقانون والقانون يحمي المستهلك ويحمي التاجر، لكن في إطار القانون بطبيعة الحال باعتبار أنه قانون التخفيضات يقول لك أول حاجة إشهار الأسعار، اشهرني نسبة التخفيض اللي عملتها، اعطيني سعر المرجعي نتاع المنتوج كيفاش كان ما قبل الثالث وما بعد الثالث، باش يعرف هو قديش قاعد ينجم يربح الشيء عمل أفار ولا ما عملش أفار وقت المشتري يجيب شيء يشري حاجة. هذه حاجة زيادة مخرجوش حاجة مخزنة متأكلة وتعطيها معناها ساعة تحب تخرج. ليه يا سيدي؟ هي مش فترة أنك أنت تفرغ المخازن متاعك بالسلعة المتأكلة. هي فترة أنك هي حركية في البلاد. هي الدفع باقتصاد بلادنا أنك أنت تخرج منتجك والمستهلك يقبل بأسعار ينجم هي تتماسى مع المقدرة الشرائية متاعه. أنها كلها ونخرج كما قلت لك في البداية كنا ربحين غنيون غنيون. أما مش أنك أنت هذه الباهية واللي على مستوى جودة لا تقول له نوفيل كوليكسيون. ألو خصم كنا صورتها ومن عمي ورأي معروضة
1: هذا هو
0: معروضة هو الدوة في الفترة هذه قلي نوفين كوليكسون وليش يعمل يخبيه كل ما هو على جودة كبيرة يخبيوها وكما حكيت لك يخرجوا كالسلعة الخايبة برشا. هنا الحقيقة زيدة هوني رواعي المواطنة ومهم جدا. أول حاجة أرفف ممارسة هذية اشتهر بها وأفضح نقاط البيع هذوما والناس المغالطين الناس المضربين المحتكرين المتلاعبين بالأسعار وإلا يركض لك باش يشهر لك الأسعار. ليه راه حقك أنك تلقى السعر مشهر به معناه التيكي موجودة موجود فما الأسعار ما تشريش حاجة مش معروف سعرها قديش ونسبة التخفيف قديش مش خليه هو يجتهد لك حسب الزبون اللي يدخله وحسب الوضعية اللي يلقى فيها روحه تاجر. ونعاود ونقول هنا رأينا ننزه كل التجار الشرفاء المنتصبين بطريقة قانونية ومعاملتهم شفافة وواضحة ولكن الإخلالات هذه رأوا كل عام من سنة إلى أخرى نفس الشكايات اللي قاعدة توصلنا للمنظمة ونفس الوضعيات اللي روحه فيها المستهلك ضحية اللي احنا ما عادش نحبوا نلقاوها الحقيقة ونحبوا احنا نثمنوا الفترة هذه خاطر فترة نجموا نستغلوها كل الأطراف وفترة الحقيقة تدفع باقتصاد بلادنا ودي حاجة باهية بصفة عامة.
1: شكرا لك يعطيك صحة مدام ثريا تباسي مشكورة على حضورك معنا. أنا برئيسة المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك. انتم زيد على واتساب نجموا تشاركونا تجاربكم على 23513 في علاقة بالسؤال كان درتوا الفترة هذه كنكم قاعدين زيدا تخموا تحضروا رايحكم للعودة المدرسية ولا العودة الجامعية ولكنكم مقبلين على المحلات هذوما لبيع المنتجات في الفترة هذه من السؤال. بعد شوية الموعد يكون مع سلاح في ما فاتك شيء. خليكم في الاستماع المزيكة فهم زي الموعد معكم في ميدي ماج حتى الماضي ساعتين. طريقة سلامة ليكم لما تسمعوا فينا. هذا رامي عيش ما يجيب سواه.

0: شاكيرا تصلنا لمدة ساعة و 47 دقيقة. الموعد توتيت مع سلاح في ما فاتك شيء.
1: ما فاتك شيء
2: كما فاتك شيء بعد شوية باش نحكيو على الغولاسيون توكسيك بين أوكرانيا وروسيا اللي حد الآن مازال ما وفاتش الحرب بيناتهم. برشا تطورات فيها باش نحكيو زاد على عرس في فرنسا معناها فرنسية وتونسي تم منعه من قبل البلدية والحكاية وصلت إلى القضاء وصل حتى وزير العدل في فرنسا علق عليها علاش وقف العرس هذا هل اللي إنقذ العريس قالوا زيد خمم ولا فهم مشكلة آخر
0: وقتك
2: ولا أن العرايس قالوا مرة مازال بكري عليكم طبعا نشوفوا شنو الحكاية بالضبط باش نحكيو زاد على حملة لتبديل سلوك سيء اللي هو أنه أحيانا فما برشا أوساخ موجودة ديما في البحر ولا حتى في المسارح بعد المهرجانات باش نحكيو عليها بأكثر تفاصيل. لكن عرضتني ببليكاسيون بطبيعة للسوناد شركة سوناد اللي قالت استحفظ ورشد تلقى غدوة ما تشرب اللي هو شعار حملة تحسيسية للسوناد للمحافظة على المياه واللي
0: مهم.
2: هو مهم برشا بتبيع على هنا. الإشكال يمكن التعليق تذي الخبر بالنسبة هاي. للتعليق علاش ديما الترشيد يصير كان في الأزمات معنى علاش مش من الأول معنى هو خط المحافظة على المياه تكون في وقت الخير مش في وقت اللي تبدأ الدنيا داخل بعضها بون إن شاء الله المياه ما يصيرش فيه حتى مشكل. برشا بلايص وبرشا ديار أحيانا قد تعاني من المشاكل هذه بتبيع متاع قطع المياه شرتو في الصيف حاجة تكون مشكلة كبيرة برشا.
0: فما حتى بعض الولايات سلاح اللي راهو معناها تقريبا الانقطاعات اللي تصير معناها حاجة تتعاملوا معاها وتبعوا معاها ويعيشوا بها معناتها في عدد من الولايات حتى في الساحل زادة موجودين اللي يقول لك احنا في الصيف راهو معناها هذا هو حتى في بعض المناطق في المعتمديات اللي تبعين ولاية نابل زادة يقول لك احنا راهو في الصيف هذاك هو معناتها نعرفوا اللي راهو عندنا الماء معناها الانقطاعات متكررة ونعيشوا بها ومعناها موجود تقعد ان توكا معناها موجودة وطيلة الأشهر متاع الصيف والموسم الصيفي الكل واللي الحقيقة هذه طبعا غير مقبولة
2: بالضبط. هذه حاجة مش مقبولة جملة باش نمشيو لحملة أخرى اللي هي حملة يلي ماكش نظيف هكا معناها باش ما نقولوش الكلمة اللي تقالت وتسمت بها الحملة خاطرها ماهيش إذاعية برشا
0: ماهيش إذاعية برشا
2: دي غيزو سوسيو لكن حملة موجودة بتصور بالطبيعة تحكي إنه لازم التونسي يشارك في الحملة هذه باش نحاولوا نرجعوا إنه تونس تكون أنظف سورتو في البحورات من برشا ممارسات موجودة الحقيقة هذا نعانيو منه برشا ونشوفه حتى في برشا في المجتمع المدني اللي يحاولوا ديما يكونوا حاضرين ويحاولوا ديما يكونوا يقوموا بالحملات متاع التنظيف سورتو في الشواطئ متاعنا بالطبيعة وأيضا في المسارح. كنا حكينا على حفلة إليسا ملكة قرطاج اللي هي بالطبيعة وين لقينا برشا بيبس كانت موجودة في المدرجات بعد نهاية الحفل ونعاودوا ونقولوا الحملة هذه برشا توينسا يستحسنوها ويقولوا يزينا مسكتنا نحاول نحافظوا على نظافة بلادنا.
0: فما باش تعدي سلاح إليمان
2: ما عنيش إليمان فيها محضروا للجي
0: بي جوست مينا خلي نعلق على الموضوع اللي كنت تحكي فيه. فما والله هو انت حكيت على المجتمع المدني قاعدين نشوفوا في برشا جمعيات اللي قاعدة تخدم من بينهم اللي الفت انتباهي آخر حاجة انتو كالي تونس كليناب اللي كانوا موجودين في الليجروت في بنزرت واللي كانوا خرجوا تقريبا 2421.5 كيلوغرام من الفضلات اللي تم تجميعهم بينهم 1.5 طن من البلور 140 كيلو من الفضلات اللي فما ممكن إعادة رسكلتها و 781 كيلو من الفضلات اللي غير قابلة للرسكلة. دونك كان فما عدد من المتطوعين وحتى زاد كان بحضور يعني مسؤولين من بلدية بنزرت اللي كانوا موجودين وحتى عدد من السبونسور زاد اللي ساهموا في الحملة هذية. دونك تحية ليهم وني وقت اللي حتى زاد الشركات المعروفة اللي تساهم في ديزاكسيون من نوع هذي متنجم تكون كان مفيدة لشطوتنا وحتى لزيدة المختلف الولايات وإن شاء الله قاعدين هو الحقيقة موجودين تقعد يلزم أكثر حتى المواطن هو مش كان من مسؤوليات ومشمولية البلديات أو المجتمع المدني حتى المواطن هو بينه بروح ممارسات صغيرة ويزم تولي دي غفليكس موجود
2: هذي ماذا بينا يكون ديما موجود مش يبدو لفرنسا ترى نشوفوا لي فما قاعدة فرح في بلدية فرنسية العروسة فرنساوية جاية باش تعرس العريس تونسي ولا إله إلا الله والفرح وتانا ولكن العرس هذايا ما صارش علاش خاطر رئيس البلدية قالت لي تشك في أن الزواج هذايا موش مبني على علاقة صحيحة.
3: رجل تونسي يقيم بصورة غير قانونية في فرنسا ومواطنة تقترب من إنهاء العقد الخامس تعيش في مأوى ولديها ستة أطفال قرر الزواج فهل يبدو الأمر غريبا؟ هذا ما اعتقدته رئيسة بلدية بوغلي فالونس، فشككت في الأمر واعتبرته زواجا أبيض على ورق فقط، رغم صدور أمر قضائي سابق يفرض عليها الموافقة. المعركة اشتعلت حتى اعترف الرجل أريد الزواج لإتمام إجراءات رسمية. المدعي العام انتصر لرئيسة البلدية ووافق أخيرا على منع هذا الزواج الذي أصبح خطوة جديدة في ملف التشديد على زواج المهاجرين غير النظاميين الذي بدأت تتبناه فرنسا. وزاد من أهمية الأمر دعم وزير العدل لهذه الخطوة.
2: دونك نحكي لهنا انه يتسمى الزواج الابيض هذا بطبيعه اللي يكون الاساس نتاعو انه يكون هو معناه التونسي في الحاله هذه ما عندوش اوراق يحب يعرس على الاوراق هكاك تتقال الكلمه، لكن حسب معطيات نقلتها وسائل الاعلام الفرنسيه التحقيقات ما اثبتتش انه المشروع الزوجي كان زواج سوري، لانه حاجز من نوع هذا يصعب اثباتها، والنيابه طلبت من رئيس البلديه انها تقوم بتزويج الطرفين، بل انه رساله النيابه اشارت انه الرجل لم يقل انه يريد الزواج فقط من اجل اوراق، وانه الرغبه في تسويه الوظائف الاداريه لا تمنع بالضروره وجود علاقه عاطفيه حقيقيه، لكن رئيس بلدية ماسكت موقفها مني مش متهر كبشت
0: نجمش شد روح سريح عليها
2: نجمش وحدت كما مفروض تم رسم الزواج بتبيع العروسة مرة أخرى حاضرة عاودت حاجة ومكياج ودنيتها كيف كيف العريس عاود كرير كوستيوم حسب محيطه لهنا ما حضرش به قعد كيكل بقعد مسكر، ولكن بتبيع القضية دخلت في مسار آخر. جمعية SOS راسيزم رفعت شكوى ضد رئيسة البلدية بتهمة التمييز، ولهنا بتبيع نحكيه مش كونه شخص أجنبي حتى في وضعية إقامة غير قانونية لا يعني أنه ممنوع من الزواج. هذا حسب القانون الفرنسي. السلطات الفرنسية عندها بالفعل آليات للتحقيق في الشكوى المتعلقة، حاسيله بعد أخذ ورد استعرف الراجل سيبان وتمنع الزواج. قالوا مرني على أوراق
0: للأسف للأسف. ولو أنه تعرف شنو أسلح فما عدد من الدول اليوم أنت قلت صحيح يصعب أنك تثبت أنه معناها الزوز أطراف معناتها عايشين مع بعضهم أنه معناها ما هوش مش جوس للأوراق، فما معناها اختيارات متاع عدد من الدول أنه يكون فما ديز أسيستان يمشيوا يدخلوا يتقابلوا مع لي دو بارتنير معناها شركاء يتقابلوا معاهم يدخلوا للدار يشوفوا كل يعني سيكليك يقعد كل مدة أشهر يعاود يمشي في العملية هذه. باش حتى في الولايات المتحدة الأمريكية موجود ماهيش مش سهل معناتها أنك بيان سور زاد خاطر أصعب العملية تكون مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن وقت اللي تبدأ أنت مثلا تقعد مدة طويلة يلزم وقت اللي يجيو للدار يلقاو زوز أطراف موجودين، وإلا حتى كان مثلا تقول له ليه راهو خرج يعاود يرجع لك، يعني فما مركزين على فوالا أنهم يراقبوا أنه تكون الزوز أطراف موجودين ويعيشوا مع بعضهم فرد فرد سباس، ويلزم زاد يكون السباس مريح ليه هم، ويزم معناتها يكون فما عدد معين تاع قداش متر كاري في في الدار الى اخره. دونك هذوما من النقاط اللي ثبتوا فيهم واليوم مؤخرا خاطر عرفوا انه معناها اسهل طريقه في فتره ما كانت انه الزواج الابيض باش ينجموا يتحصلوا على الاول.
2: الطريقه الاكثر انتشارا كانت قبل وكانت الاسهل تولد فيها قوانين، فما حتى دول قالت مش كتعرس مش بفرنساويه ولا كذا، فما دول تقول لك حتى بالعرس ما تاخذش اوراق ماهيش حاجه اوتوماتيك. نمشيو نحكيو سادة تو على اوكرانيا روسيا، المسلسل هذا اللي إلى اليوم مازال يتحكي فيه. نحكيه لهنا المسيرات في آخر الأخبار وصلت القلب روسيا، نحكيه حتى في المنطقة المحيطة بموسكو، نحكيه لهنا هجمات أكثر من 600 مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو موسكو والمنطقة المحيطة بها خلال ليلة الاثنين إلى الثلاثاء. نسمع التفاصيل.
4: موسكو بتولع وروسيا بترد الضربة، موجة تصعيد مرعبة بين روسيا وأوكرانيا. أوكرانيا ضربت موسكو بمئات المسيرات وعملت حريق ضخم جدا في مستودع مساحته تقريبا 250 ألف متر مربع، بس روسيا ما سكتتش، ردت فورا بضربات صاروخية عنيفة على ميناء إزمايل، ده الميناء الأوكراني الاستراتيجي في أوديسا، ودمرت منشآت حيوية فيه. الضربات المتبادلة بتزيد كل يوم والمفاوضات لسه متعثرة، والسؤال دلوقتي واللي منتشر بشكل كبير، التصعيد ده هياخدنا لحد فين؟
2: هذا بطبيعة نحكيه أنه لهنا يحاولوا لماكسيموم يلقوا حلول بالنسبة لزوز دول سورتو دول المجاورة لهم ولا اللي عندهم علاقة بالحرب هذه. نمشيو نحكيه سيد على محامية في البيرو، نحكيه على سهرة عادية مع أصدقاء قاعدين، ولكن فجأة يجي واحد قريب من مسافة قريبة ويطلق عليها رصاصات. التقارير الأولية تقول 3 رصاصات، وبعد الهجوم يهرب المعتدي من المكان. اللي موجودين غاديك حاولوا إسعافه ونقلها بسرعة إلى مستشفى في منطقة غوادالوبي، لكن الإصابات كانت قاتلة، وصلت المستشفى دون علامات حياة. المشهد ذي بطبيعة إلى حد الآن ما يعرفوش شنو تنجم تكون الدوافع، لكن فما اللي يقول اللي هو هجوم نفذه قاتل مأجور اللي يسمى غاديك سيكاريو بسبب تاريخ التنفيذ. شخص يدخل يقترب مباشرة من الضحية ويطلق النار الشهر، ومن بعد يهرب بالطريقة تقول إنه تنجم تكون عملية انتقامية، لكن الأسئلة ما زالت مفتوحة بالنسبة للموضوع هذا.
0: شفنا حتى الفيديو الحقيقة اللي دارت معناتها بتاع العملية هذه، الحقيقة حاجة مرعبة مرعبة جدا الحقيقة اللي صار الموضوع هذا. شكرا لك سليم، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو، شكرا لكم انتم زيدا على الاستماع. حاب نشكر ليكيب الكل اللي رافقتهم في ميدي ماج، مروين في الإخراج، ميرسي لأيوب زيدا اللي تلقاو في ديجيتال اللي خلينا كل الكونتوني اللي حكينا فيه موجود على الصفحة الرسمية موزايك اف ام، زيدا على تشانل اليوتيوب تلقاو ليميسيون الكل موجودة. شكرا لكم زيدا على تفاعلاتكم على مساجاتكم اللي قاعدة جينا على 23513000. تحية زيدا ليكم، كنت توا شادين ثنية مروحين، ان شاء الله تخلطوا بسلامة، كنتم خارجين كنتم مازلتوا زيدا حتى في عطلة الفترة هذه، حاولوا تستمتعوا. الموعد ان شاء الله غدوة يكون مع نوفل، كنت معكم في الهادي نذومة نيدي الفورتي، ان شاء الله زيدا غدوة تلقوني مع كيب ميدي ماج في كالعادة كما تعودتوا بالفقرات اللي استنستوا بيهم وبرشا اخبار وجديد. الموعد يكون بعد دقيقتين من توا مع سيف الدين المهري في الاخبار، توسيت ابخي الموعد يكون مع حسن الهميلي في افتر ورك، ان شاء الله قيلولة طيبة ومريحة للجميع.
3: مع جي ان في ديما فما جديد، للتوانسه اللي مسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش، كانت ريزيرفي قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم، كانت ريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوين اون بلوس. مي لا فيش تستناو، ريزيرفي من توا على gnv.com.
1: مليون فيبر تيتي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلة، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تيتي والسلام.
3: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عمبر الفل حمامات باي ترافل تو دو، عيش الفايب اللي توتيك، اوتيل كوزي في دون لو بيل بحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت، بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو بوان كوم. ترافل تو دو لي بري Toudou.
1: Calypso. Jeudi 20 août, le Calypso.

0: مستمع إذاعة موزايك فم تحية طيبة. معهد صالح عزيز بتونس يطلق بداية من يوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من أوت الجاري عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين لإفادة المرضى وأعوان المعهد، وذلك في إطار توفير مرافقة طبية ومهنية للراغبين في وضع حد لاستهلاك التبغ. وأوضح المعهد وهو مؤسسة صحية مختصة في علاج الأمراض السرطانية في منشور على صفحته على فيسبوك أن عمليات أخذ المواعيد تنطلق بداية من اليوم، مشيرا إلى أن العيادات ستؤمن كل يوم ثلاثاء بقسم الطب الوقائي والمجتمعي من قبل طاقم طبي مختص. وتأتي هذه المبادرة في ظل ارتفاع العبء الصحي للتدخين في تونس، حيث يتم سنويا تسجيل نحو 13,200 حالة وفاة تعود أسبابها إلى التدخين بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق تصريح سابق لرئيس التحالف التونسي لمقاومة التدخين حاتم بوزيانة، وذلك خلال ندوة علمية نظمتها الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس. تحرير 194 محضرا اقتصاديا و213 مخالفة صحية بعد الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية في كامل تراب الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية، وفق بلغ نشرته وزارة الداخلية على موقعها الرسمية. كما قامت وحدات الشرطة البلدية خلال حملتها ب 391 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية، إضافة إلى حجز 49 آلة وزن و 18 دراجة نارية وثلاث سيارات غير مستوفاة لوثائقها القانونية. تطورات الشأن الدولي، كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف يقول في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الرسمية اليوم أن مضيق هرمز سيظل مغلقا لحين التزام الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت مع إيران والذي جرى التوصل إليه في جوان الماضي. وذكر قليباف أمام البرلمان أن هذه الشروط تتضمن رفع الولايات المتحدة الحصار عن مواني إيران ورفع العقوبات على قطاع النفط والإفراج عن أصول طهران المجمدة ووقف التهديدات والعمليات العسكرية على جميع الجبهات. ختاما، مسؤول بمنظمة الصحة العالمية يقول أنه لا يزال من الممكن السيطرة على تفشي فيروس إيبولا يتجاوز جهود الاحتواء وأصبح ثاني أكثر تفشي للمرض فتكا على الإطلاق. وذكرت المنظمة في وقت سابق من الشهر الجاري أنه من الممكن وقف انتشار فيروس إيبولا في غضون 3 أشهر، لكن ظهرت منذ ذلك الحين مؤشرات على تفاقم الوضع إذ امتد الوباء إلى أقليم سادس. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مكي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
1: في تونس تابعوا الفريكونس رقم 1 في تونس موزايك فام.

0: الأولى في تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفخفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم في سبور إكسبرس، اجتماع لمكتب الجامعة لكرة القدم مع وزير الشباب والرياضة. ما زال متواصل الاجتماع هذا مخصص للنظر في زوز ملفات، ملف الإدارة الوطنية للتحكيم والمصادقة على تركيبتها بعد تعيين ناجي جويني في خطة مشرف عام، ومشروع المدير الفني الجديد للجامعة التونسية لكرة القدم رضا الجدي. نواصل مع الجامعة التونسية كرة القدم اللي تجاوب اليوم على مراسلة التاس المحكمة الرياضية الدولية بخصوص طلب استعجال النظر في القضية اللي قدمتها إدارة شبيبة القيروان في علاقة بالتعامل مع ملف ديون النادي البنزرتي. الجامعة التونسية كرة القدم نجم توافق كما تنجم ترفض طلب استعجال النظر. لؤي الترايعي، ريان شعبان وشمس الدين الجريد هما اللي بيش يعوضوا محمد صادق محمود، ريان جبالي وإلياس الضاوي اللي تأكد غيابهم على المشاركة مع منتخب كرة القدم لأقل من 21 عام في الألعاب المتوسطية في تارنتو في إيطاليا. الترجي الرياضي التونسي اعلن رسميا عن فسخ العقد بالتراضي مع المنتدب الجديد عادل بطيف. فسخ العقد بسبب تمسك اللاعب تقاضي اجره الشهري بالعمله الصعبه رغم انه جنسيته تونسيه، وهذا غير متوافق مع احكام قانون الصرف في تونس. الملعب التونسي اعلن على تعاقده مع المدافع المحوري حسين الرفاعي لمده زوز مواسم. الرفاعي تونسي الماني عمره 27 عام. حسين الرفاعي عوض رحيل عزيز الكناني. عزيز الكناني اللي في الملف متاعه إدارة الملعب التونسي أعلنت على فسخ العقد معاه بسبب إمضاء العقد سابق مع النجم اللبناني لرأس الملعب التونسي في الغرض وتمسك بحقه، وتفاديا لأي عقوبة الملعب التونسي أو للملاعبي تم فسخ العقد ما بيناتهم. هيئة الملعب التونسي عبرت في بلاغ على استيائها من التصرف غير الاحترافي للملاعبي ووكيله حسب نص البلاغ. نجم المتلوي تعاقد مع المهاجم السابق المستقبل جابس أسامة النفاتي بعقد لمدة زوز مواسم. أقل من أسبوع على انطلاق البطولة، رئيس اتحاد بنجردين عمار الجري استقال وراسل كل الأطراف المعنية وأسباب الاستقالة شخصية. في كرة السلة، تذكر مباراة النافذة الرابعة من تصفية المونديال بدأت تتباع على موقع تذكرتي. النافذة الرابعة من تصفية المونديال تحتضنها قاعة رادس من 27 حتى 30 أوت، وفيها ثلاثة مقابلات لمنتخبنا، نهار 27 أوت ضد الكافير، نهار 28 أوت ضد الكاميرون، ونهار 30 أوت ضد جنوب السودان. المقابلات الكل يتلعبوا مع السبعة متاع العشية. المنتخب مستحق لجماهيره في التظاهر هذا في طريق الترشح للمونديال، وثلاثة مقابلات الحضور الجماهيري لازم يكون موجود. التذاكر سومها 10500 وموجودة كما قلنا على موقع تذكرتي، والتذاكر هذه تخول الأصحاب حضور نهار كامل من المقابلات، يعني مش فقط مقابلات المنتخب الوطني التونسي، بسوم يعني متواضع باش تتمكن الجماهير من مساندة المنتخب في الانتظار هذه اللي كما قلت من 27 حتى 30 أوت في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس. أهم المقابلات اليوم خارج تونس، ذهب براج رابط الأبطال الأوروبية 8 متاع الليل، فينيرباتشي ضد ليون، ليفسكي صوفيا ضد أيكاتين، ودينامو زغريب ضد فيكينغ إفكا من نورفيج. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع أحسن وكامل فريق أفتر وورك.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفخ في انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك. موزايكا فام.

0: كبش فينا قلكم سنة مكمل معاكم ممكن حتى لأكتوبر. على كل طبعا شوية ناخذ الإجابة المعهد الوطني للرصد الجوي، ما زلنا قاعدين نشوفه في أيامات سخونة برشا، ربي يلطف بينا إن شاء الله وربي يخفف بها على البلاد والعباد. تحية لكم الناس الكل، تحية لكيب الكل ترافقني من توا حتى للستة في على كل سنة على الأولى في تونس كالعادة في الأعداد والعمل الصحفي خونا خليل العمالي. هلو خليل، هلا
1: وسهلا،
0: كيف الحال؟ شنو
1: الحمد لله
0: طيبة
1: طيبة جدا
0: والحمد لله. الحاج كالعادة في استقبال تليفوناتكم مرحبا 70 من تشنلف وتنسيق لكامل فقرات الحصة. نرحبوا بصديقنا العزيز ضياء اليوم معنا في الإخراج الرقمي وكوبيلوت مع ضياء، تبارك الله نلقاوه في الحب مفروض يخدم معنا لي مش مع زياد. خونا أيوب العزيز تحية كبيرة ليه، أيوب كالعادة المعلم تاع الديجيتال. تحية صديقنا زايدة زيزو زياد الغربي شهيرة برشا حاجات هكا. تحية لزيدون معنا كالعادة برشا موسيقى تستنى فيكم من توا حتى للستة. غيستي برانشي على الأولى في تونس في الابليكاسيون تاعنا موزيك اف ام، تنشارجيوها على اندرويد على اي او اس. رحبوا بكم كيف كيف على موقعنا موزيك اف ام. يلا اعطينا اخويا الهضبة.

من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت

0: مرتين العاش مسمى تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 000 وبرتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت. وكل من ربحين فيستيف على موزيك فهم فرحتك تسوى برشا كدوات.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للضمان الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي، وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس و بودا برود.
0: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فام.
2: ساعتين ربع على موجات موزيك فام اللي يسأل على أحوال لامبوتياج. توت سويت الإجابة جينا في بان خطة.
3: شيل فيول سيف فرتسو نضيف ويدوم.
2: والإجابة في بوان رود ديما جينا من عند سيمورا ديويني، بالإضافة إلى عدة نصائح تتعلق بالسلامة المرورية. سيمورا، مرحبا بك، أهلا وسهلا، كيف الحال، شنو الأمور؟
4: اهلا وسهلا حسين، مرحبا بك، توت كيف كل اللي يسمع في أبتر وورك على موزيك فام.
2: يعيش دونك سي مراد، اليوم نهار ثلاثة، الدنيا ما زلت سخونة ولكن الحركية ما شاء الله في تونس الكل قاعدين نشوفوا معناه برشا امبوتياج. الغريب اليوم انه انا جاي نخدم عن نص نهار اليوم انه السورتي سود معناها لي بوشون بداية تقريبا هات نقولوا من مدينة الثقافة وصولا الى معناه خرجة المروج. ما فهمتش علاش،
4: ما فهمتش علاش. هو الوقت هذاك احسن من اللي احنا معناها نتقابلوا فيه الكل مع بعضنا في الطريق. طبعا اذا ناخذ هذا كذلك بعين الاعتبار الخروج نتاع المواصلين بطبيعه الحال القطاع العام وقتها يخرج ما بين الساعتين الساعتين ونصف، بالتالي معناها نلقاو الحركيه اللي تبدا ابري من مدينه العلوم وتتواصل الى حدود مدخل المروج، بعدها هي نشاهدوا نلاحظوا انفراج في الحركه. شنو اذا كان مستعملي طريق نجم يجيبوا معناها على الطريق الوطنيه رقم واحد، نبدا من على مستوى زيت كات بورقيبة نهج تركيا بطبيعة الحال نجيب على شارع المنصبي وين نلقاو أقل سيركولاسيون، ثم نمشيو على مستوى الطريق الوطنية رقم واحد، بعد هي على مستوى مدخل المروج بطبيعة الحال باش نتقابلوا على مستوى الجهوية رقم 22 وبطبيعة الحال الطريق الوطنية رقم واحد وقتها نلقاو الانفراج في الحركة. شنو على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 كذلك نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى المنطقة الصناعية الشرقية واحد وتتواصل إلى حدود محاور رباط، بعده هو وإحنا ماشيين الى منطقه النحل وين نلقاو الانفراج في الحركه واحنا التخليل عبر الطريق الوطنيه رقم 8 سينو على مستوى مدخل سكره كذلك مدخل برج لوزير، نفس الشيء على مستوى ميتشل بيل واحنا جايين من غرب تجوان داخلين الى المنار كيف كيف زاد نلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه اقل حده شارع عثمان بن عفان على مستوى المنزه تدسوى بطبيعه الحال على مستوى حي النصر تو نلاحظوا حركيه عاديه. نمشيو الى باردو كذلك على مستوى ساحه باب سعدون شارع 9 ابريل واحنا داخلين الى ساحه، ثم بطبيعة الحال على مستوى شارع صعد شارع ولاد حفوس بيتو واحنا ماشيين الى باب الخضره الشاد لقلاله وشارع طيب الفيدي وين نلاحظوا كذلك حركيه فيها الكثافه المروريه، شارع الحريه تو نلقاو فيها الحركيه عاديه، شارع فلسطين شارع المنجي سليم كذلك كيف نلقاو فيه حركه فيها كثافه مروريه، وشارع المنجي سليم بطبيعه الحال وصلنا الى شارع الجزيره ومنها بطبيعه الحال عبلة باب جديد وباب مناره وين نلقاو الحركه فيها الكثافه المروريه. الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظه وكذلك احسن طبعا على مستوى عديد الطرقات ما بين صنع الصيانه تكون منخفضه على حسب حاله الطريق، ما فيش شك لازم نخليو مسافه امان كافيه بيننا وبين السياره اللي قدامنا، نبعدوا على كل ما من شانه اللي بيشد التركيز نتاعنا اثناء السياقه، وهذه ملاحظه نعودوها يوميا، نبعد على استعمالنا للهاتف الجوال لانه المضار نتاعو اكثر من المحاسن نتاعو وقت اللي نبداو نسوقوا، ما فيش شك زاد لازم نزيدوا نذكروا بسرعه على مستوى طرقات السياره رانا مازال نجم نوصلوا 110 كيلو في الساعه، نزيدوا كل 5 كيلومتر 10 كيلومتر الزايدين رانا ما عندنا وين نوصلوا بهم، لازم نحطوا حياتنا اونجو ونحطوا زاد حياه اللي راكبين معنا اونجو وبطبيعه الحال حياه مستعملي الطريق اللي معنا في الطريق نحطوها اونجو، فبالتالي ماذا بينا تكون السياقه بتاعنا معتده. صحيح في بعض الاحيان مش نلقاو امبوتياج بس هذا زاد كذلك تكون امبوتياج هذاك نوسع بالنا شويه وعارض هذاك نتاع الوقت هذاك راهو نتعذروا منه في نص ساعه في ربع ساعه، ولكن بطبيعه الحال راهو مش باش يدوم برشا نعرفوا ديما تشوف المواقيت معناها نتاع التوقيت الصيفي راهو الوقت هذاك نتاع نصف ساعه ولا ساعه لا بسيلون بعد اثنين تبدا كلها ديكاجي. هذا ما نجمو نقولوه الى مستعملي الطريق منا نصايح ان شاء الله نتمنى لكم امسيه سعيده وسياقه امنه للجميع ان شاء الله.
2: ان شاء الله سياقه امنه للجميع. شكرا جزيلا لك سي مراد العجمي دائما في الموعد لتقديم المعلومه المفيده والنصيحه. ايضا سي سرو يحكم اسمعوا مزيكا فين ونسيو تعب لوبوتياج
3: واوت شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم.
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزايك FM.

0: Arkadaşlar حتى لستة في after work. ومتيو ومتيو اللبنانية كالعادة في الساعة اللبنانية من after work تكون مباشرة المعهد الوطني للنزل الجوي. معنا لسعيدة بن صالح مشكورة تقدم لنا كالعادة المعلومة المفيدة. مرحبا بك لسعيدة. أهلا وسهلا.
1: أهلا بك ويحسن تحية ليك وكل مستمعي ذات مزيك. والله الحمد لله.
0: الحمد لله. دونك اليوم نتسألوا على حالة الطقس، فهل باش نشهد هكايا انفراج ولا انخفاض صغير في درجة الحرارة في الساعات المقبلة لعامل الريح إلى ما آخر ذلك؟ ماذا بينا ناخذوا كافة المعلومات اللي تفيد مستمعاتنا ومستمعينا.
1: أي عامل الريح كما قلت هو مميز اليوم خاصة في مناطق الشمال. تقويت شوية الريح خايح من القطاع الشمالي ساهمت في انخفاض طفيف في درجة الحرارة خاصة في مناطق الشمال. حسيناه لهذه اليوم الانخفاض هذايا ريح باهية، معناها في مناطق الشمال ما تجاوزتش 37 درجة درجة الحرارة، ومش باش تجاوز 37 درجة نجمو نقولوا، كانت بين 32 و37 درجة في الشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و43 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيد محليا. مزات سخونة شوية خاصة في الجنوب الغربي. كما قلنا ريح من القطاع الشمالي كانت تقوية نسبيا محلية قوية قرب السواحل الشمالية والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، باش تقوى شوية آخر النهار وأثناء الليل في الجنوب مع دواوير رملية محلية. الطقس عامة في استقرار اليوم، غدوة زاد الأربعاء يتواصل الطقس قليل السحب، ريح تتواصل من القطاع الشمالي في الشمال الوسط وتكون من القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل بصفة عامة وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. الحرارة في نفس المستويات، غدوة نقعد في نفس المعدلات كما اليوم. نهار الخميس زادة تواصل طقس عامة قليل السحب، باش ترتفع شوية الحرارة في الشمال وتكون في الجنوب والوسط في نفس المعدلات تكون في استقرار. نهار الجمعة ثم تبديل صغير في الطقس، باش تولي تتكثف السحب بعد الظهر خاصة في مناطق الشمال والوسط الغربي مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الحرارة باش تشهد انخفاض طفيف، نجم نقولوا بالنسبة بين الخميس والجمعة تقريبا انخفاض طفيف خاصة في الوسط وفي الجنوب، في الشمال باش تقعد في نفس المستويات، ترتفع شوية نهار الخميس مقارنة باليوم وغدوة.
0: تمام. دونك ردوا بينا وكالعادة نبعدوا على أوقات الذروة كما ديما تذكروا انتوما بين العشرة والأربعة متاع القايلة، خاصة العباد اللي باش تمشي تبحر. بعد شوية في الموعد في الساعة الثانية إن شاء الله لسعيدة ناخذوا معاك فكرة على حالة الميتيو ولا في البحورات لا ميتيو دي بلاج. نشكرك برشا مدام سعيدة، تحية ليك مدام صالح، تحية ليك كل عاملين العاملين بالمعهد الوطني للنزل الجوي. نشرت محينة تلقاها أكيد على موقعنا وزيكيفن.نت. وميتيو
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
0: وانتم مروحين سيغتالمون شادين ثنية توا من الخدمة مروحين للدار، وإلا ماشيين باش تعملوا إيد فرشيكة وتبحبيحة، احنا نعديولكم موزيكا تعمل ستة

0: Les inscriptions 2026-2027 sont ouvertes au groupe scolaire Michel Foucault. Réservez votre visite au 24 315 019 ou rendez-vous sur notre site web.
1: جمهور بوغرنين انتم على موعد مع عرض يلا تونس تغني بقيادة المايسترو قتيبة الرحالي.
2: صحك الشوق من نومك وبقلبي تعكف في نومك.
1: نهار جمعة 21 اود بمسرح الهواء الطلق بحمل لمب الهم هامة تغني سهرة استثنائية باش تكون فيها انت النجم. التذاكر موجودين في شبابك المسرح وسط البلاد قدام باب الفوروم وموقع تذكرتي. للحجز 51 92 92 88. ما تفلتوش عرض الهم هامة تغني نهار الجمعة 21 اود بمسرح بوغرنيل.
3: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
4: بيكو بلو دايز بديو pour la première fois en Tunisie ديما ربح مع بيكو.
5: امشي لأقرب مغازان participant. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
4: Waouh, où est-ce que le point de vente?
5: تابعنا على les réseaux sociaux Beko Tunisie.
4: يلا امشي على بكري قبل ما توفى.
5: Beko numéro 1 en Europe du gros électroménager.
6: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج.

0: 24 124. المهم سيف السماء ما تفلتش لك وتفرهد.
1: في مونوبري جونا بروموات وديما حاضرين باللافاريات لكل المناسبات، وهلا يامات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ال 50% على تستحقوا للمونوت وللغونتخي من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها، وهكا جوكم يولي كيما جونا دوبل جو ودوبل بروموات. مونوبري ديما معك.
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية ملاك الطرب العربي الفنانة ماجد الرومي.

0: 19 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد ديليس موزايكا فم
1: أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الساعتين لستة متاع العشية على موزايكا فم.

0: ملا مرتضى وملا نصيف زيتون في سيدي انا لما جيت مزيكا فيما
1: تختار
2: مع ترافل تودو الى عالم بديديك دي بي دافيون بارفق الاسوام مع احسن الكومباني ايريان في العالم فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور ترافل تودو تقدم لكم نسمة بحري نسمة بحري
0: بسمتنا البحري نبداوها بشواطئ الجنوب المرة هذه نمشي والشواطئ خليج جيبس وين نحكيو على بحر الشفار في جيبس وين النسمة تكون تعمل 66 كيف درجات الحرارة تكون بين 27 و 36 درجة بالنسبة إلى شواطئ جزيرة الأحلام جربة فإنه البحورات هادية تعمل كيف تعمل عومة وتحبيحة وتفرشيكة تعمل الكيف ودرجات الحرارة تكون في حدود 36 درجة نفس الأجواء في جرجيس في أيضا سواحل ولاية صفاقس نطلعوا شوية ونمشي إلى الساحل وين نحكيوا على شواطئ المهدية وين الريح تكون أقل من 20 كيلومتر في الساعة درجات الحرارة في حدود 36 درجة طقس شهي باش إنسان يمشي يعمل إتفرشيكة في بحورات المهدية بحورات سوسة والمنستير هرقلة شط مريم القنطاوي بوشعفر سقانس وغيرهم طقس يعمل 66 كيف درجات الحرارة تكون بين 32 و 36 درجة وبالنسبة إلى خليج تونس فإنه درجات الحرارة تكون ب 26 و 30 درجة الطقس يكون مغيم جزئيا والريح تكون دون فاعلية تذكر شواطئ الشمال الغربي نحكيه على تبرقة وين درجات الحرارة تكون اليوم في حدود 33 درجة الطقس فرشك غديكة يعمل الكيف وقليل السحب ويكون أيضا مواتي للتبحيرة بالنسبة لشواطئ الشمال نحكيه على شواطئ بنزرت بالأساس تعالي مكي الرمال سيدي سالم رسنجلة وغيرهم من شواطئ بنزرت وين درجات الحرارة غديكة تكون بين 30 و 33 درجة والطقس يكون مواتي للتبحيرة نمشي بكم إلى خليج الحمامات وين البحر يكون هادي فقط الاضطراب درجات الحرارة بين 26 و 34 درجة والرياح تكون قوية فيما يتعلق ببحورات الحوارية وأيضا حمام الغزاز إقليبيا وقربة دونك نمشي وغديكة نعملوا تبحيرة هيلة في الحمامات وين الطقس يكون مواتي كما قلت لكم ودرجات الحرارة اليوم تكون في حدود 34 درجة وإحنا نحكي على الحمامات هيت نحكي لكم زيادة على أوتيل معناها إكسبسيونيل نحكي لكم على أوتيل أمبار الفل في حمامات نور هذايا هو لو بون بلان اللي تلقاوه اليوم مع ترافل تودو يدخل ادخلوا تو سويت على الباج فيسبوك نتاعنا ترافل تودو توا تتفرجوا في الأجواء اللي تنجموا تلقاوها غديكا في هالأوتيل هذايا اللي الحقيقة يقدم لكم سيرفيس إكسبسيونيل سيرفيس يعمل 66 كيف وكلنا نعرفوا بأن الأوتيل هذايا معروف بأنه ان اوتيل دو شارم اوتيل كوزي على الاخر اوتيل زاده كيف كيف غديكا وين نجمو نمشي ونعومو نعملو تفرشيكا على خاطر بي دون لو وما احسنش من اوتيل هذا اللي نحكي لكم عليه اليوم امبار الفل في حمامات نور وين البحر معروف بحر غديكا يعمل 66 كيف وبحر صافي اكسبسيونيل وغديكا تحلى لا ديتونت وتحلى زاده كيف كيف التصيفه والتبحيره في اون امبيونس كالم وفي ماكله زاده ياسر بنينه على خاطر اوتيل امبار الفل يقدم لنا ان بوفي فاريي ونلقاوه اكسكلوزيفمون في ترافل تو دو بصوت ولا في الخيال ركز مليح الاقامه لشخص واحد مع بيتي ديج تعرفوا قداش سدوا عندكم ابتداء من 222 دينار فقط ونذكركم بأنه السعر المذكور وأرخص سعر موجود بفترة المختارة بين شهر جويلية وشهر أوت والأسعار تنجم تكون أغلى بحكم الموسم باش تعرف أكثر السعر تنجم تمشي الوحدة من 38 أجنس نتاعنا مع ترافل تو دو سينو ادخلوا على traveltodo.com وما تنسيوش تكلمونا على الرقم 70 103 103 تلقاو لي كونسيي نتاعنا يقدموا لكم أحسن النصائح وما تنسيوش كل إنسان يعمل أشياء على السيت traveltodo.com وألهو في واحدة من 32 أجنس تاع ترافل تو دو من الاثنين حتى الخميس يدخل اوتوماتيكمون في القرعه ونهار الجمعه سعيدة ولا سعيد الحظ يربح معنا ان بون داشا في قيمه 1000 دينار من عند ترافل تو دو مع ترافل تو دو تنجم تصيف وين ما تحب اعز وارفق الاسعار على خاطر معنا اللي فخي سون تريدو وما تنساوش ما عليكم كان تطلبونا والا تمشيوا لاقرب اجونس ولا تدخلوا على سيت ويب تريزيرفيو السيجور نتاعكم تحضروا فرجتكم وتقصدوا تتوكلوا على ربي
2: نسمة بحري. تحب تعجلي فاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في أحسن ليزوتيل في تونس بأرفق الأسوام، وكان تلقى ما أرخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
1: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
3: Calypso. Mercredi 19 août, le Calypso accueille El Kitchel Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale mixée par Haitham et Shrifa. El Kitchel Arabi, c'est le mercredi 19 août. Billets en vente sur l'application IJA.
1: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? After work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على Mosaïque FM. El Musica.
0: والموزيكا تعمل 66 كيف. اليوم اخترت لكم أغنية ترجع بينا الأجواء الصيف في كل مرة، رواف جديد لكم بالزاني 90 حتى لليوم. شن سمعكم توت سويت بارتير لوان بار ريدا تالياني في تونينغ 113، شوية خير سيكسيون داسو في ديزولي، وبعدها هي لا شانسون كولت متاع الصيف تنتون دوبلي.

0: من مدي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فم.
1: جمهور بوغرنيل، أنتم على موعد مع عرض يلا تونس تغني بقيادة المايسترو قطيب الرحالي.
2: صحك الشوق بيننا وبقلبي تعكف فينا وما.
1: نهار جمعة 21 أود بمسرح الهواء الطلق بحمام لمف. إلهامها ما تغني، سهرة استثنائية باش تكون فيها أنت النجم. التذاكر موجودين في شبابك المسرح وسط البلاد قدام باب الفوروم وموقع تذكرتي. للحجز 51 92 92 88. ما تفلتوش عرض إلهامها ما تغني نهار الجمعة 21 أود بمسرح بوغرنيل.
3: شكون قال اللي السيف وفي؟ مع ترابل تدو جو السيف والتفرهيد ما يوفيش. أكبر شوى، أحس كاليتي وأحسن وتلة. وفي أود ترابل تدو تودك ببروموات هبال وبلي غميز ما تجيش على البال، توصل حتى ال 40%. كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوة. وزيد جديد مع ترابل تدو نجم تخلص كنافاس صغيرة والباقي في الوتيل. ميلا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 70 103 103 ولا أدخل على السيت traveltodo.com. ترافل تدو لي بري تو دو.
0: كاليبسو mardi 18 août, préparez-vous au Calypso Hammamet pour un événement inédit en Tunisie. MJ Events et Ranam présentent pour la première fois le collectif parisien Morning Logi. Live exclusif de Vigilance Zero avec Le Plume et Spicy Sophie, accompagné des DJ Ahmed Maknon et Ranam. Morning Logi au Calypso, c'est le mardi 18 août. Ticket disponible sur application IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. مصدر أمني مطلع يفيد لموزايك بأن الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية تكشف عن شبكة تنشط في ترويج المواد المخدرة وغسيل الأموال بولاية سوسة. وبعد استشارة نيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 والحصول على الأذون القانونية تمت مداهمة مقر سكني بجهة سهلول تستغله عناصر الشبكة حيث أسفرت العملية عن القبض على 3 عناصر وإدراج عنصر رابع بالتفتيش بعد تحصنه بالفرار. كما تم خلال العملية حذف 81 صفيحة وقطع مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي وكيلوغرام من مخدر الكوكايين إلى جانب حجز سيارتين تستعملان في نقل وترويج المواد المخدرة ومبلغا ماليا هاما يشتبه في كونه من عائدات الترويج. وباطلاع نيابة العمومية على نتائج العملية أذنت بالاحتفاظ بثلاثة مظنون فيهم ومواصلة الأبحاث مع إدراج العنصر الرابع بالتفتيش. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تشرع في إعادة تأهيل جزء مهم من منظومة توزيع المياه بإقليم تطاوين وذلك ضمن مشروع تحسين أداء الشبكات الممول في إطار برنامج تحسين الأداء والذي تبلغ كلفته الجملية بالنسبة إلى ولاية تطاوين ما يزيد عن 31 مليون دينار من جملة اعتمادات تناهز 227.7 مليون دينار لفائدة 7 ولايات لتبلغ حصة تطاوين حوالي 14% من الكلفة الجملية للمشروع. رئيس حزب المستقلين الديمقراطي ونائب رئيس التجمع الوطني للأحزاب الليبية سامي الصيد الرخصي يؤكد ضرورة إحلال الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا من أجل إعادة إنعاش الاقتصاد وفق تعبيره. والمصدر ذاته يشدد في تصريح لموزايك على هامش مؤتمر ليبي اقتصادي بتونس على ضرورة مضي ليبيا نحو انتخابات تشريعية ورئاسية وإجراء استفتاء شعبي على الدستور وإنهاء المراحل الانتقالية وفق تعبيره.
1: سبب الانقسام هذا المؤسسي في ليبيا هو اليوم لسبب الجمود السياسي. اليوم احنا نطالبوا بالتغيير والذهاب إلى انتخابات نيابية ورئاسية في سبيل ان احنا يصير استقرار واستفتاء الدستور. اليوم احنا نبو خارطة الطريق، اليوم هذا المؤتمر ينادي بخارطة الطريق بإنهاء المراحل الانتقالية وحلحلة الجمود السياسي ونخرج من هذا المنزلق اللي احنا قاعدة ماشية فيه ليبيا. هي قبل كل شيء لازم يكون في ثقة، لازم يكون السياسيين في ليبيا يكون في ثقة بيناتهم. اليوم السياسيين في انعدام ثقة، فهي البعثة المتحدة اليوم في ليبيا هي اللي دعم المسار السياسي وليس هي صاحبة القرار. اليوم في ليبيا المسار السياسي هو البعثة المتحدة، يعني هي هذه الجهة الوحيدة اللي هم نحاولوا يتفقوا عليها كل الدول المتناحرة على ليبيا. نحن مفروض البعثة المتحدة هي تدير حلول، لكن اليوم كل ما البعثة المتحدة بتوصل لحل يشوشوا عليها كل الأجسام اللي هي متناحرة على السلطة اليوم في ليبيا.
0: في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في منشور على منصة تروث سوشال اليوم أنه لا توجد أي محادثات جارية مع إيران ولا توجد أي محادثات مقررة، مضيفا أن الحصار البحري لمضيق هرمز لا يزال ساريا بشكل كامل. من جهتها قطر الوسيط الرئيسي في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران تعلن أن التوصل إلى اتفاق بين طهران ومسقط بشأن مضيق هرمز من شأنه أن يسهل استئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن طائرة مسيرة انفجرت عند محطة حافلات يستخدمها موظفو محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار تواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج After Work. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس After Work من 2 الجمعة بالمدي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزيك فم.

كنا زعلك على موجات موزيك فم. مرحبا بكم جديد في افتر وورك، كنا معنا ان شاء الله حتى لسته نتاع العشيه. مرحبا بخونا خليل العمليه. اي مستر خليل، شنو الامور؟ شو الطقس؟

0: نشوف امور الكي اس اس. نبداو اليوم من تونس العاصمه كما العاده وين حركه المرور مازالت تعرف كثافه متفاوته من محور الاخر مع تحسن نسبي في نسق الجولان مقارنه بالساعات الاولى الخروج الموظفين والخدامه. خلينا نقولوا في وسط العاصمه الضغط يبقى موجود خاصه على شارع الحبيب بورقيبه, شارع الجمهوريه, شارع محمد الخامس, شارع 9 ابريل, شارع الحريه, شارع خير الدين باشا وشارع اليابان. الكثافه تشمل زاد الانهج القريبه من وسط العاصمه كيف نهج روما, نهج اسبانيا, نهج الجزائر, نهج انجلترا, نهج شارديغول, نهج راديو الحداد ونهج باريس مع بعض الانفراجات في عدد من النقاط. في اتجاه البحيره الحركه تبقى كثيفه على الطرقات الرابطه بين وسط العاصمه والبحيره 1 والبحيره 2, كذلك في اتجاه الكرم حرق الواد, كرتاج, سيدي بوسعيد والمرسى. غرب العاصمه الضغط متواصل على المسالك المؤديه الى باردو, بوشوشه, باب سعدون, دندان, منوبه, دور هيشر والزهروني مع نسق افضل نسبيا في بعض المحاور. في الضاحيه الجنوبيه الجولان يبقى بطيء خاصه على طريق المحاذي للعاصمه وطريق الوطنيه رقم 1, اضافه الى مداخل بن عروس, رادس, مقرين وطرقات الرابطه بين الضواحي الجنوبيه ووسط العاصمه. ونمشيو للروتيكس او الطريق الشعاعيه تشهد بدورها بعض نقاط الاختناق باعتبارها من المسالك الرئيسيه الرابطه بين العاصمه وعدد من الضواحي. بصفه عامه الحركه اليوم تعرف ضغط متفاوت لكن الوضع يشهد بعض الانفراجات مقارنه بالفتره السابقه. واذا باش تتحركوا في العاصمه ولا ضواحي خذوا وقتكم, حافظوا على مسافه الامان, تفاداوا الاستعجال, شويه صبر, سياقه متوازنه وان شاء الله طريق السلامه للجميع.
1: ان شاء الله زينه لكم الكل. تحيه لكم مستمعات ومستمعينا, كانت هذه بوغوت اليوم. بوغوت
2: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لستة متاع العشيه على موزايك فام.
1: ومكملين بعضنا احنا في افتر وورك حتى لستة متاع العشيه, مكملين شوي اخر مع وائل كفوري في البدء قويه. الله الله يا سيدي, تحيه الكل بنت قويه تسمع فينا على موجات موزايك فام. هي زينه لك بالكل.
2: تجي معنا اللحظة ويربح برشا كادوات, شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال ويربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لاشانس أبرتين العشر مسو تعليل في هابي آور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من ربحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كدويت.
3: لا جيت زاير زاير.
4: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس تنظم جامعة تونس للضمان الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي, وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تسكيرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودا برود.
2: أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: سانرايز على موجات موزيك اف ام. مرحبا بكم وين ما كنتوا. هذه افتر وورك حتى للستة امتاع العشية. يلا نمشي ونشوفوا حالة الطقس كيفاش باش تكون شالة في ساعة القادمة. يلا جو.
1: وميديو
0: درجات الحرارة اليوم تشهد انخفاض نسبي بالشمال وتكون في استقرار بقية المناطق. اليوم درجات الحرارة تكون بين 32 و37 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 38 و43 درجة ببقية الجهات، مع هبوب لرياح جهيلي ودوائر رملية في الجنوب التونسي. تكون اليوم الرياح اليوم عامل قوي نسبيا في القطاع الشمالي وقرب السواحل الشمالية والمرتفعات، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، تتقوى في الجنوب بعد الظهر متاع اليوم، وخاصة تكون مرفوقة بالدوائر الرملية في الليل المحلية. سرعة الرياح توصل 60 كيلومتر في الساعة. دونك احنا في الجنوب بردوا بالنا بقدر المستطاع وناخذ ديما بالاسباب. البحر يكون مضطرب الى محلية شديد الاضطراب بالشمال، وقل اضطراب الى مضطرب ببقية السواحل، وشوية اخر من المعهد الوطني للرصد الجوي مع مدى سعيدة بن صالح باش ناخذ فكرة على حالة الشواطئ اليوم غدوة. هكيكا اتبرجوا التبحيرة بتاع العشية ولا تبحيرة غدوة وانتوما تخونكيلوس كيف ما يبقى لنا.
1: وميديو افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
2: Voilà, Fabi, c'est Soul King et vous écoutez ma musique.

0: ثلاثة نص على موجات موزايك FM. مرحبا بكم جديد في افتر وورك. نقعدوا مع بعضنا ان شاء الله حتى الستة نتاع العشية. نمشيو توت سويت لميتو دي بلاج.
1: نسمة بحري
0: مباشرة المعهد الوطني للنزل الجوي معنا مدام سعيدة بن صالح. مرحبا بك لالا. أهلا وسهلا. كيف الحال؟
2: أهلا بك. أهلا بك من جديد حسن. تحية ليك وتحية لكل مستمعين ذات مزعيك. والله الحمد لله.
0: الحمد لله. أيوة ده حال بحر معناه اليوم. تشوف فما عوامل الريح تنجم تقلق. فما كيف بحورات تعوم بحورات متعومش. هذيك علاش حبينا ناخذ فكرة معاك. العبيد اللي تو راحوا من الخدمة باش تعمل تحبيحة ولا الناس اللي تبرمج الغدوة بعد غدوة. دونك ماذا بينا ديما ناخذوا المعلومة وكما يقولوا فيها انا معناها افيرتي اون فو دو هكا ولا
2: اي. صحيح عندك الحق. اليوم كما قلت ريح قويه على مناطق الشمال وعنا اعلان بريح قويه هو سير المفعول اليوم بدايه من منتصف النهار حتى يكشي المنتصف الليل. يهم شمال تونس ومحليا شرق تونس. ريح شماليه غربيه قوتها من 28 33 عقده. يعني ريح قويه تخلي البحر خاصه في سواحل الشمال. يعني البحر نبداو في الحورات الشمال الغربي نبداو من طبرقه حتى يكشي سيدي علي المكي مرورا كاب انجلا وسيدي سالم وين يكون البحر مضطرب الى شديد الاضطراب. بالنسبه لخليج تونس من راويد قمرت حتى يكشي البرج الصدريه سليمان مرورا سيدي بوسعيد البحر يكون شديد الاضطراب. خليج الحمامات بدايه من الهواريه حتى يكشي قليبيا قرب الحمامات البحر زاد شديد الاضطراب. بحورات الوسط الشرقي من هلك لحتى يكشي للشابه البحر مضطرب. وبالنسبه لخليج جابس من شفار جابس حتى يكشي الجربه جرجيس البحر الصباح كان قليل الاضطراب يصبح محليا مضطرب يعني موجة شوية العشية. هنا بالنسبة لليوم فكرة على بحورات ناخذ فكرة على غدوة. بالنسبة لبحورات الشمال الغربي يكون البحر الصباح قليل الاضطراب إلى مضطرب بعد الظهر يصير متموج يعني ثم شوية موجة غدوة في الشمال الغربي. بالنسبة لخليج تونس يكون البحر الصباح مضطرب الى شديد الاضطراب تنقص شويه الريح العشيه يولي مضطرب لابريميدي. بالنسبه لخليج الحمامات الصباح البحر قليل الاضطراب العشيه زاد يقعد قليل الاضطراب الريح تنقص غدوه ان شاء الله. وبالنسبه للوسط الشرقي البحر قليل الاضطراب الصباح وكذلك بعد الظهر قليل الاضطراب. وخليج جابس البحر الصباح قليل الاضطراب العشيه يتقوى شويه الريح يولي قليل الاضطراب الى محليا مضطرب. دونك ردوا بالنا اليوم خاصه سواحل الشمال و خليج الحمامات البحر شديد الاضطراب وبقية السواحل اللي ولي مضطرب محليا مضطرب يعني في بقية السواحل.
0: ناخذوا ردوا بالنا بقدر المستطاع وما ننساوش ديما نتبعوا الحماية المدنية اللي تكون موجودة ديما في البحورات وكالأعلام هذيك اللي يحمل احنا صغار نشوف البحر يعاون ولا ما يعاونش. دونك ونبعدوا على البحورات اللي اونكور اون فوا نعاودوها كل يوم كان لازم او ثلاث اربع مرات في النهار ولا البحورات اللي ماهيش محروسة حتى نتجنب ايضا الكوارث. نشكرك برشا لسعيدة. شكرا جزيلا لك مدام سعيدة بن صالح. تحية كبيرة ليك ولكل العاملات والعاملين بالمعهد الوطني للنزل الجوي. نشرات محاين على موقعنا موزايك FM .net. تابعوا معكم حالة الطقس أول بأول.
1: نسمة بحري
3: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر العشية على موزايك FM.

0: من بعد ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: مرحبا بكم من جديد في افتر ورك على الاولى في تونس. تحيه لكم الناس الكل، خيتكم زينه ان شاء الله، العبيد اللي قاعده شاده ثنيه، العبيد اللي في الخدمه نونسوكم ونعطيكم فكره زاده كيف كيف وين فما اعز البروغرامات اللي تنجموا تعديوا فيهم برشا جو، وين ابرز الحفلات. تسويت معاك خليل
0: بروغرام صيفي.
2: أحسن نمشيو لتفاصيل السهرات المبرمجة في المهرجانات الصيفية. اليوم الثلاث 18 أوت وغدوة الأربعة 19 أوت. السهرات المبرمجة اليوم نبدأ من فضاء معرض جيبس الدولي اللي يحتضن الليلة بداية مثلا من 10 متاع الليل عرض مسرحية فيزا للفنان الكوميدي كريم الغربي في إطار مهرجان جيبس الدولي، والعرض يدوم حوالي ساعتين. وفي نفس التوقيت مهرجان هرقلة الدولي قدم عرض مسرحية كوميدية بنومي اس بلس ان، وهي من تاليف واخراج الفنان التونسي عزيز الجبالي. يشارك في بطولتها وعروضها صحبه ثله من الممثلين والمسرحيين القارين والمتغيرين حسب الحلقات. ومن المسرح نمشيو للفن الغناء مع سهره افتتاح الدوره الثامنه من مهرجان الجم لموسيقى العالم بعنوان غني لي الجمهور يغني، في تجربه تعتمد على تفاعل الجمهور مع الاغاني التونسيه والعربيه، ويقود العرض المايسترو فتح الجدي. وبالنسبة للعروض المبرمجة يوم غد الأربعاء 19 أوت غدوة سهرة اختتام الدورة 60 من مهرجان كارتاج الدولي مع الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بالمسرح الأثري بكارتاج. نفس الشيء بالنسبة لمهرجان بنزرت الدولي غدوة باش تكون سهرة اختتام الدورة 43 من المهرجان مع النجم العربي والتونسي صابر الرباعي وجمهور المزود في رادس. غدوة عنده موعد مع سهرة المزود تجمع كل من زوز الفنانين حبيب الشنكاوي وهشام سلامة ضمن الفعاليات الدورة 31 لمهرجان الياسمين بيرانس.
1: يعطيك الف صحة خونا خليل. تلقاو كل تفاصيل سيغت الموم تاع المهرجانات على موقعنا موزايك اف ام بوانيت. تحية كبيرة لليكيب جورناليستيك نتاعنا اللي في الكولتوريل، تحية للأولاد والبنوتات الكل اللي قاعدين يخدموا في خدمة ممتازة وممتازة جدا. تبعوا على الديجيتال تلقاو زادة عمل متميز تغطية لكافة المهرجانات التونسية وسخت الموقف وبرشا عروض ما زلت جاية في الأيامات الجاية. كان هذا بروجرامنا الصيفي لليوم.
0: بروجرام صيفي After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فم.
1: وتوا أقيت المحبات والمحبين للكيتش العربي باي ديجي نخلة ديجي سليم الصمعي. اليوم حضر لكم حاجة فيها برشا برشا فايبس هكا، ولا برشا كي بيتش بارتي، برشا تقول انت أجواء كي فيها سبانيش، فيها توش زيادة كيف كيف أوريانتال وتوش أوكسيدانتال. توت سويت لو كيتش باي ديجي نخلة.
0: لميكس أوريانتال، لميكس أوريانتال by DJ Slim.
3: Salsa!

0: جيون نحضروا قبل القراية ولا المولد، المولد ولا القراية، في جيون ما عندك علاش تختار. على خاطر من 11 30 اوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف. ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيون.
1: تدلل
2: جيون ايام دللنا.
3: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تصدر إعلانا عاما للترشح لإعداد قائمة مضيقة من مكاتب الدراسات أو مجمع مكاتب دراسات تونسية وعالمية والمؤهلة في مجال النقل الحديدي لإنجاز مهمة مشروع إنجاز خط حديدي عالي الأداء يربط بين شمال وجنوب تونس المرحلة الأولى لدراسة الجدوى والدراسات الهندسية التمهيدية. ونص البلاغ الصادر اليوم بأنه يتعين على أن تكون المكاتب المترشحة قد قامت بإنجاز دراسات مماثلة لهذه الدراسة من ناحية التعقيد والخصوصية وأن تستجيب للشروط والمعايير المطلوبة موضحا أن اختيار القائمة المختصرة والتي سوف يقع استشارتها طبقا لكراس العناصر المرجعية للانتقاء. وسيربط مشروع القطار فائق السرعة TGV وفق بلاغ سابق لرئاسة الحكومة مع أهم التجمعات السكنية والمرافق العامة ومراكز الشحن على غرار الموانئ والمناطق اللوجستية ومع الجزائر وليبيا، وذلك بضمان الربط مع الشبكة الجزائرية في عنابة عبر مسار الخطين 1 و2 تبرقة نفزة ماطر جديدة، والمواصلة ببنية تحتية جديدة إلى رأس جديرة عبر مارث ومدنين مع الربط بميناء جرجيس، بما يدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد والتشغيل وفق بلاغ رئاسة الحكومة. أشغال تهيئة وتوسعة قسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي ببنعروس تنطلق نهاية السنة الجارية بكلفة جملية قدرت ب 3.5 مليون دينار وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة فرحات زهمول. والمسؤول ذاته يفيد في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء بأن التوسعة ستمكن من رفع طاقة الاستيعاب للقسم وتعزيز ظروف التكفل بالمرضى، بما يحسن جودة الخدمات المقدمة ويعزز قدرة القسم الاستعجالي على الاستجابة للطلب المتزايد على خدماته ويقلص أجال الانتظار في صفوف المرضى ويساهم في توفير أفضل ظروف العمل للإطارات الطبية والشبه الطبية. في تطورات الشأن الدولي، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يقول إن المواد النووية التي عثر عليها في موقع غير معلن داخل سوريا لا تشكل خطرا، مضيفا أنها ستظل في عهدة السلطات السورية مع خضوعها لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أعلن اليوم العثور على بضعة أطنان من المواد النووية في سوريا بعد معاينة موقع نووي غير معلن يعود إلى حقبة حكم الأسد. ولا توجد معلومات تشير إلى امتلاك سوريا مخزونات جاهزة للاستخدام من المواد النووية المخصصة لبرنامج أسلحة نووية، لكن الاحتلال الإسرائيلي قصف في 2007 ما يشتبه في أنه مفاعل نووي في محافظة دير الزور شرق البلاد. ختاما، زلزال جديد بلغت قوته 4.8 درجات على سلم ريشتر يضرب مدينة غرناطة الإسبانية صباح اليوم، ما تسبب في إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة وحدوث تصدعات في بعض الجدران وتساقط الحطام بحسب ما أكده مسؤولون. ويأتي ذلك بعد أيام من وقوع زلزال آخر في المدينة السياحية الواقعة في جنوب إسبانيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج After Work. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس After Work من الاثنين للجمعة، من بعد ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزايكا فام.

0: الجمعة من مدى ساعتين لستة متر عشية على موزيك فم.
1: مرحبا بكم من جديد في أفتورك على الأولى في تونس. تحية لكم الناس لكل طوال 44 دراج. سلام عليكم وين ما كنتوا. مرحبا خليل من جديد.
2: مرحبا أحسن.
1: كيف الحال؟ ذكروا مستمعاتنا مستمعينا على نيميو واتساب في تونس ولا في الخارج. تبعثونا على 23-513-1000 23-513-1000. مرحبا بكل مساجدكم, بكل مقترحاتكم, بكل ملاحظات متاعكم. تحية لكم الناس لكل. شكرا على التفاعلات, شكرا على العشرة وعلى الثقة وعلى المحبة اللي ما بيناتنا.
0: لايك ديسلايك.
1: يلا سيدي نمشيو لايك ديسلايك خويا.
2: لايك ديسلايك حسن. اليوم باش نحكيو على العودة المدرسية تقترب, قروض الاستهلاك حل وقتي أم عبء على الشهرية. مع اقتراب العودة المدرسية تبدأ العائلات التونسية في الاستعداد لموسم جديد من المصاريف, حوايج الصغيرات, أدوات مدرسية ومصاريف أخرى قد تثقل كاهل ميزانية العائلة. ومع ارتفاع كلفة المستلزمات هذه, بعض الأولياء يلقوا رواحهم أمام خيار اللجوء إلى قروض الاستهلاك تغطية المصاريف, خاصة وقت المداخيل لا تسمح بتوفير المبلغ المطلوب دفعة واحدة. وهنا الاقتراض يمكن قد يكون حل سريع لمشكلة آنية. العائلة تحصل على المال وتوفر حاجيات أبنائها في الوقت المناسب, لكن في المقابل القرض لا ينتهي بانتهاء العودة المدرسية, بل تبدأ بعض الاقتطاعات الشهرية وقد تمتد لأشهر, إذا كما نحكيوش على سنوات, لتصبح مصاريف العودة المدرسية عبء مستمر على الشهرية. وهنا يطرح السؤال, هل قروض الاستهلاك أصبحت وسيلة ضرورية لمواجهة ارتفاع كلفة الحياة أم أنها تؤجل المشكلة المالية وتضيف التزام جديد إلى ميزانية العائلة؟ وبين ضرورة توفير حاجية الأبناء والخوف من تراكم الديون تبقى المعادلة صعبة. هل نحل مصاريف العودة المدرسية اليوم على حساب جزء من دخل الغد؟
1: هذا هو اليوم السؤال اللي يتسألوه الناس الكل, وخاصة أن العودة المدرسية تجي ديما بعد موسم متاع مصاريف كبيرة وكبيرة جدا, وزيد السنة فوق مصروف معناها الصيف على مصروف المولد يزمو بيجي كبير برشا برشا برشا. نحكيو فيه
2: 55 دينار الزقوق و
1: 55 دينار الزقوق والكيلو زقوق, وهي هو ما لازم باش تاكلو هكاك ما يلزمو هكا ولا
2: صحيح.
1: طيب شوفوا لكم تاعها قداش تكلف العصيد هكا ولا عصيد
2: عملية
1: حسابية. ليه ليه نمشي ونقضي ونشوفوا بالضبط معناها متاع رطل ولا متاع طيل. تقول انت كيلو ورطل ما يعطي شيء لا محالة. متاع كيلو زقوق اليوم قداش يتكلف على أي التونسي؟ ما أقلش من 200 دينار هو. أو أقول لك من طول الشيف ما أقلش العصيدة من 200 دينار. به الضياء ما تبهدش خويا العزيز, ما أقلش من 200 دينار. خاطر كيف تشري كيلو زقوق يزمك تشريه كيلو 200, خاطر بعد ما ينظفوه لما أخذك تجيب لك كيلو قد قد. أحسب الفارينة وأحسب السكر واللوز وإلى ما آخر ذلك تلوح لك في 200 دينار. دونك أوتوماتيك ما دونك التونسي اليوم وين لقي روح؟ قد تكون حل معناها قروض استهلاك هذية حل وقتي حل ظرفي, كأنه الإنسان يبدأ يشاكي من مرض ويخو باغاسيتامول معناها يخو جوست هكا مهد كأنكالمون باش يقدم القدام باش يقدم به المرض أكثر فأكثر. اليوم المشكلة الكبيرة هي نعاودوها, وإحنا البارح شفنا في يوم العلم رئيس الدولة أشرف على الجلسة الافتتاحية لمجلس معناها الأعلى للتربية. شفنا الخدمة إن شاء الله تؤتي أكلها, وشفنا صورة مشرقة للعلم البارح الحقيقة في قصر قرطاج, المكرمات والمكرمين والوالدين متاعهم. تصويرة بالحق عنا برشا ميري لهيش تصويرة هذيك المشرفة لتونس العلم. دونك اليوم باب أولى وأحرى أن نقوله في العودة المدرسية, يجب أن تعود المدرسة اليوم ملاذا أمنا لأبنائنا, وأيضا تعود المدرسة هذا الحظ الدافئ اللي يحتوي الفقير قبل الميسور الحال. علاش؟ على خاطر اليوم وقت اللي تمشي تشوف لغونتخي سكولي قداش تتكلف الصغير
2: برشا فلوس
1: برشا فلوس. راهو باش نزيد نظمك سيدي, الصغير مينيموم باش يعمل لغونتخي سكولي غدا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم سنة أولى راوه بين 400 و500 دينار وانتي طالع. تو نشوفوا
2: هذا المعدل العادي,
1: هذا راهو العادي راه قلنا بسم الله راهو معناه انت شوف باش تاخذوا كارتابه باش تاخذوا الفورنيتور سكولير نتاعو طابليه الى ما اخر ذلك. امشيوا اسالوا هم العبيد تسال فينا وفعل لايف قولوا لنا قداش تكلف معناها العوده المدرسيه لتلميذ ولا لطفل صغير. تلميذ في الاعدادي وفي الثانوي اكثر, في الابتدائي قد ما يطلع قد ما عام يزيد القدام على قد ما
2: مصاريف تولي أكثر.
3: سكر لي برنامجك
1: عاو شو أنا الحمد لله نعمل دونك اليوم الحياة وليت غالية برشا برشا دونك كدير عبد رب عائلة عنده زوز وثلاثة صغيرات في مختلف معناها المستويات التعليمية فربي عين التوينس
2: أو خلي نهزكم لل
1: أعطينا أخويا
2: ثنية أخرى كانك في ثنيتي تو نهزكم معايا نحكيو على التاكسي في الشارع والتطبيقات في الخفاء هل يدفع الحريف ثمن بحث السائق عن الربح الأكبر نحكيو التاكسي الفردي في تونس يعيش منذ فترة على واقع تغير في طريقة العمل خاصة مع انتشار تطبيقات النقل نحكيو على الابليكاسيون اللي أصبحت خيار بالنسبة لعدد من السواق والحرفاء خاصة كتب الدنيا سخونة الناس تفضل أنه تدخل على الابليكاسيون وتاخذ وجهة تاكسي وحتى كان غالية وفيها يعني استغلال على أنه يقف في الشمس ويكون موجود البر
1: هو لا محال إيجا نقول لك حاجة أول هنا زادة شو لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي تحية تاكسيستية اللي قاعدين يخدموا على رواحهم أنا بالنسبة لي أنا خدمة التاكسي وخدمة الكيس هي من أشقى المهن اللي موجودة في الدنيا الكل الدنيا قاعدة تتطور احنا ما زلنا أركييك متاع أنه أنا تو في موزايك ونحب نطلع الآخر شارع اليابان مثلا ناخد تاكسي باش نمشي نقضي شغل نقول راجل كبير مرأة كبيرة وحاول وإنسان ما يحملش السخانة اللي ما أخذ ما يقلقش هذي حقي ولكن حق اليوم انه التاكسيست يقول لك ليه ما عينيش على خاطر ما تخلصنيش واضح ولا اي حق وحق على خاطر اليوم القانون اللي نخدموا به قانون قديم برشا برشا شوف بلدان العالم اليوم كيفاش طورت من قوانينها انا مع انه تكون فما اكثر تطبيقات في تونس واضح ولا ويخدموا فيها التاكسيستية ونتيحوا اليوم فرصة للصغيرات كالفيتسي هذيك واضح ولا فواتور افيك شوفور تاكوردو دونك هذيك حاجة بريفي حاجة أخر حاجة معناها تخدم انا نحكيك تجربة سهلة على الاخر مشيت في مؤتمر في الرباط ومعايا زملاء وزميلات صحفيات من تونس واضح ما استحقينا انه دخلنا على التطبيق من التطبيقات كنت تخدم هنا في تونس خذينا التطبيق هذه خذينا بها دو تاكسي جاونا تاكسي جاتنا فيها بنية مش تاكسي كهرباء عادية معناها كهرباء نتاع مواطنة مغربية تخدم على روحها أربعة من الناس مواطن مغربي صالح ثلاثة من الناس أمورهم واضحة هي التطبيق هذه شنو تمكن الناس مش ناس كل تخدم فيها ناس تكون عندها معناها ظروف معينة في العمل تخلصوا ليزامبو نتاعهم يخدموا في دولة ترونسبارونس توتال تعاونوا التاكسيستية وتعاونوا العباد الاخرين والتاكسيستية بيدهم اليوم ماذا بينا انهم كيف اللي يخدم مع ما نعرفش انا مع بولت مع اندرايف بوامبورت مع شكون يا خويا يحطك التاج على التاكسي نتاعو واضح ولا وتبدا الامور في معناها في الشفافية التاكسيستية الاخرين اللي ما يخدموش مع التطبيقات هذيا ولازم هنا وزارة النقل هي اللي تحدد زاده شكون يخدم شكون ما يخدمش ليه مش ممنوع عليه مقنة فما بعض التطبيقات اللي ماخذة ماخذة للوتوريزاسيون زادة هذوكم زادة نبدأ معناها بش يخف الضغط بش يخف معناها الضغط اللي موجود خاطر اليوم في تونس قد وعنا برشا معتينيش مدة زادة كيف معناها رخص جديدة ومناش قاعدين نعاونوا في التاكسيستي انهم يقدموا في معناها في بديل طيب للنقل العمومي على خاطر اليوم عندك نقل عمومي سي خليل تعب برشا برشا واضح ولا دونك اليوم تاكسيستي ما نجموش نلوموهم على خاطر تاكسيستي يخفي برشا قروضات بوخ امورتيغ للكهرباء نتاعو عنده الحق انه يخدم بالكونتور ويخدم زاده بالتطبيق انا راني اقول كلمه حق ولو على نفسي
2: انت راك تاكسيستي اللي وصل
1: ليه مانيش تاكسيستي ليه مانيش تاكسيستي انا شوف
2: فما هذا ما يمنعش سمح لي احسن نعطيو الفيرسيون الاخرى فما بعض الممارسات اللي هي معناها ماهيش في صالح المواطن في الاخر هو التاكسي هي وسيله نقل عمومي يعني مش فقط
1: خاص خاص خاص
2: حبيبي إيه لكن مخصص للعموم
1: خاص خاص
2: مش نستعمل خاص
1: في داخل نستعمل احنا نخدموا في اذاعه خاصه بيسمعوها العموم
2: يعني يقدم فيه سيرفيس مش ديما كان البحث على المرد وديه نحكيوا معناها بزيد ربح والكورسه تصير فيها نيغوسياسيون ثم ممارسات نتاع تاكسيستيه يستغلوا وقت الفرص
1: بعض
2: ما شيطوش فماش حاجه بالشكاره تزنس الكل نحكيوا على بعض الممارسات اللي تكون ماهيش باهيه في علاقه انه استغلال الفرص وقت السخانه وقت المطر ماكش في ثنيتي وقت معناها تصير ثم ممارسات
1: والله يا خليل برتو غير ما نقيسوش
4: في تعبنا يا دكتور رانا تعبنا
1: انا نقول لك حاجه في بيت ربي اكثر شيء من مكه معناها واضح ولا في مكه فما استغلال هاو الناس اللي تمشي العمره ديما تقول لك راهو كيف ما الكورس نتاع 10 ديرك ب 20 وب 30 وقت السخانه وقت لومبوتياج ولا ما اخذلك. انا شو نقول؟ نقول اليوم لازم نتفاهموهم اكثر تاكسيستي وهما يتفاهمونا اكثر، واضح ولا؟ ولغه العقل هي اللي تغلب على الناس الكل، خاطر فما برشا مشاهد نفرحوا برشا كي نشوفوهم، نشوفوا تاكسيستي كيفاش واسع في باله معامله كبيره تغلط فينا ما اخذلك، يبدا يحاول في عساس نتاع مثلا تشار نيكول باش يخليه يدخل باش يوصلها للسيرفيس هذاك خاطر ما تقدرش تمشي. فما برشا تصاور مزيانين، فما برشا معناها حاجات مشرقة
2: الباهي والخايف في كل دول.
1: لا نوبيش انه التاكسيستية اليوم راه قطاع يعاني، راه ذايا ويجب اني نوصل لهم صوتهم، معناها قطاع يعاني يعاني ومشيطن القطاع ذا، بالرغم من انهم يخدموا في خدمة جبارة. نعاودوها انكور اون فوا. بون يطول الحديث في الموضوع ذا، يعطيك الصحة في لايك ديسلايك، تحية ليك بعد تفرجوا في البريك، وخلينا رايكم كل عادة اون كومونتير على الباج نتاعنا موزيك اف ام.
0: لايك ديسلايك After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا، نحب نسلم برشا على سي صلاح الدين حمداني، بعثنا مساج على 23 513 ألف، يقول اليوم عيد ميلاد زواجه بمدام سهام العويني رقم 19، يقول لها أهام بشقرة وسمرة وهمت بالتونسية، وإحنا نهديو لك نفس الفنان لطيف وشنيق، كيفاش بحث خيالك هكا ولا؟ يقولكم إن شاء الله بالرفاه والبنين، وربي إن شاء الله يجعل بيناتكم دائما مودة ورحمة. تحية لكم الناس الكل، شكرا لاختياركم الأولى في تونس، وزنا مكملوا بعضنا برشا موسيقى تعمل كيف، يلا جو.

0: بوي انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألف.
1: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
2: مرحبا بكم من جديد في After work على الأولى في تونس. تمشي وتتشويت لازمك تعرف
1: لازمك تعرف
2: توا ايامات والغزو لي غزو سوسيو قاعدين يغليوا على التصريح اللي قدمه السفير اللبناني في تونس على معناه هو في مسرح قرطاج الدولي في الحفله نتاع الفنانه اللبنانيه إليسا. إليسا اللي جات والسفير تكلم بكل ادب معناها في الحفله هذه ولا بالرغم من انه زلط. علاش زلط يقول القائل ولحد الان ما شفناش موقف من الدبلوماسيه التونسيه. قال لي انه إليسا كانت ملكه قرطاج ومؤسسه قرطاج وستعود اليوم والليله. إليسا هي ملكه قرطاج الجديده. على كل حال الكلام هذا غضب برشا تونس واعاد الى واجهه الاحداث كذبه من اكذوبات التاريخ. إليسا هذه لخليقة لصنيعة عمرها ما توجدت هذه عبر التاريخ. نبدأ ونقول لكم راهو الفينيقيين كانوا مجرد بحارة واضح ولا جاءوا صحيح استوطنوا في عديد من المدن الساحلية في بحر الأبيض المتوسط، ولكن هل يعقل أنه ناس ما عندهاش حضارة تجي تعمل حضارة عظيمة كما قرطاج معناها بالطريقة هذه؟ هذه اللي سائل أن يتساءل. لهنا فينيقيا الحضارة الفينيقية إلى ما آخر ذلك، مش نخلي أساتذة التاريخ هم اللي جاوبونا على هذا الكل. قلكم بأنه يا سيدي يا بن سيدي هذه ديدون كما سميوها السكان الأصليين معناها لتونس ولا لشمال إفريقيا اللي نسميهم احنا الأمازيغ البربر اللوبيين إلى ما آخر ذلك. ما فما حتى معناها أثر وحتى وجود لهذه الشخصية. قل لكم بأنه الشخصية هذه توجدت في ملحمة من ملاحم التاريخ، طبعا بعد شوية نحكي لكم عليها. ملحمة من ملاحم هي الشعرية لمحالة واللي كتبوها الرومان. شكونهم الرومان؟ هما الأعداء الأوائل لقرطاج. أي سيدي نمشي معاكم ديجا ديجا. قلكم بأنه ما فما حتى معناها أثر لإليسا لا في المصادر الفينيقية تاع بلادها اللي قالوا جات منها تيغ ولا صور كيف ما تتسمى، ولا أيضا عند الفراعنة ولا عند الحضارات الكبرى ولا حتى عند اليونانيين اللي كانوا أيضا يوثقوا كل ما كان يصير في جمهورية قرطاج. يجب خيسيز لهنا جمهورية قرطاج. لهنا نقولكم بأنه فما برشا من معناه علماء التاريخ والكتاب يقولكم بأنه بدينا نحكيه على إليسا بعد 6 ولا 7 قرون عفوا من اللي مفروض بأنها جات وأسست قرطاج في 814 قبل ميلاد السيد المسيح. لهنا نلقاو تناقض زمني كبير. برشا عبيد ومنهم الدكتور محمد حسنين فانتر حكاية على الحكاية هذية وقال وقدم الأدلة وإن ندعوكم إنكم تمشيوا تقرأوا ما كتبوا الدكتور محمد حسنين فانتر حول إليسا وحول هذه المعنى الأسطورة الوهمية. برشا ناس تخلط وتقول بأنه إليسا وإلا ديدون موجودة في الإلياذة متاع أوميروس. لا، هذا مش موجود. الشاعر الإغريقي هوميروس اللي اكتب الإلياذة واكتب زادة كيف وتحدث في الأسابيع الأخيرة من اللي تحدث في الأسابيع الأخيرة من حرب تروادة، ولكن نقول لكم بأنه إليسا ولا إليسار عمرها ما هي موجودة. وين نلقاوها موجودة إليسا؟ كذكر ذكرها فيرجيل في الإنياذة الملحمة الحقيقية لإليسا اللي كتبها هو، وتكتبت هذه قرن تقريبا قبل ميلاد السيد المسيح. ولهنا يمشي العديد من المفسرين وعديد أيضا من المؤرخين لأنه فيرجيل قد استخدم القصة هذه برشا ذكاء حتى يمنح الرومان تفوق أدبي وأسطوري. خلى إليسا مرأة تجي من وراء البحور من أجل أنها تأسس لقرطاج، وأيضا بعد هي نعرفوا كيفاش وفات الأسطورة متاع إليسا. فلهنا حابين نقولوا بأنه ربي سمحهم اللي قرأونا في المكتب بأنه إليسا أتت من صور لتؤسس قرطاج وهي عمرها ما صارت منها، وهذا اليوم يخلينا اليوم نطرح ألف سؤال وسؤال زايد ونقول اليوم وجب علينا تصحيح التاريخ، وجب علينا نقريو لصغيراتنا التاريخ الصحيح ويزينا من أنه نحقر رواحنا. فقرطاج كانت حضارة بنيت بأيادي السكان الأصليين لشمال إفريقيا، نحكيه لهنا على البربر والأمازيغ. ونهنا نطلب بكل لطف من أساتذتنا أساتذة التاريخ والمؤرخين متاعنا أنه يعطيونا لفيرسيون الصحيحة ويعطيونا الحقيقة الصحيحة، وكيف كيف إلى الأوان أن نتصالح مع تاريخنا ومع الأمجاد متاعنا. فتصريح متاع سفير اللبناني اللي ما كانش في بقعته أثار معناه غلط وهتنقوله غضب كبير عند معناه رواد التواصل الاجتماعي وعند برشا مثقفين. سيد السفير راهو إليسا هذية عمرها ما توجدت وعمرها ما صارت، وراهو برشا مؤرخين فندوا هالفيرسيون هذية، وانتم بيتكم كلبنانيين معناها لكتب التاريخ متاعكم وخوها بيغماليون هذية اللي قلتوا بيغماليون عمره ما هو موجود في الديناستي اللي حكمت وقتها لا في سور ولا حتى في البلدان المجاورة. على كل حال هذية كانت لازم تعرف لليوم، رأيكم يهمنا كل حدا أو كومنتير على الباج متاعنا موزايكا فيما
1: لازمك تعرف. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماليزاتين لستة متاع العشية.

0: الأولى في تونس. تحية كبيرة أخونا نيدر بن علي يسمع فينا من إيطاليا. تحية لي أخويا نيدر طريق السلامة، إن شاء الله ربي يحفظك وربي يعاونك وربي يرد غلطك على خير. نسلم برشا زيدا كيف كيف على أختنا العزيزة إيمان الغربي، تقول لي في السنة الخامسة قرينا بأنه عليس جيت وجبت جلثور وعملت بيه قرطاج غلطت قررنا بالغلط يا لله. تحية كبيرة زيدا كيف كيف توصل التاكسيستي الكل يتفاعلوا مع الكلام اللي كنا قلناه قبليك، ربي يعاونكم وربي يعينكم. وتحية لكم الناس الكل إن شاء الله ديما عند حسن الظن. شوي آخر المتميز في دي المهري وأخبار الخامسة على الأولى في تونس، وبعدها هي الموعد يكون مع تميز فني. شفت أنا تميز صحفي بعد هو تميز فني يجينا من عند شكون؟ عطينا أخوي.
1: خاف علي مني مني أنا
0: لكوت كوخ تربي شوي آخر من عند نجاة الكبير نجاة عطية في أخف عليك.
2: ألو مالك سيف السنية راهو باش نخدمو باللي وما التسعة نصف الليل.
3: باهي اسمعني تاخو انت جوية ونخوي نوتة
2: مشيت معاك أما اش باش نعمل؟
3: حطو برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
4: اي صحيت ونزيدو لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
2: أما شو باش نسميوها؟
3: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9 ونص الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمي بن عيسى في جويليا وملك العوني في اوت على موزايك فام.

0: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. شركة النقل بتونس تعلن عن انطلاق حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2026-2027 القسط الأول بداية من يوم الاثنين الموافق للرابع والعشرين من أوت الجارية. ووفق بلاغ الشركة فقد تم تخصيص 151 مكتب بريد بالإضافة إلى 5 نقاط بيع مباشرة لتأمين خدماتها، وهي الوكالة التجارية بالمروج 4 قرب المحطة النهائية للمترو رقم 6، الوكالة التجارية بحي الخضرة، الوكالة التجارية بمحطة طرابلس لمن الكاهية بمنوبة، والوكالة التجارية بمحطة المرسى الشاطئ، بالإضافة إلى الوكالة التجارية بمحطة طرابلس خير الدين بمنوبة. ووفق شركة النقل بتونس يمكن أيضا للتلاميذ والطلبة ابتداء من نفس التاريخ اقتناء اشتراكاتهم عبر الإنترنت من خلال موقع البريد التونسي اشتراك.post.tn. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تدعو الشركات الناشطة في إطار برنامج تركيز تجهيزات بمساكن محدودة الدخل المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض بوحدات الإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية، وبرنامج تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض بعنوان سنة 2026 إلى الاتصال بمكتب الضبط المركزي التابع لها. وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أن الدعوة تشمل الشركات المضمنة بالجدول المعتمد في إطار برنامج بخوسوليك إيكونوميك وبخوسوليك، وذلك قصد استلام عقود البرامج واستكمال إجراءات الإمضاء والتسجيل. في تطورات الشأن الدولي، مصدر في مستشفى الشفاء يؤكد استقبال 5 شهداء بينهم طفل و10 مصابين في غارة إسرائيلية على منطقة الميناء غربي مدينة غزة. وزارة الداخلية الإماراتية ترسل تنبيها عبر الهواتف اليوم يفيد بأن الوضع آمن حاليا، داعية السكان إلى استئناف أنشطتهم المعتادة، وذلك بعد تنبيه سابق حذر من تهديد صاروخي. وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أفادت في وقت سابق بأن منظومات الدفاع الجوية رصدت تهديدا صاروخيا على الدولة، مؤكدة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديد. ختاما، رائدة الفضاء سوفي أدينو تصبح اليوم أول امرأة فرنسية تقوم بمهمة سير خارج محطة الفضاء الدولية، وتخوض بذلك تجربة نادرة مخطط لها بشكل دقيق. وشاركت أدينو رائد الفضاء الأمريكي أنيل مينون في هذه المهمة التي تأتي بهدف استبدال هوائي للاتصال بين المحطة والأرض. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج أفتر ورك. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس أفتر ورك من الاثنين الجمعة من بعد ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزايكا فام.

0: الله الله الله الله، هذا هو الفن وهذا هو الطرب. تحية لكم نسل كل توحشناها نجد عطية، إن شاء الله ترجع لنا قريبا للمسارح وتنورنا بإطارتها الجميلة وصوتها العذب.
1: فيها وعليها،
0: فيها وعليها. مرحبا يا سي خليل.
2: مرحبا
0: جديد، أهلا وسهلا.
2: فيها وعليها هو العنوان يقول ثلاثة شبان بحثوا عن الكنوز فلقوا حتفهم، لماذا ما زال حلم الثراء السريع يغري التونسيين؟ الخبر يتحدث عن تمكن فرقة الحماية المدنية البارح من استكمال انتشال جثث ثلاثة شبان داخل دهليز بمنطقة ريفية على الحدود بين معتمدية الشراردة من ولاية القيروان ومعتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس. والرواية تقول أن الشبان المتوفين أعمارهم تتراوح بين 18 و30 عام، مازالوا صغار، دخلوا دهليز كبير للبحث على الكنوز لأنهم اختنقوا وتوفوا، وهذا حسب المعطيات الأولية. والخبر هذا يا حسن رجعنا الموضوع، يبدو أنه مازال حاضر في أذهان العديد، يمثل جزء من مخيال شعبي تغذيها قصص الكنوز المدفونة والخرائط القديمة والحكاية المتداولة حول أماكن يعتقد أنها تخفي الكنوز. لكن حلم الثراء السريع قد يتحول إلى كارثة لا قدر الله، اللي كما صار مع الشبان الثلاثة اللي حكينا عليهم.
0: هذا هو اليوم المشكلة الكبيرة، هي مشكلة وعي، ده اللي رواه مسألة وعي، مسألة انه شو حكيت انه الناس الكل تحب تلبس عليها دي جوغ لندما، هذا مما لا شك فيه، هذا ما نجموش احنا ننكره. ولكن الحاجة اللي بالحق تأسف بانه نلقاه اليوم ناس ما زالت تقوم باعمال ساعة معناها تقول يعاقب عليها القانون غير قانونية بالمرة. وثاني حاجة المشكلة الاكبر من هذا الكل بانه ساعات قاعدين نهدمه في الاثار متاعنا ونجري وراء هكا هتنقولوا اساطير والا وراء معناها اكاذيب صايره. برشا ناس يقول لك هاو لقى ذاك ولا فلان مول عائلة الفنيه ولا تغنيه خاطر لقاو لويز، لقى صندوق باللويز، لقاو جرب الذهب، لقاو كذا الى ما اخر ذلك. حتى في صورة ما وجد الكنز فكل ما تحت الارض للدولة التونسية، مش بدأوا واضحين. هذا اليوم المشكلة بأنه احنا نفتقد للوعي القانوني، للوعي زاد كيف انه الناس نقول لهم راهو حتى كلقيت اثار راهي مش متاعك، حتى كلقيت ذهب، حتى كلقيت منجب راهو مش متاعك، راهو يتبع للدولة. وراهو اليوم المشكلة الكبيرة اللي قاعدة سايرة بأنه قاعدين نخرب ساعات حتى في بعض المواقع الاثرية معناه، وهذا الكل نجري وراء السراب. وصارت مجرام اخرى كانوا قبل راو لا قدر الله، انت احمد ربي ما خطفوكش انت صغير، راو يقول لك في عينيك فما كنز،
2: جبدو بيه مالية
0: جبدو بيه كنز، يقول لك ويجيبوا جنسية من جنسيات الافريقية على كل حال تحل كنوز وكل. دونك هذه الكل معناها خزعبلات ما انزل الله بها من سلطان. الحقيقة نتأسف كي نقرأ خبر كيف ما هكا ما نجم نقول
2: ثقافتي يعني. حبي شي يشد برومو سبور بشوية لبس عليه، حبي يحرق بشي مش يجيب الفلوس في ساويجي، حبي يحفر يلقى كنز معناها اللي سرابي معناها يسعى وراه. وكما قلنا تغذي هذه الترهات ربما اللي موجودة في حتى في الأساطير القديمة، حتى الحكاية التبنية وحكت تذكر حكاية العروي كانت تحكي وعلي شد رهبان لقى فلوس وانا في المخيل الشعبي هذا راه موجود.
0: العروي يقول لك القاه وكهو يقول لك راح فر الى ما اخر ذلك، ديما يحكينا العروس تستوت العروي قبل هذيك المشكلة اللي قعدت لنا احنا يمكن لسقة في خيل. رايكم يهمنا كالعادة عن كومنتير على الباج نتاعنا مزيكا فيه. مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع، يعطيك الف صحة صديقنا خليل. كنت هذه فيها وعليها اليوم،
1: فيها وعليها After Work كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزايك FM.

0: اللي ما تموتش أغنية عنا معها برشا دي سوفينير تحاليكم الناس كل وين ما كنتوش في آخر كيف كيف Human Nature by King of Pop مايكل جاكسون المجد مزيكي فهم قبل ذي آخر أخبار تكنولوجيا تتسويت في هاي تيك
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون on illimité
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك بتاع أريدو تمتع بالمكالمات on illimité وبصرفة انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش
3: أريدو طور عالمك
4: مرحبا مرحبا اهلا وسهلا بكم هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك اف ام الجمعه اللي فاتت كنت حكيت لكم على القرار نتاع انثروبيك انا باش تعمل ووتر مارك بالنسبه للخدمه نتاع كلود يعني كل محتوى جينيري مع عند كلود في كل الخدمات نتاع كلود بطبيعه باش يكون في ووتر مارك معناتها باش يكون في حاجه كود ما يتقراش بالعين المجرده يتقرا بالماكينه وياكد انه المحتوى هذا جينيري بالذكاء الاصطناعي وهذا بطبيعه تطبيقا للقانون نتاع الاتحاد الاوروبي الخاص بالذكاء الاصطناعي الاي اي اكت اللي بدا التطبيق نتاعو في بدايه الشهر هذا لكن وقتها حكينا على الموضوع هذا تذكروا حكينا على كل التفاصيل بالنسبه للقرار هذا شنو الخاصيات كيفاش تصير الامور هذا لكن القرار هذا جديد هو انه باش يكون معمم على العالم الكل مش يخص كان بلدان الاتحاد الاوروبي بالنسبه لانثروبيك حاجه ثانيه توا هو انه لي سيرفيس الاخرين هما بيدهم بدأوا في تطبيق الخطوات هذه جيميناي مثلا بدأ في تطبيق الواتر مارك هذه لكن جيميناي قرر انه يمشي في اثنية واحدة اخرى شركة جوجل ولت تعطي الامكانية للمستعملين متاع جيميناي انه منحيه الواتر مارك متاع الذكاء الصناعي متصور ولا من الفيديوهات ولا من اي كونتينيو متاعهم لكن الشركة نبهت لهنا لحاجة معينة هو انه صحيح انك تتنجم تنحي الواتر مارك من تصويرة ولا من فيديو جينيري من واحد من السيرفيس متاع شركة جوجل لكن فما واتر مارك واحد آخر ما يتشافش وبيدو ديتكتابل بالماكينة وهذاك ما يتنحاش بالكل باش تبدأ الأمور واضحة الشركة قالت أنه من حق أي واحد أنه يستعمل الخدمة متاعه بالنسبة للذكاء الاصطناعي من غير ما يكون فما واتر مارك لكن بالنسبة للناس اللي يحبوا يتأكدوا باش يكون عندهم الإمكانية هذه بما أنه فما واتر مارك واحدة أخرى ما تتشافش باش تكون موجودة بالنسبة لجيميناي كنت حكيت لكم الجمعة اللي فاتت انه باش يكون الشيء هذايا موجه للخدمات الكل متاع الذكاء الاصطناعي وحضروا يحكم ليستة طويلة وعريضة بالنسبة للشركات اللي زابليكاسيون هذايا اللي ناشية في ثنيتنا باش تعمل واتر مارك باش هكاك اي محتوى جينيري بالذكاء الاصطناعي من طرفها يكون ديتكتابل بطريقة سهلة صحيح مش بالعين المجردة لكن عن طريق ديزوتي معينة الماكينة تجم تقول لك انه هذايا برودوي جاي من الذكاء الاصطناعي اوبن اي اي اليوم اعلنت على فيرسيون جديده من تشات جي بي تي ما حناش نحكيو على موديل جديد لكن فيرسيون جديده من تشات جي بي تي موجهه لشكون موجهه للمراهقين تشات جي بي تي 14 هذا هو الاعلان الجديد نتاع اوبن اي اي اللي تم تقديمه اليوم باش يكون موجه للي كونت ديكلاري ما بين 13 و 17 سنه الناس اللي اقل من 13 سنه ما عندهمش حتى اكسي ممنوع عليهم انهم يستعملوا تشات جي بي تي واوبن اي اي عندها طرق باش تتاكد من العمر نتاع المستعمل بالنسبة للخدمة هذه تعطي الإمكانية الكل بالنسبة لتشات جي بي تي لكن بطريقة محدودة فما دي سوجي فما حاجات اللي ما يكونش فيهم أكسي للجون هذوما باش هكاكا ينجموا يستعملوا تشات جي بي تي 14 بطريقة آمنة بطريقة سليمة ما غير ما يكون فما تأثير على النفسية متاعهم على الكونتينيو اللي نجموا يشوفوه بارابور الخدمة هذه دونك الحاجات كما العنف وإلا الحاجات اللي فيهم اثنية بالنسبة لسوء التغذية ولا لزاكتيفيتي الاختيرة وإلا المحتوى الجنسي مش بيكون عنده حتى وجود بالنسبة للبلاتفورم هذه الشركة تحب انه بالنسبة لأوبن اي اي يكون فما الاستعمال الامن بالنسبة للجون هذوما بالنسبة لتشات جي بي تي مع كونسنتراسيون بتاع خدمات اخرى كانت اطلقتهم من قبل كما المود اتوديي اللي لانسيته في جويلية 2025 وإلا الكنترول بارونتال المجال اللي حاضر زادا من سبتمبر 2025 بالنسبة لأوبن اي اي. على كل الخطوة هذه جاية في وقت اللي فما برشا ضغوط على الشركات التكنولوجية فيما يخص تعاملهم مع المراهقين. كيفاش باش يكون التقبل بالنسبة للخدمة هذه من تشات جي بي تي؟ تو نشوفوا ردود الفعل في المستقبل. اعملوا لي ميزاجور بالنسبة للايفون للايباد اللي ماك بتاعكم. فما اكثر من 30 فاي في قبيهم شركة ابل وعملت كوليكتيف متاعهم. دونك فما هجمات سيبرنية كونتر الماك وفما دي بيرات اللي يجمو يستعملوا فاي متاع سيكوريتي كبيرة ياسر بالنسبة للماك او اس. دونك بالنسبة للناس اللي يخدموا بالبرودوي متاع ابل كيف قلت للايفون للايباد اللي ماك في ساعة عملوا لي ميزاجور متاعكم بالنسبة للسيكوريتي فيما يخص البرودوي هذوما الكوليكتيف هبطت شركة أبل. إذا بالنسبة لأيتيك اليوم أيتيك تقع على السيت بتاعنا موزايك FM.net.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون on illimité.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات on illimité وكسخفة انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
5: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك FM.

تاخد رجينا لموجات موزيك اف ام. هكا نخلو معكم لفان دو افتر وورك لليوم نهار 3 18 اوت 2026. نشكر ليكيب الكل اللي رافقتني من ساعتين تاع القايله. زيد الغربي كان معنا في الاخراج, مرسي زايده, تحيه كبيره لصديقنا الحاج كان في التنسيق العام للحصه, واستقبل تليفوناتكم 71 18. خليل العميدي كان معنا في الاعداد والعمل الصحفي, شكرا ليك خليل. شكرا لليك كان معنا في الاخراج الرقمي, تحيه كبيره لليكيب الاخبار وكيب الرياضه. خلطوا سويت مع المتميز سيف الدين الماري في اخبار السادسه على الأولى في تونس. بعد هي الموعد يكون مع آخر الأخبار الرياضية, سبورت إكسبريس مع اسكندر إبراهيم, لحيدر شيرني, حيدر شيرني بيدو. بعد هي وبعد هي الموعد يكون مع ريكاب سبور. يلا سيدي مش خليكم كالعادة مع The Best of the Music. سمعوكم ديما الفن التونسي في الختام والحفلوها يا سيدي مع فوزي بن جمرة, نجم الفن الشعبي بامتياز. نجيبك نجيبك على موجات الأولى في تونس قبل غدوة إن شاء الله. نورمال فريكونس على الأولى في تونس وساعتين حتى لستة. شكرا لكم في كل نهار, يعطينا 4 سوايع من وقتكم باش تسمعوا نوتخ إيميسيون أفتر وورك. حسن الهميري يقول لكم في أمان الله قبل غدوة إن شاء الله. باي باي.

0: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عن الحوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس الأخبار
1: مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. يمكن للطلبة المشاركين في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 للدخول إلى المعهد العليا للدراسات التكنولوجية بداية من منتصف نهار اليوم إدراج مساراتهم الجامعية عبر الموقع كونكور مطة إزات نقطتان وفق ما جاء في بلاغ صادر على الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ولا يمكن للطلبة المقبولين آليا والطلبة المقبولين بعد اجتياز الاختبارات الكتابية حسب الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية تباعة تعيناتهم إلا بعد إدراج مساراتهم الجامعية والمصادقة عليها. المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كمال المدب يقول إن مشروع السد دويميس ببنزرت الجنوبية سيكون وظيفيا في موفى السنة الجارية لا سيما بعد فض إشكاليات بعض ملفاته العقارية واللوجستية والإدارية وذلك خلال جلسة عمل التأمت اليوم بمقر الولاية وزيارة ميدانية أداها والي بنزرت لحظيرة المشروع. والمصدر ذاته يؤكد على هامش زيارة المتابعة الميدانية لمشروع السد أن الإشكاليات العالقة التي حلت أو حلت اليوم ستمكن مع تقدم بقية الأشغال الفنية من استكمال مختلف عناصر المشروع بالجودة المطلوبة وتعبئة نحو 45 مليون متر مكعب من المياه وتحويلها إلى سد سجنان عبر منظومة تحويل مياه الشمال في إطار دعم التزويد بالمياه الصالحة للشرب ومياه الري لفائدة ولاية بنزرت وتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس. الحملات الرقابية المنفذة خلال النصف الأول من شهر أوت الجاري من قبل الإدارة الجهوية للتجارة والصادرات بقفصة تصفر عن حجز 13.4 طنا من الفرينة المدعمة و10.3 طنا من السكر الأبيض السائب الموجه للاستهلاك العائلي لدى شركة تجارة المواد الغذائية. ووفق ما أفادت به رئيسة مصلحة السوق بالإدارة الجهوية لتجارة تنمية الصادرات سنافرجي لمزيك فقد تم تحرير مخالفات اقتصادية ضد المخالفين تتعلق بغياب الفوترة وعدم إشهار الأسعار وأخفاء البضائع والترفيع في الأسعار والإخلال بتراتيب الدعم. في تطورات الشأن الدولي وزارة الدفاع الإماراتية تؤكد أنها سابقا رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران ومشيرة إلى أن الصاروخ الأول سقط خارج المياه الإقليمية بينما سقط الثاني في المياه الإقليمية. وزارة الطاقة الجزائرية تفيد بتسجيل رابع ذروة استهلاك للكهرباء هذه السنة اليوم ب 21,727 ميجاوات. وفي الختام وزير الميزانية الفرنسي دافيد أميال يقول اليوم أن الحكومة ستستعين بمزودي خدمات الذكاء الاصطناعي السياديين مثل شركة ميسترال مضيفا أن ذلك يستبعد شركة أوبن إي آي. وذكر أميل في وقت سابق من اليوم أن الحكومة ستستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتحديد نقاط الضعف في خدماتها وتعزيز قدراتها على التصدي للهجمات الإلكترونية وذلك بعد أيام من كشف السلطات الفرنسية أن مصلحة الضرائب تعرضت لهجوم إلكتروني أدى إلى سرقة بيانات نحو 700 ألف من دافعي الضرائب. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثالث نشراتنا الرياضيه. البدايه ببلاغ الترجي الذي توصل على من خلاله عن نفاذ كل الاشتراكات اللي تم طرحها منذ اسبوعين وقل شويه تقريبا للبيع، والخاصه بالموسم الرياضي 2026-2027. عدد الاشتراكات تم بيعها 25,000 ابونمون. النادي الافريقي اعلن رسميا عن انتداب المدافع مامادو دياتا اللي كنا حكينا عليه منذ اربع ايام هوني في موزايكا. فيه مدافع محوري 20 سنه اوركوتا بالطبيعه، كان يلعب في جيراف السنغالي، عقد مدته 3 مواسم. الكونترا هذا وعمليه البيع هذا ترانسفير هذا مش باش يكلف برشا فلوس النادي الافريقي، لانه في العقد تم بورسنتاج تعطاه للفريق جيراف في صوره عمليه البيع نتاع اللاعبين هذا. في الملعب التونسي رسميا انتداب المدافع حسين الرفيعي 2 مواسم ماكسيال، تكون في المانيا، يلعب في النجم البحريني الموسم الماضي، وكان امضى زاد في وقت سابق مع الترجي الجرجيسي من غير ما يلعب معه، وبعد شويه في ريكاب سبور باش يكون عندنا زاد تدخل للناطق الرسمي للملعب التونسي باش يحكي لنا على علاش تم انتداب اللاعب هذا وشنو اللي صار مع عزيز الكناني. ودالي كما العاده حتى في سبور اكسبريس عنده ملاحظه لازم يقولها، وكلامك صحيح، هو فلسطيني تونسي، نفتخر كونه عنده الجنسية الفلسطينية والتونسية. نحكيه على حسين الرفيعي. المنتخب الأولمبي البارح كنا حكينا على ثلاثي بشغيب بسبب الإصابة صادق محمود، وجديد في إصابة صادق محمود كان بشيخ على الراحة تمتد لفترة ما بين شهر وشهر ونص. وبالنسبة لران جبالي عنده انتورس، والياسل الضاوي عنده ديشيو مسكولير، ولكن هز معه دوسي ميديكال كامل باش يقدمه لسانتيتيان قبل ما يعمل فيزيت ميديكال. الثلاثي اللي باش يعوضوا هما شمس الدين جريد مدافع المحوري في الملعب التونسي، ريان شعبان متوسط ميدان النادي الصفاقسي، وفارس بوسنينا لاعب بولونيا اللي باش يلتحق طبعا ديريكت من ايطاليا مع المنتخب الاولمبي. فقط التوضيح، هو كان من المفروض يكون له اي تراي، لكن له اي تراي مشكل كبير برشا، لانه في الامارات صعيب باش ياخذ يعمل الفيزا وتاشيره الدخول الى ايطاليا. جامعه توسيه لكره القدم تتجه الى رفض الاستعجال في نظر طلب الجي اس كا والتاس باصدار قرار بتاجيل انطلاقه البطوله لحين البدء في طلب الجي اس كا. وبعد شويه يكون معنا زاده ممثل عن شباب الرياضيه بالقيروان. واجتماع المكتب الفيدرالي اليوم باشراف وزير الشباب والرياضه تم خلاله المصادقه على تركيبه الاداره الوطنيه للتحكيم، وتم زاد مناقشة بعض الأمور الخاصة بالإدارة الفنية. الموضوع ذي نرجع له في مواعيدنا الرياضية القادمة. نجم متلاوي تعاقد مع المهاجم السابق للمستقبل جابس أسامة النفاتي بعقد مدته 2 مواسم. أهم مباريات خارج تونس الليلة في الشامبيونز ليج، البراج 3 ماتشات بهيم برشا الحقيقة. فينرباتشي يلعب ضد ليون 8 متاع الليل، ليفسكي سوفا تلعب ضد أي كثينة كيف كيف 8 متاع الليل، في نفس الوقت دينامو زغريب يلعب ضد فايكنج النرويجية. نشاهد هذه كل أخبارنا الرياضية تقع على موقعنا mosaicfm.net. نخليكم نتلقاو بعد شوية في ريكاب سبور.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
0: موزايك فام.

0: الكل في ريكاب سبور جديد سويعة نرجع فيها على الاكتواليتي سبورتيف في تونس في آخر 24 ساعة. ولان الاكتواليتي سبورتيف تكون مربوطة بالريكاب سبور البارح وما صار فيها من تداعيات متعلقة بملف نادي الرياضي بن زرتي. فقط توضيح، نادي الرياضي بن زرتي باش يتعدى معانا كيما تفهمنا، ولكن وقت اللي ياخذ رخصة المشاركة إن شاء الله غدوة، لأنه اليوم عندنا مواضيع زادة يلزمنا نحكيو فيها قبل ما ناخذ الرد الشامل والكامل بالنسبة لنادي الرياضي بن زرتي على كل النقاط اللي صارت البارح واللي باش يصير اليوم. اليوم في ريكاب سبور سعيد جدا باستقبال دالي في ال شفتوا حلاه رونالدينو مش تفديك دونك دالي في الاخراج الاذاعي. ديما نرحب بك انت الاول دالي. هاديه في الاخراج الرقمي بعد ما فات المهرجانات، تشرفنا بحضورها مره اخرى. مازال المهرجانات باهي اوكي. كما العاده حميد في البرود ووائل في التنسيق الهاتفي. على يميني سمير السليمي. مساء النور سمير.
1: اهلا احمد. مساء النور، تحيه ليك لمحمد الخيال وكل الناس اللي تتبع فينا، نحييهم تحيه خاصه.
0: ديريكت من البحر، من مش لازم نقول وين، من جربه جزيره الاحلام. انا عندي معلومات لسي عبد الله بن ثير صديقنا، واحد من محبي البرنامج ومحبي الاذاعه، واللي ديما كومونتاريته باهين محلاهم ما يتقراوش. هما المشكل الوحيد ما يتقراوش، اما محلاهم كومونتاريته. فرح بيك الغادي والبرونزاج دار، مش منش غلط.
1: لا لا ماكش غلط، عنده نص ساعه ويشكر لي في جربه. قلت له انا
0: جربه
2: تحيه لجميع اهالي جربه وخاصه بني معقل.
0: بني معقل وعبد الله بن ثير صديق الجميع، صديق الناس كل. عبد الله اشتر جربه تعرفوا دونك. مرحبا بالناس الكل، مرحبا بسي محمد سلامه صح البرونزاج. البرونزاج احنا بعد الفاصل باش نمشيو لاخر مسار. ريكاب سبور
3: لحد 30 اوت بالمسح الاثري بقرطاج، سهرة عملاق الاغنية العربية، الفنان القدير لطفي بوشناق.
4: يا لله وينك توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعبى.
3: والفنانة التونسية رنا زروق.
5: يا ريتك فهمت كنت زي ما بفهمها.
3: لحد 30 اوت بالمسح الاثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
4: ناسايا حبك وانت ناسايا.
3: تباع التذاكر بشبابيك.

0: بيدو ثم الأمور المالية وتفسرنا بعد محمد سلامة كيفاش القانون شنو يقول بالضبط القانون في أمور خلاص الملعبية بالدوفيز ولا ماكر دوفيز تونسي ولا يترونجي في كل الحالات. ولكن زادا يبدو كونه ثم حاجة أخرى خلات الترجي التونسي تقبل مباشرة طلب عادل بالطيب بفسخ العقد وفسخ العقد بالتراضي. الملعب التونسي يتفادى أو يختار تفادي نزاع قانوني كان ينجم يخليه في عام ونص وعامين في نزاع قانوني كبير برشا ويتفادى ذي الكل. بيسلم في عزيز الكناني باش يكون معنا ناطق رسمي ملعب التونسي وضحنا الأمور هذه وأمور أخرى في ملعب التونسي كيف كيف. زاد باش نحكيه على الباسكيت في آخر خمسة دقائق اليوم من الحصة منو المزيكا فهم كما العادة بارتنير في الفنتخ الخاصة بالكاليفيكاسيون إلى كأس العالم لكرة السلة. قد يوصيني محمد سلام يقول لي نقص من الفرنسي ومازال سامحنا سي محمد سامحنا على الفرنسي به. دونك احنا بعد شوية نبدأ في آخر مسار.
1: آخر مسار
0: في آخر مسار باش نسلطوا الضوء على موضوع القضية مرفوعة من شبكة القيروان. حسب المعلومات اللي عنا الجامعة التونسية لكرة القدم تتجه إلى رفض طلب التاس وشبكة القيروان باستعجال النظر في إيقاف انطلاق البطولة. تفاصيل الكل باش ناخذوها من عند المسؤول القانوني والمحامي والمكلف من نشيب الرياضي بالقيروان سيد الأستاذ وسام حتيت. يفسرنا شنو اللي صاير بالضبط أستاذ وسام. مساء النور.
2: مرحبا بك سيد أحمد ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة موزايكا فام.
0: باهي منين تحب نبداو باللي تقال في موزايكا فام البارح ولا من القضية؟
2: نبدأ بالقضية بطبيعة الحال لأنه احنا كنا نستناه في اجتماع الجامعة اللي اعطاتها للتاس آخر أجل يوم 18 باش تحدد الموقف النهائي متاحها في استعجال النظر. صحيح نحن ما نجموش نتحصوا على الإجابة مباشرة من الجامعة التونسية لكرة القدم وإنما جينا مراسلة بالبريد الإلكتروني من قبل التاس تفيدنا أنه هل الجامعة وافقت أم لم توافق في طلب استعجال النظر. اللي سمعنا هكا بعض التسريبات واللي موجودة أنه الجامعة مش توافق على استعجال النظر وذلك هذا هو وذلك اعتمادا على مبدأ توازي الإجراءات والمعاملة بالمثل. أنه قال التسليمان كذلك ما قبلناش استعجال النظر فما ملفات أخرى استادو باجة إلى غير ذلك.
0: وبالتالي
2: صعيب ياسر اللي هو أصبح من مؤكد أنها مش ترفض استعجال النظر بالنسبة للشبيبة الرياضية القيروان. وإحنا كذلك كهيئة الدفاع معناتها نعطيك سكوب سيد أحمد أن مباشرة بعد جلسة 17 اللي هي قررت فيها هيئة الدرجة الأولى أنها تأخر بنهارين أخرين 48 ساعة لإعطاء الإجازات ثم مع تدخل أحد وكلاء اللاعبين سيسليم مباشرة قررنا بالصبينا خط عنا أجل 10 أيام ذيك صبينا المستندات نتاعنا أو تبرير وتحييف لطلب الاستعجالي اللي هي لدوموند دوكا بروفيسيونيل في إيقاف البطولة وقدمنا معها جميع المؤيدات نتاعنا منها بعض الملاعبية تصريحاتهم في الواحد المضرة اللي يمكن تلحق كذلك مش يمكن الملعبية. المضرة اللي مش تلحق بالسبيبة أي تصريحات بعض الملاعبية عن فما لاعب في إحدى الإذاعات كنوز أفام على ما أظن صرح قال رانا مانيش خالصين من قبل الفريق الفلاني قمنا بمعاينة هذا التصريح.
0: ليه أستاذ وسام دخلت في متين فهمتش ملاعب يتكلم في إذاعة نحيو الزملاء الكل في كنوز أفام قال مانيش خالصين. خالصين منين؟
2: مانيش خالصين من الفريق النادي الرياضي البنزرتي. هذا هو في نفس الموضوع أنا نحكي على الملف هذاك إذن أيدنا به كذلك المعطى نتاعنا هذا في خصوص الملف. إذن توجهنا توب بقضية تسمى طلب استعجالي أمام رئيس فردي رئيس الهيئة منفرد مش لجنة محاكمين باش يضرنا تو استعجاليا في إيقاف البطولة وعنا أجل 10 أيام. إذن من هنا معناتها الأجل اللي يعطي فيه هو القرار متاعه 21 تبعوا الإجراءات القانونية. احنا سيد أحمد هذا اللي تحن القانون. حوايج أخرى عملنا معاينة كذلك اليوم أنا شخصيا عملت معاينة للمداخلة متاع سيسليم اللي قدمها على أمواجكم من توما والمحاور كان سيد أحمد كذلك.
0: أنا شو مدخلني يا ودي معاينة أنا شو مدخلني معنى لحظة خلفها مميز
2: عملنا معاينة لذلك.
0: اسمعني دي ذولي باش تكملوا الإذاعات الكل دور عليهم يعني كل واحد تعمل عليهم معاينة.
2: لا لا لا بالطبيعة خاطر
0: خلينا نوضحوا بلي أستاذ شنو المعاينة على شنو بالضبط شنو اللي تقال اللي
2: المعاينة في الحوار أنه وكيل اللاعبين سليم أكد قال راهو في

0: فترة معينة اللي هي يستوجب على النادي البنزرتي خلاص الأحكام اللي صدرت عن الجامعة في الملعبية أنه تعرضوا إلى ضغوطات، هكا العبارة اللي استعملها بالضبط، من قبل وسمى أطراف بعينها أنهم هذه الأطراف لا يحق لها أن تتدخل بالضغط في أي طرف، بل بالعكس هنالك سلطة إشراف يجب أن تكون محايدة مع جميع الأندية ومع جميع الأطراف.
1: احنا
0: هو قال هذا ومسجله بطبيعة الحال. قاتلنا عليه ما صبيناش، احنا مش نعملوا بها لفت نظر تظلم، ثم عنا تتبعات
1: معناها ماشيين للكاف والفيفا والزاستونس كل
0: هذا هو لفت النظر والتظلم مش تبعثوه للكاف، لأنه هذا صار في ملف أمام هيئة الدرجة الأولى التي أحدثت بطلب من قبل الكاف من اللوائح التابعة للكاف، ثم كذلك مش ندعموا بها ملفنا، شو كل شيء مربوط ببعضه، ملفنا اللي منشور أمام التاس لأنه صرح مباشرة أنه إلى حدود شهر فيفري، وتذكروا جيدا مع التصريح متاعه أنهم لم يقع خلاص القسط الثاني المتفق
1: واضح
0: عليه.
1: واضح به ذي الموضوع متشعب شوية معقد شوية. النتيجة المنتظرة من عندكم انتم شنية؟
0: احنا النتيجة اللي عنا استعجالية إيقاف البطولة إلى حين بت هذا
1: وفي سورة ما إذا انطلقت
0: إذا انطلقت نكمل قضيتي في الأصل، تمشي القضية إلى المحكمين، يقع تعيين محكم أو ثلاثة محكمين ونواصلوا في التداعي نتاعنا. يمكن وقتها يمتد شوية خاطر هي رفضت استعجال النظر،
1: يمتد شوية قديش معناها شهرين ثلاثة
0: كما كان
1: فرضا انطلقت البطولة وبعد ثلاثة شهور جاء قرار مثلا بإيقافها، شو نعمل؟
0: يقفل البطولة تطبيق القانون، اللهم ما يحبوش يتطبقوا القانون،
1: ترجع شباب القيروان للرابطة الأولى ويتيح فريق آخر،
0: تقفل البطولة تعود الملف النظر فيه من الناحية القانونية، إذا الفريق المعني يفرض القانون عليه سحب النقاط كما ينص عليه اللوائح في الجامعة تسحب تلك النقاط ويعاد الترتيب النهائي، واعتمادا على الترتيب النهائي وقت نجم الشبيبة تبقى في الدرجة الأولى
1: به. وفي كل الحالات دونك انتم مش كملوا في المسار القانوني نتاعك، معاش كان عندك ملاحظه اخرى تحب تضيفها؟ فقط
0: انا حاجه برك نحب نقولها، راهو زاد اضافه الى ذلك، نختم اضافه الى ذلك، بعثنا هنا المراي العام استشاره، وماذا بينا حتى بعض الانديه سيندون فيها استشاره الى الجامعه التونسيه لكره القدم وكذلك الى الكاف، قلنا لهم القرارات والاحكام الصادره على هيئه الدرجه الاولى اين يقع استئنافها فقط لا غير. احنا نحب الجامعة تجاوبنا هالقرارات هذه اللي تصدر منح الإجازات والقرارات اللي مكلفة بها لكل هيئة الدرجة الأولى في وليد العرفاوي، هذه المحكمة أين يقع استئناف قراراتها اللي تصدر؟ واحد اثنين، عندنا كذلك خرق كبير للقانون صار أو مش يصير مستقبلا، أنه قرارات الابتدائية الكل يلزم تخلي لها أجل الطعن، اللي هي الجامعة في اللوائح نتاعها تقول لك 8 أيام، أنت كي مش تصدر قرار بعد 48 ساعة بمنح الإجازات وتبدأ البطولة يوم 21 و22، وين أجل السناف اللي خليتولي؟ شفت كيفاش كي نبدأ في الغلط؟ أني قاعمل الاجتماع نتاع هيئة الدرجة الأولى لمنح الإجازات قبل شهر، إذا عندي أجل السناف ونبدأ نوخر لين ما يبقى فيها كان نهارين من زمان.
1: به واضح، ماش كان كملت ولا ليه استاذ؟ فقط
0: كملنا
1: فوالا نعاود ناكدوا للمعاينه انت على تدخل سليم بولاسنام البارح معنا في خصوص تدخل الجامعه التونسيه لكره قدم حسب ما كنت انت تحكي في بعض الملفات الخاصه بالنزاعات مع النادي الرياضي بنزرتي، هذه النقطه الاولى. نقطة ثانيه، عندكم معلومه اللي مش باش يتم رفض الجامعه باش ترفض طلب الاستعجال في النظر بايقاف البطوله، لكن انتم مش كملوا في المسار الطبيعي نتاعكم، باش تمشيوا للاصل معناها وباش تكملوا القدام وباش تكملوا في مطالبكم، هذا هو لخص تقريبا كل شيء.
0: هذا هو سيد احمد، يعطيك الصحه وشكرا على الاستضافه.
1: نجم تعمل معاينه على الكلمتين اللي قلتهم انا، معناها صحاح في بلاصتهم، ما همش غلطين.
0: ها لا ما همش غلطين.
1: مشكور جدا استاذ وسام حتيت المحامي، الاستاذ وسام حتيت المكلف من الشباب الرياضي بالقيروان بتتبع الملف هذا وتقديم الشكايه في الموضوع اللي كنا نحكيوا فيه الكل، ما عادش كان تحبوا تعلقوا ولا نمروا معناها.
2: هو الحقيقه كل فريق يرى انه مظلوم او يرى انه من واجبه يجب أن يقدم قضية أو هذا حقه بطبيعة الحال، والقانون معنى يخوله ذلك، سواء جي اس كا أو نادي رياضة بنزرتي أو غيرها من الفرق. أنا حاجة بركة ملاحظة بركة، علاش في آخر وقت هكا؟ علاش نقعد
1: شبيبة القيروان بدأت المسار تقريبا ملي وفات الشامبيونان نذكر معنا
2: متفاهمين هاي. الفيدراسيون ويني وتعرف اللي البطولة مش تبدأ بالتاريخ معين. دونك هنا أنا نستغرب قبل اللي تصلى لا تورانا مازلنا 4 أيام على انطلاق البطولة وندخل في نزاعات من نوع عظيم. من المفروض كان معناها في الصيف وقت الراحة كان يمكن الملف هذا نسكروه وكل واحد ياخذ حق متاعه.
1: أنت من وجهة النظر متاعك كون الجامعة كانت يلزمها تاخذ خطأ ولا تبادر تمشي لشباب القيروان باش تحكي معاه باش تشوف تسكر
2: شوف حل قانوني. أنا مش مختص في القانون أحمد، فهمت؟ مانيش مختص، لكن أنا نعرف أن البطولة متاعي مش تبدا في تاريخ معين، واضح التاريخ. علاش نخليه لآخر وقت؟ والجي اس كا بيان سور القروان من حقها أن تمشي معناها لأعلى درجات التقاضي، هذا حقها بيان سور، والسي بي نفس الشيء وناس الكل. إذا علاش احنا نخليه لآخر وقت لا أكثر ولا أقل؟
1: واضح. دونك واضح كان هذا آخر مسار. احنا غدوة إن شاء الله إذا كان كتب المكتوب وإذا كان معناها تبدأ الأمور واضحة، خاطر غدوة آخر جل بالنسبة للأندية باش تاخذ الرخصة نتاعها وارتأينا كونه من الأفضل إذا كان النادي الرياضي بنزرتي خذا رخصة المشاركة نتاعه غدوة ويتم غلق الملفات هذه الكل، واللي حسب المعلومات اللي عندنا البارح تم الاتفاق رسميا مع وكلاء اللاعبين والمحامين اللي عندهم نزاعات مع السي بي وخذاو منحة مالية لتسبقة يعني من النادي الرياضي بنزرتي حصل على تسبقة مالية أي كانت الجهة اللي أعطتها المال حتى هم يوضحونا باش يتم غلق الملف هذا باش صحح إعادة جدولة الديون، وبالتالي حسب المعلومات الأولية اللي عنا النادي الرياضي بنزرتي باش ياخذ رخصة المشاركة في البطولة، كيف الاتحاد الرياضي بن قردان اليوم نورمالمون يكمل والأولمبي البيجي زاد كيف غدوة إذا كان تمت الأمور كما هما تم معناها التخطيط لها، وقتها إن شاء الله ناخذوا ممثل عن النادي الرياضي بنزرتي باش يجاوبنا عن النقاط هذه الكل اللي تحكيت على مدار النهارين اللي فاتوا كسوا في مزيك ولا في وسائل اعلام اخرى. احنا هذه
2: ربي حاجه واحده. تصور انت نحطوا السيناريو الاسوا، نحنا تصور انت واحد من الفرق هذه لا قدر الله ما نجمش يسوي الوضعيه نتاعو خلال النهارين نذوم، شو مش يصير؟ ينسحب من البطوله قبل ب 48 ساعه ولا 72 ساعه من انطلاق البطوله، شكون باش يعوضه؟ والفريق اللي باش يعوضه جاهز ولا مش جاهز؟ ريت كي نحطوا روحنا معناها في مواقف معناها صعيبه ومش باهيه بالكل. الامور هذه كلها كانت تتم في حيز زمني معين باش الفرق تحضر روحها كما يجب. اليوم معناها احنا تو نحكيو ان شاء الله غدو تتسوى معناها الملف
1: اليوم الكل. 18 والبطوله تبدا نهار 22
2: نهار 22 4 ايام قبل البطوله يا رسول الله، ماهوش معقول. هذاك اش قلت انا؟ قلت معناها من المفروض انه الامور هذه تتم في حيز زمني معين باش العباد الكل تكون واضحه قدام الفرق الكل. الى اليوم معناها اوفيسيالمون فما فرق ما زالت ماشي سيره انها تشارك في البطوله هكا ولا
1: هي راهي صحيح كلامك؟ هي راهي محمد هذه لجنه الدرجه الاولى باهيه ومش باهيه، معناها باهيه باش تنظم الامور الانديه الكل في مصر. ثم فريق
3: ماهوش يلعب
1: اورانج وباعوا الملعبيه الكل ليبر
3: خرجوا ليبر
1: ولا في بلجيكا صارت نذكر مع ادريس العفيف
3: هو التاجيل صار 3 أو 4 مرات مراعاه للانديه اللي ما نجمتش معناها تتسمى معناها هيئة الدرجة الأولى معناها حبت تعاون الأندية ذي لماكسيموم باش تخليها تلعب في البطولة. وحاجة أخرى أحمد، أنت حكيت على التقسيط والجدولة، راهو هيئة مديرة ولا حتى الجماهير باش تفهم معناها كي تعمل جدولة لازم تحترمها زادة، ولازم لأنه الجدولة ذيك يقعد دين العام الجاي. معناها أنت صحيح سلكت روحك سنة وخذيت الليسانس كلوب وباش تلعب، لكن لازمك تلتزم باللي دات هذوكم الاثنين ولا ثلاثه اللي حطيتهم باش تكمل تخلص الديون اللي مازالوا لك باش تنجم تلعب عام الجاي. ولهنا اكيد جدا بعض الانديه اللي قامت بالجدوله اللي منها نادي رياضي الحمام ان شاء الله الجماهير
1: ونفخ سيرتيفيكات صحيح
3: ذا سيرتيفيكات، لكن فما مونطوم زين على دو ترونش ولا ترو ترونش اخرين العام الجاي ان شاء الله الناس الكل تتلف وتحاول تسكر ديون انفا بورتوت كما صار في النجم الساحلي، لانه حتى النجم الساحلي خذا ليسونس كلوب ونحى من الانتداب وسكر برشا ديون، لكن فما بعض الملفات فيها جدوله والجماهير طالبت الهيئه والكوميسيون دي ليتيج انها تقعد تساهم باش تسكر انفا بورتوت للدوسي هذوما وترجع النادي في نظيف.
1: باهي هو سامي سعيداني متابع يقول لك سمير راهو تقريبا نظره الجامعه في الملف نتاع شباب القيروان تم رفض احتراز شباب القيروان في الابتدائي وظيف الاستئناف على لازمته لك. لما ذي جوست فقط ملاحظة صغيرة محمد، أنت تعرف اللي ذي بش يتعدل ليك دوز هذا الموضوع ذي بش يستنى فينا.
3: فما في رقم مهدى في في كيانها أنا، لأنه عمنا كانت عمنا ولا هي سنة نورمالوش تبقى سنة، فما إمكانية أنه يزيدوا أجله عام آخر. لكن بالنسبة للربطة الثانية رو فما في رقم وضعيتها صعبة وصعبة جدا.
1: واضح كانت هذه آخر مسار، بش نمشي وتوالي موضوع عادل بطيبة.

0: عادل بطيب يغادر الدرج الرياضي التونسي كان صح في 23 جويلية 2026 يعني بعد تقريبا أسبوعين أو حاجة كما هكا يفسخ بشكل رسمي عقده. الدرج الرياضي التونسي كان قال في بارح كونه الشروط اللي وضعها عادل بطيب اللي هي كونه يخلص بالعملة الصعبة تتجاوز معناها يعني ما تتوافقش مع قانون الصرف التونسي, وبالتالي ذك علاش عادل بطيب وافق الدرج الرياضي التونسي على فسخ عقد الملاعب هذا. عادل بطيب بدوره كان شهر ستوري على الحساب الخاص بي على الانستغرام كان قال فيه كونه أنا زاد عندي ديزونجاجمون فاميليو عندي حاجات تخصني أنا وزاد من نجمش ما لقيتش اتفاق, لكن في كل حالات غادرت بكل يعني بكل ود واحترام بالتراضي الترجي التونسي. فقط زاد معلومة أخرى تخص الترجي التونسي, إبراهيم كايتا فسخ عقده رسميا في المقابل ليسبو زيان رجع للجروب ويبدو كونه مش يتم تخلي عليه. خلينا نبدأ الساعة بالجانب الإداري للأشياء. سمير أنت كي صححت ما في بالكش وإلا قالوا لك حاجة أخرى ولا شنو بالضبط علاش بعد 15 يوم ولا مدة هذه كل؟
1: أنا لا صراحة في الموضوع هذا استغربت نوعا ما من موضوع الكل. ملاعبي شافوه اقتنعوا بالإمكانية متاعو جاء مع الوكلاء متاعو صحح عقد وهو لاعب محترف مع ناس يعرفوا القانون ويعرفوا يتصرفوا ويعرفوا يحكيوا. الترجي التونسي كذلك عنده من الخبرة في التعامل مع مثل الملفات هذه, ما هوش حكاية الصرف وحكاية لورو وحكاية الدينار التونسي. أنا الحقيقة هذه استغربت منها وما صدقتهاش الحقيقة. هل أنه الملاعبي بعد ما صح وتخلى التيران ما عجبش المدرب موضوع آخر, هل أنه الترجي الرياضي التونسي عينه على لاعبي واحد آخر موضوع آخر, لكن أنه تقول لي الصرف وما صرف موضوع الحقيقة ما يدخلش للمخ.
0: لكن سمير ذي بلاغ رسمي من الترجي الرياضي التونسي والملاعبي أكدوا في ستوري بتاعه, ينجم يكون ثم أسباب أخرى أعطوا نجم أن نحكي فيهم عنا شوية كواليس نحكي فيهم, لكن هذه الفرسيون أوفيسيال يعني الرسمية. تصورش الترجي الرياضي التونسي بشي هابط بلاغ ينفي معنى يحكي فيه حكاية ماهيش واقعية, وإلا هو بيدو الملاعب وقدمه قدامنا الستوري متاعه يقول لك راهو أنا تم حاجات ما تفهمنيش فيهم في لي دو بارتي خاصة في أمور خلاص, ويقول مالوغوزمون نوتخ أكور ما كان ما نجمناش ننهيو الأكور متاعنا معناها كونكريتيزي يكون يتم معناها الأكور متاعنا برغم المجهودات اللي تعملت من الشرتين, ولزمني أنا ناخو بعين الاعتبار بعد الزنجاجمون بتاعي الخاصة العائلية, وهذاك علاش اخترنا أنا والترجي الرياضي التونسي كونه نفسخ العقد بصفة يعني ما بين زوز أطراف. هذا اش قال هو في الكوميونيكي في الستوري بتاعه في انستغرام محمد.
2: هو شوف هو معناها بس
0: وبش نرجع لسمير على حكاية
2: حاجة أخرى معناها بزيد نفسر كلام الكابتن. هو يعني العقود في تونس فما عقود لاعبين توانسة وعقود لاعبين أجانب, وفي تونس ممنوع انك تخلص اي كسوا جوار ولا انترنور تونسي ولا اجنبي بالعملة الصعبة. الكونترا نتاع اللاعب التونسي يختلف عن الكونترا نتاع اللاعب الاجنبي. الكونترا نتاع اللاعب التونسي تاع كونترا تيبك الاخضر هذاك اللي نشوفوه في الصور ساعات. هو عاد بطيب جاك لاعب تونسي اكيد جدا مستحيل معنى انه وقع في العقد وما قراش
1: بالضبط.
0: مستحيل
2: لك سوا هو لو ريبريزونتون نتاعو ممنوع انك تكتب ممنوع انك اكيد جدا انا متاكد 1000% انه العقد مكتوب يعني لك سوا يعني فيه دو شيفر ويتحطوا في العقد السالير والبريم دو روندمون الاثنين يتحطوا بالدينار التونسي, واكيد جدا انه قراها وشافوا انه
0: وهذاك علاش انا استغربت محمد
2: انه بالدينار التونسي. دونك هذا ما يفسر
0: الكلام نتاع الباسبور اللي صحح بيها.
2: لا لا, لا. لا لانه هو كان يسحب بالباسبور
0: الترجي يخسر بلاصه اجنبي يخسر
2: بلاصه اكيد جدا. هو الترجي جابه كلاعب تونسي. بالنسبه للاجنبي سواء انترنور ولا مدرب الكونترا يكون كونترا معناها مش تيب ما مش هذاك الاخضر, كونترا مكتوب بالاورديناتور مع افيك لي زوبسيون معناها اللي مختارينهم وكل شيء يبدا مكتوب ساعات معناها تنجم تكتب فيه المونتو صحيح بالعمله الصعبه لكن ديما ليكيفالون اون دينار لانه النادي ممنوع انه يخلص السيد بالعمله الاجنبيه, ولازم الاجانب اللي يخدموا في تونس كسواء انترنور ولا لاعب اجنبي عندهم ان كونت سبيسيال يتحل في البنكه بالاقامه نتاعو بالكونترا نتاعو النادي يدفع له بالدينار, لكن هو الوضعيه نتاعو تخول له انه يحول الفلوس بالعمله الصعبه لبلاده باش ينجم يخرج الفلوس نتاعو. دونك اكيد جدا مؤكد جدا انه عادل بالطيب كي صحح عقد بالدينار التونسي.
1: دونك هنا في الوضعيه هذه كان ينجم بالطيب ياخو السالير نتاعو بالدينار التونسي ويفتح حساب
2: ما ينجمش خاطرو تونسي.
1: خاطرو تونسي
2: ما ينجمش يخرج فلوس
1: بالباسبور الاجنبي.
0: بالك شي هو صحح كونترا لحظه فقط خليني نوضحوا بالك شي هو صحح كونترا كما كنا نحكي تو بالباسبور التونسي كلاعب تونسي هو عنده كارت سجور لبرا ينجم يحل بها كونت
2: ما ينجمش لانه العقد موقع كلاعب تونسي
0: ما له هو
2: ثم ظاهر ممكن كان فما مشكل تاع
0: كيفاش يحول ينجم يكون
2: كيفاش يحول الفلوس اما هو ما في بالوش من الاول ما نتصورش
1: انا استغرابي في النقطه هذه بالذات ترجي ديال التونسي ما شاء الله من التعاملات مع لاعبين اجانب وتوانس
0: ما نتصورش شغل
1: هذا الممثلين القانونيين في الترجي ناس اساتذه كبار ما يغلطوش الغلطه هذه اللاعب من ناحيه اخرى اللاعب عنده من الخبره وعنده من التعامل مع مثل الوضعيات ما ينجمش يصح على كونترا بدون ما يقرا الفصول نتاعو خاصه الراتب والمنح حكا ولا
2: لا وحاجه اخرى كابتن زيد اكد كلامه لو اللاعب شافوا انه الترجي الذي تونسي رياضيا
0: لا
2: خنكمل
0: تفضل
2: معناها ينفع ومستحق له 1000% نتصور انه يعمل كل شيء باش يلقى الحل
1: هذا ايش كنت باش نقول
0: دونك
1: هذا ايش كنت باش نقول تصور انت الوضعيه ذي مع ريبيرو ولا مع بليلي ولا مع غيرهم لاعبي بياس متغاس معناها بحاجته بيت تتصور انت الترجي ريال سوسي ما يلقاش حل ولا اللاعب ما يلقاش حل دونك هنا فما ربما انا نحكي في المطلق ربما عدم قناعه المدرب 100% باللاعب ربما نقول ما نعرفش راه في التيران جمعتين قدامه ربما فنيا ما اقنعش المدرب ربما الترجي واللاعب قاو حل وسط ممكن
0: هاني جايك انا للنقطه
2: هذه نتاع نورمالمون الامور هذه ما يغيبوش على
0: اللي هاني جايك هاني جايك على لا هاني جايك للمعلومه الرياضيه شو السؤال محمد مانيش باش نحكيو على حتى اسم لاعبي لك فيسك سؤال وحتى سمير ينجم يقول لي ما انا حتى في بريدي وفيها كانت نجم تصير هل انه ثم حصل في تاريخ مثلا كرة قدم تونسية لاعبي اجنبي ولا تونسي ولا لغيره صح وخلص البر باتفاق مثلا يجي شخص يقول لك انا اخويا عندي سالير متاع جور الفلاني عام كامل نجم
2: قانونيا ممنوع
0: بين ياخذ 10% من السالير نتاعي لهنا وباخذ نغرم من برا
2: قانونيا ممنوع
0: باقي قانونيا
2: صارت ما صارتش هذيك الله
0: اعلم يذكرني سي محمد علي كونه اللي يحب يسال اي سؤال 23513000 به لا نساله فقط احنا على موضوع الجمعيات به حاجه ثانيه انت حكيت على الفولي سبورتيف ينجم يكون ثم عدم رضا على المردود اللي قدمه عادل بالطيب ونجم يقولوا كل هكا متاع مثل الشعبي يقول لي دالي جات ببيعتها مثلا لأنه على حسب المعلومات اللي عندي هو لعب 30 دقيقة تقريبا في واحدة مباريات الودية ومن بعد كل ما صار كيما الكلاش ما بينه هو وريجي كان في يقول له راني حشتي بيك باش تلعب يقول له انا عندي اون بلوسور في لي توندون راني قاعد نداوي قاعد نحاول نرجع نحاول نتاقلم يبدو كانه زاد حتى على المستوى الرياضي يمكن برشا لم يكن مقنعا
1: هذا هو دونك هنا نتكلموا على صفقة ما تمتش وأنا نأكد على نجاح الترجي التونسي في التخلص أو في أنه يفسخ العقد بالتراضي بين اللاعب وبين الفريق بدون الالتزامات مادية صريف الكرة هكا ولا
0: صريف
1: جينا ملاعبي اخذيناه لونترونور ما اقتنعش بيه ما هوش معناها ما مشاش مع السيستم تاعه ولا مع الفكره نتاعه ولا ما نجحش الملاعبي في الدو سيمين اللي قادم المدرب قاعد متردد اداره الترجي تقول لك انا من توا خليني يا خويا من فم البير ولا من القاع وخلي من توا نشوف حل ودي ونجحوا في انه يكون حل ودي ربما نقول الشيء هذا انا لاني نستغرب انه حكايه فلوس ولا حكايه عمله ولا حكايه نستغرب صراحه ولكن من ظاهره انه الامور الفنيه فما عدم تحمس ربما من المدرب بالنسبه للاعب هذا وامكانياته
0: ولانه ثم شكون يبعثنا على الواتساب مقيم البرة هو يقول لك راهو تونسي مقيم البرة ينجم يحل كونت باليورو بالدينار كونفرتيت بون فسر محمد اللي ما ينجمش
2: يخدم في تونس
0: ينجمش به تقريبا مغادره محمد سليمه مغادره الملاعبي عادل بالطيب تفتح الابواب من جديد امام التعاقد مع حازم المستوري
2: اكيد نتصور انه الترجي معناها باش يزيد انتباه اخر هجومي في معنا بعد خروج يعني عادل بالطيب، خاصة أنه ريبيرو وفراج وفرنانديز معنا أجانب، يعني أكيد جدا أنه الترجي مع دانو محتاج أنه يجيب لاعب أجنبي لاعب تونسي على المستوى الهجومي. ونتصور يعني كانت مطروحة حكاية حازم المستوري، نتصور أنها بتنجم ترجع في الواجب.
0: هو داير عادل بالطيب كي جاء لي ولا
1: هذا بقى. هو عادل بالطيب عنده خاصية أنه يلعب يحذق، يلعب في بعض المراكز هكا ولا
0: يلعب بالسوس جناح وبونت،
1: يلعب جناح ويلعب بونت، يعني هذه أوبسيون بالنسبة للاعب هذايا. بالنسبة للمستوري يلعب كان في خطة قلب الهجوم على الامكانيات نتاعو، معناها
0: لكن الترجي عنده دي سوليسيون في لي دو في الزوز شيرات اليمين واليسار.
1: هاني جيتك في خطه قلب الهجوم باش تاخذ المستوري بمبلغ وقدره، هنا مش تشكيف في امكانيات المستوري ولا معناها الفنيات نتاعو ولا القوه نتاعو، لا، لكن في المركز هذاك بالذات عندك دانو اللي ما ينجمش يلعب في مركز اخر تي هكا، ولا نكلمه فنيا نتاعو، كان جا دانو ينجم يلعب في مركز اخر والله صحه. دونك هنا انت مش تاخذ المستوري بمبلغ كبير، خذيت دانو قبل بمبلغ كبير وراتب كبير، عندك شو اسمه الجبري ما ينجم يلعب كان في المركز هذاك، ما ينجمش يلعب في مركز اخر، دونك ثلاثه ملاعبيه باش يتنافسوا على مركز وحيد فقط مع التكلفه الماليه. قالوا بالطيب عنده إمكانية أن المدرب ينجم يستعمله في بعض المراكز الأخرى، هذاك علاش الملاعبي اللي يحذق المراكز ملاعبي مطلوب برشا، في حين أنه دانو، في حين أنه مستوري، في حين أنه ما ينجموش يلعبوا إلا في مركز البونتا مركز قلب الهجوم.
0: ولو أنه دانو حتى إذا كان ثم حديثي ما عنده حتى صلة بالواقع على موضوع انتقاله للرجال البيضاوي إلى حد اللحظة ما ثم حد شيء، والترجي لا يفكر في التفريط في دانو، لكن دانو محمد درب عن ثلاثة مدربين على الأقل اللي تعديوا على ترجي ذي التونسي قبل، هو موجود ماري كانزاري براكوني وباتريس بوميل وتوا جيري جي كانف، الثلاثة اللي قبله الكلهم كل ما يتسألوا من في الندوات الصحفية يقولوا دانو دانو دانو موش قاعد موش في كاس قدام الكاج موش قاعد يمركي، يقولك قاعد يخدم في خدمة كبيرة برشا لبقية اللاعبين، ما نصورش ثلاثة لعبوه اللي سوا دعني يعني.
2: يا ما الترجي جايبته مش بشي خدمة خدمة، جايبته بشي مالك
0: بشي سجل
2: ولا معناها السرطول البوست ذاك في مع لي ميليو تيران مع لي كولوار اللي عنده مطالب، معناها توا معناها دانو بعد الفترة الأولى اللي جاها نقولوا العام الأول معناها عادي جدا سيزون تاع ادابتاسيون للشامبيونال كرة تونس للفريق اللي يلعب فيه للضغوطات اللي تعرض لها عامناه والجاي معناها ديريكت دخل في صلب الموضوع، ما عملش بريباراسيون مع الاسبيرونس، صحيح عمل بريباراسيون مع جمعيته وبدا شامبيونال مع جمعيته ومن بعد جا لهنا لعب ديريكت السنه، معناها بعد سيزون عرف فيها كرة تونس، عمل عرف فيها شامبيونز ليغ، عمل تحضيرات كامله مع الترجي التونسي، الحقيقه معناها دانو مطالب باش يطلع في الارقام نتاعو كسوا بالنسبه للاهداف وبالنسبه للاسيست، لانه الترجي محتاج وديما راهو ديما الفريق البطل كسوا على مستوى البطوله وعلى مستوى رابطه الابطال، المهاجم هو اللي يهز الفريق والمهاجم هو اللي يسجل والارقام ديما نتاع المهاجم، عندك مهاجم قوي توصل تلعب على القاب. الحقيقه الترجي دانو لو ما يطلعش معناها في الارقام نتاعو كسوا على البطوله في البطوله ولا في الشامبيونز ليغ، الترجي ما نجمش يوصل ابعد الحدود.
0: واحنا باش نكونوا كويرون مع بعضنا مع الكلام اللي قلناه قبل هوني في موزايكا فيم وحتى المحللين اللي كانوا حاضرين كل تقريبا اجمعوا عليه، ريكي كان في الطلب نتاعه واضح حاب بالسيزون بثلاثه مهاجمين بونت تسعه، دانو بشقط مش يمشي للرجال البيضاوي، موجود اشرف الجبري برغم اللي كان ثم عرض جايو، الترجي ما حاجتش بملاعب يلعب كلوار وبونت على خطر عندها على كلوار ما يكفي من اللاعبين حسب التحليل الفني وحسب اراء ريكي كانف، بطبيعه عنده برشا ملاعبيه، عنده البليري وبش وعماد فراج وريبيرو والحميدي إذا كان قعد وضو، وحتى الكامروني اللي يلعب وسط ومونيبي فرنانديز يلعب وسط يلعب كلوار، لكن الترجي حاجتها بونتا وذاك علاش تخمم على رقم تسعة وذاك علاش الفكرة تولدت كونه يلزم يكون موجود الملاعب حازم المستوري.
1: أحمد ريجي كامف شفناه مع الاسبيرانس وشفناه مع الهلال تبعوا فيه وشوفوا كيف يلعب 4-2-3-1 4-3-3 دونك مركز قلب الهجوم البونتا لاعب وحيد فقط
3: هو يقول لك حاجتي بثلاثة زادة، فما دراية فنية وفما مستشارين فنيين وفما ناس يهمها مصلحة الاسبيرانس بيانسور. شنو أنا عندي عندك دانو وراه الجبري، شنو طالب يا أخي وانت تلعب مهاجم واحد فقط،
2: واحد يبدأ واحد يكمل،
3: واحد يبدأ واحد يكمل، نعبي لك كلها في قلب الهجوم. دونك حتى المدرب يزم إذا كان مش يلعب كاتكادو نستبعد، حتى في الكاتكادو دانو مسوري ما يمشيوش مع بعض، مش نفس الواحد.
0: احنا زادة باش نختموا مع الموضوع هذا، باش نعاود نذكر بالمعلومات اللي قلتهم الاول. صحيح الترجي الرياضي التونسي في البريغ نتاعو قال لي كونه الملاعب يفسخ بطلب منه. حتى احنا البارح في موزايك كنا دقيقين جدا في نقل المعلومة، قلنا راهو الملاعبي طالب بفسخ عقدي، ترجي وافق ديريكت ما وخلى اللي هي الكوز اللي طلبها الملاعبي اللي هي كون الأمور المالية بيخص بالديفيز. لكن ما وراء ما خلف الكواليس ده ثم عدم رضا على عادل بالطيب وعلى المردود اللي قدمه عادل بالطيب. نعاود نذكر كلمتين قلتهم اللورة، وما تدرب حتى حصة كاملة مع الترجي هذه التونسي، من اللي جاء لعب 30 مينوت 30 دقيقة في مباراة ودية، صار ما بينه هو وما بين ريجي كانف كما الاختلاف وقتاش باش تلعب وقتاش تدخل الجروب، شي الامور الفنيه شي الامور الطبيه، عنده بليسور في التوندون اللي هي تمشي وترجع، دونك براتيكمون موش حاضر. واضح اللي كان ثم ان بروبليم دادابتاسيون، مشكل في الانتغراسيون الملاعب هذا، وبالتالي كيما نقولوا وجهات النظر كانت متقاربه اصلا، معناها ملي طالب الموضوع هذا تم فسخ
3: العقد. الزوز يحاول يفسخ الزوز ماذا بيه، هو ماذا بيه والاسبيرونس ماذا بيه،
0: الزوز مفسخ. وما تنساش زاد اللي كيجي حازم مستوري، باش نختم بالكلمه هذه معك انت سمير، كيجي حازم مستوري بلاص اترونجي
3: وي معقول بيان سور. لا لا انا مش مستوري، بالعكس مهاجم ممتاز برشا وتونسي
2: بيان سور.
0: معناها انت باش تنحي باش كان بيجي يكون بيجي باتاكون اخر، انت كنت تجيب اتاكون اخر اترونجي
3: تمشي تربح بقى.
0: اذا كان باش تبيع الترجي هذا التونسي الجبري كانت نجم تجيب اتاكون اترونجي ولا بالضبط، ولا اريير جوش اترونجي ولا اكسيال اترونجي،
2: لانه هو الاوبجيكتيف وكلام قالوا شكر الواع انه ما يحبش يغلط غلطه عامناه، وفي عدد الاجانب اللي كانوا برشا واللي مشكل قله النسق في البطوله اثرت عليهم في الشامبيونز.
3: هذاك علاش ماشي الاسبيرانس كيما بالطيب ولا غيره بالضبط. ولا توا مستوري ولا حاج محمود ولا غيره ماشي في التوانسه بيان سور، ولي اترونجي يعطيه لو بلوس. هذه متفاهمين فيها. المستوري حتى حد ما يشكك في الامكانيات نتاعو، لاعب دولي رسول الله ولاعب ممتاز برش، تكلفه ماليه عاليه يجي لسبيرونس ما عندهاش
0: مش باش يكون تكلفه ماليه عاليه على حسب المعلومات اللي عندي،
3: والراتب عالي تحاسلو.
0: لا مش باش يكون الراتب عالي
3: مش مشكل،
0: باش يكون اقل من جوار ترونجي.
3: وقت اللي يبدا ما عنديش اتاكون مستوري يزمك تجيبه بيان سور، لكن تجيبه وانت عندك دو اتاكون في المركز هذاك، يولي فما نفس الغلطه نتاع عمناو وقتها في بوست تاريخ دروا. دونك اسكو الترجي عنده توجه باش يفرط في لاعب من الاثنين دانو ولا الجبري ما نعرفش، لكن انتداب المستوري اعتبره انتداب ممتاز، لاعب كونفيرمي بالنسبه لنا.
0: واضح تفسرنا شنو اللي صاير مع عادل بالطيب، هذيك المعلومات اللي عندنا. جوست باش نقول لك القوس الترجي التونسي مازال عنده 3 بلايص انتدابات فقط، بما انه فسخ العادل بالطيب قعدوا له 3 بلايص، نجم يكمل زوز توا وواحد في ميركاتو الشتوي، كما نجم ياخذ 3 توا. الاولويه في الترجي التونسي اللي ظهير ايسر، لي ديسكوسيون والمحادثات مع بيدرو امارال متقدمه، كيف زاد حازم المستوري يبقى، هل انه باش يجيب اكسيال اخر والا لا، هذا في الايام القادمه تكون عندنا المعلومه نعطيوها في الوقت. احنا لحظات وماشيين للناطق الرسمي للملعب التونسي.
4: Calypso. Mardi 18 août, préparez-vous au Calypso Hammamet pour un événement inédit en Tunisie. NJ Events et Ranam présentent pour la première fois le collectif parisien Morning Logi. Live exclusif de Vigilance Zero avec Le Ploum et Spicy Sophie, accompagné de DJ Ahmed Maknon et Ranam. Dancing shadows, they don't need light. Morning Logi au Calypso, c'est le mardi 18 août. Ticket disponible sur application IJA avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Récap Sport. Récap Sport. Coolio, 7 sur 7.
0: بدر الدين ناصر ناطق رسمي الملعب التونسي موجود معنا بالهاتف، هو راهو كان من المبرمج كونه يكون معنا رئيس الملعب التونسي في منذ أسبوع تقريبا سيد محمد محجوب، لكن الستاج والتطورات اللي شهدتها الملعب التونسي والعملية اللي قام بها نور الدين فرحاتي والنيغوسياسيون والمحادثات مع ظهير أيمن جديد يخموا فيه مع توالي الأحداث خلى كون الموعد هذا يتأجل لموعد لاحق، خاصة كون الأسبوع هذا أسبوع بطولة. كيف كيف أنا باش نقول لكم نخبيو شيء على المستمعين، كان مفروض هذا باش يكون معنا ناطق رسمي النجم الرياضي الساحلي السيد مروان فيفحة، ولكن الحقيقة أسبوع انطلاقة البطولة الفرق الكل كاين في في في دار عرس مع الأسامير كلها ليه، دونك الحقيقة أكيد عندهم السباس معنا كيف هما كيما تقدم ساقي الدير كيما يكون معنا سليم كور زاد. لكن خلينا نرحب بالسيد الناصف بدر الدين ناصف ناطق رسمي العاب التونسي. بدر الدين مساء النور.
5: اهلا بك احمد، تحيه ليك، تحيه سامي سليم ومحمد سليم ومعك في الاستوديو وجميع المستمعين والمشاهدين.
0: هو احنا ما زلنا كي قلنا باش يكون معنا بدر الدين ناصف ثم محب للملعب التونسي اسمه خليل حميده ديريكتومون سؤال، قالك تنجمش تسال الناطق الرسمي ملعب التونسي شنو موقف الاداره بعد ما لاعب جاء وصحح وعمل ستاج ولعب مباريات وديه ودخل في تكتيك المدرب بعد يفيقوا اللي هو مصح في جمعيه لبنانيه، وعليه ما دفعتوش اكثر حقوق النادي وما شكيتوش بالملاعب والوكيل، وخاصه معناه النقاط اظن توضحوهم نتاعو، لانه هذا يعتبر منش يعتبر حاجه خارقه، مش نقولش كلمه اللي تكتبت خطا حقيقه ما تتقالش. دونك تفضل بدر الدين هاكا ديريكتومون جاك سؤال من عند محب الملعب التونسي مش من عندي انا.
5: لا مرحبا بجي، مرحبا بخليل، مرحبا بجميع مستمعي موزايك، وكيف كيف معناها محب الملعب التونسي فرصه هذا يعطيكم الصحه والتوضيح معناها نتاع السيتواسيون نتاع الكناني. حبيت ناكد ساعه لموقف الملعب التونسي راه وقت صافنا بعد الكناني موقف سليم ومعناها موقف كما نقولوا قانوني
0: ساعاته مع الملاعب ولا مع لجون
5: وكي صححنا مع الملاعب عزيز الكناني.
0: يا خطر انا المعلومه اللي عندي كي كلمتوا عزيز الكناني قال لكم اتصلوا باللاجون تاعي.
5: اي بيان اترافير لاجون تاعي وهذيك في النيغوسياسيون كل شيء سوا دو سوا كما تعرف انت يا احمد كل حاجه معناها كل الجوار بروفيسيونيل اغلبيتهم اليوم في تونس وقت تتصل بيهم ولا وقت تتكلمهم على كونترا ولا نيغوسياسيون كل واحد بكتير لاجون تاعو هو اللي بشيخ ونشار النيغوسياسيون وبشيسهل العمليه وبشيعطي معناها الشروط هذا كله حاصله في خضم معناها الميركاتو وهذا حاجه عاديه ومعمول به. لكن حاولت معناها نقصر في الحكايه بس ما نحكيوش للديتاي الكل ما نحكيو المهم والاهم. الملعب التونسي وقت صح العزيز الكناني الموقف نتاعه سليم وعزيز الكناني اكد لنا كسوا هو والا الاجون نتاعو على سلامه الموقف نتاعه واللي هو خالي من كل التزامات. شنو معناها خالي من كل التزامات؟ نذكروا اللي عزيز الكناني كان يربط عقد بالترجي الرياضي التونسي وكان يلعب كومبري في ليبيا الموسم الفارق وقت يوقع فصل العقد نتاعه مع الترجي الملعب التونسي تعاقد معه وعملنا معها كونترا بعمين ودخل جوستومون في الديريكتومون في ستاج هذول اللي تطلع معهم ديريكتومون في ستاج وقت الملعب التونسي مشى ستاج لعمرة. بعد بضعة أيام ممكن نهاري ما نتكافر النجمة اللبناني تراسلنا وديجا مشكورة معناها اللي هي راسلتنا وفايقتنا بالوضعية راسلتنا علاش على خاطر احنا وقعوا هبطنا ديجا لانونس اوفيسيال نتاع الاثنين كما نعملوا مع اللاعبين الكل المقدمين على الباج اوفيسيال تاع الملعب التونسي اللي تابعوا فيها معناها الالاف في تونس وخارج تونس. راسلتنا نجم اللبناني الاعلان وقالت لنا راهو عزيز الكناني اللاعب هذايا مصحح معنا ديجا كونترا من قبل ما يصحح معكم انتوما بتاريخ سابق للكونترا تاع الملعب
0: بنفس لاجون
5: بنفس
0: اللاعب. لحظة سامحني عاد لهنا نقطة هامة برشا سمير، مع نفس لاجون يهز الملاعبي لزوز فرق
1: اي ريت كيفاش
5: هذايا دابا ما نحبش ندخل فيه.
0: لا انا احنا باش ندخلوا فيه لحظة خلينا نفهم بعض
1: الموقف. انا بالنسبة لي انا تحية ليك بدر سي بدر، الموقف الملعب التونسي جاء ملاعبي عمل تيست ولا شنو عجبوا الملاعبي يا ولدي ليبر قال لهم ليبر ما عندي حتى انجاجمون. الملعب التونسي موقفه سليم ما عنده حتى مشكل. بعد ما هبط في الباج اوفيسيال ظل ملاعبي انه معناه مصح كونترات واخر هو لاجون تاعو. الملعب التونسي ما عنده حتى دخل في الموضوع هذايا، ولكن اللاعب ووكيل اعماله هما المسؤولين على الشيء هذايا.
0: وكيل اعمال فيفا جون فيفا.
5: شوف احمد وكلاء العمال يظهر لي انت تعرف في تونس فما فيهم اللي عنده سيرتيفيكاسيون فيفا وعنده اجون فيفا فيهم اللي يتعامل مع اللاعب كمحامي.
0: بلحظة فقط بالله في نطاق التفاعل عضو من الجمعية التونسيه لوكلاء اللاعبين هكا اسمها الجمعيه التونسيه لوكلاء اللاعبين يبعث لي تو على الواتساب يقول لي راه الوكيل العام ما نعرفوش انا فما شكون اتصل بيه البارح ما نعرفش هو لاجون تاعو الا لا باش نكون واضحين باش اذا كان السيد يلوم علينا بعد انا ما نعرفش انت لاجون ولا مش انت لكن عضو مؤسس للجمعيه التونسيه لوكلاء اللاعبين يقول لي راه العمليه صارت عن طريق وكيل لا غير معترف به من الفيفا.
5: اي اي احمد هاني قتلت معنا احنا راهو كملعب التونسي عندنا ليست نتاع الوكلاء المعتمدين واللي هما اجون فيفا ومعروفين من العالم الكل ينجم يدخل ويشوفهم معناها بالجنسيات وكل شيء. لكن وكيل لاعب محترف يجي يقول لك راهو ما تنيغوسيش معايا انا نيغوسي مع إيه في الكونترا نتاعي وكان معاه واللي يرضى به هو هذاك هو اللي باش نمشي به راني واضحه الامور معناها ما عادش نحكيو على وكيل لاعب ينجم يكون تيتور نتاعو ينجم يكون ولي امر نتاعو ينجم يكون برشا حاجات اخرى معناها من غير ما ندخلوا في الديبا هذا خاطر ما عنده ما يربح لكن في الاخير احمد باش نوضح لك زاد الوضعيه راهو علاش اللي موقف في الملعب التونسي سادين وواضح وما فيه حتى شائبه على خاطر جماهير الملعب التونسي من البارح وهي تلوم على الاداره على وضعيه اللاعب عزيز الفناني راهو الملعب التونسي ما ينجمش يفيق بحتى لاعب مصحف عقد أجنبي البر كان
0: يجي صرف التيميس
5: في الفيفا لا حتى قبل التيميس احنا طبينا راه تكون واضحين روحي طبينا الدوموند متاع السيتي متاع عزيز الفناني على التيميس إلى تليبر عزيز الفناني ما عندوش حتى عقد على التيميس
0: واضح
5: ولكن النجم اللبناني سبقناهم على التيميس فهمتني كيفاش
3: حاجة بركة اللاعب هذايا سامحني الملاعب هذايا ذايع لكم اسبوع ولا اسبوعين ولا ثلاثه من التحضيرات المدرب مركز عليه وسيستم
0: ولعب
3: تيتولير وخدم وكذا في الاخير يمشي هكاك فالملعب نسوسي هنا اعتبره متضررا وبالتالي واجب انا ما نعرفش انتم الموقف تاعكم اسلم يتبع الموضوع هذا
0: جاوب في 30 ثانية أمان خطر عندي سؤال مهم جدا حنا نسير لك
5: بطري 30 ثانية خطر هو عزيز الاثناني دجا فيزيك ما كانش حاضر أصلا سانتي ما تعرفه ما كانش معناه عن فاضل بريباراسيون باللور مش صحيح للمدرب معامل عالي 100% عد خلف الجروب في فاز بريباراسيون كما اللاعبين الكل لعب دي مينوت في لي ماتش انيكو لعب دي مينوت ما لعبش دي ماتش انتي لعب دي
0: مينوت في ماتش انيكو دقيقه بدر سامح دقيقه بركه سامحني نعتذر منك اما ناقص فيزيكمون ما يعملش عليه تو يعمل عليه غدوه يعمل عليه بعد 6 شهور سيد واخدينه بالفلوس باش ياخذ سالير دونك ما عمل عليه معناها لعب ولا ما لعبش ما تفرقش برشا الحق
5: هو باش يكون واضحين راهو بالنسبه للاعب عزيز الكناني ما تم انتدابه في الملعب التونسي كانوا ما هو لاعب فالابل تكنيك ما تكتيك ما امورهم رجله معناها هذا ما شكوش فيه ومانيش احنا باش هذوما فنيين عطاو ارائهم فيه
2: هو احمد الموضوع صغير باش تعبت تفهم معناها هيئة الملعب التونسي ما تنجمش تلوم عليها لان هي
0: بالعكس بتبيع عليها عملت احسن اختيار
2: كي جا معناها الجوار جاب ريزيلياسيون تاع الاسبيرونس دونك كي جانا هذيك الواحد الدليل انه لاعب حر وقعوا له عقد وتو كي جاهم ليميل من النجم اللبناني الملعب التونسي راهو كان يتشبث في الموقف نتاعو يتعاقب اللاعب ويتعاقب الملعب التونسي
0: احسن اختيار عملوا الملعب التونسي
2: دونك الهيئه اللي تعاملته الهيئه المديره نتاع الملعب التونسي هذاك هو صحيح وهذاك هو الفالابل ومعناها مش لعبت قانونيا شنو يصير
5: فهمت على كلامك
0: بسرعه بدر
5: هاي باش نبني على كلامك راهو حاولنا معناها دخلنا في مفاوضات مع النجم اللبناني حول وضعيه اللاعب وكل شيء حاولنا نلقاو اناكور مدينتنا لكن تشبت النجمة باللاعب نتاعه وخلتنا نمشي في البروسيدور اللي أعلن عليها على الصفحة الرسمية نتاعنا اليوم واللي هي باش النجم ونمكنوا زاد اللاعب ما يقعدش بطال في الآخر ينجم يتعاقب 6 شهور حتى العامين وحتى الملعب التونسي نجم يكون متضرر ويتعاقب هو زاد على خاطر وقع عليه كما قلت لكم من طرف النجم
0: وأنا زاد نحيي فيك حاجة أخرى بون دي ناطق رسمي ممنورك أنت الهيئة الكل أبارك أنكم عملتوا شوا صحيح زاد صارحتوا الناس وقلتوا راهو الحقيقة هاو شنو اللي صار وفي الجملة الأخرى يظهر لي مش أنا باش نقراها كموجودة في الكومينيكي تفسر برشا حاجات على وضع كرة القدم التونسي سؤال أخير بالله سامحني بدر باش نتعصف عليك لأنه معايا سي مروان الهمامي قداش طاقة الاستيعاب هذه النافل تم سامح بها للدخول السنة في المباريات؟
5: طاقة الاستيعاب كما كل عام نعانيو فيها هذا يا أحمد 1500 متفرج
0: وهي طاقة
5: صغيرة ياسر
0: في ملعب معقول معناها
3: 1500 يقولوا النوادي عندهم أزمة مالية وعندهم كذا
5: بالضبط
3: مش معقول
5: كل عام واحنا نعاني
3: وما شنو 1500 ملعب تونسي موش معقول
5: ملعب يرفع 10000 متفرج ناخذ فيه 1500
2: استعمال
5: دقيقه شويه برشا الملعب التونسي
3: الدربيات اللي تلعبوا في النايفر باش نختم معك في 10 ثواني الدربيات اللي تلعبوا في النايفر ضد نادي افريقي وترجي تونسي قداش يعطيو جمهور
5: كيف كيف كيف كيف ما فهمش حاجة ما ف... لا لا ما فهمش حاجة اكسب فانات ديما نحكيه على طاقة التهاب لمدة موسم كامل
3: به سمحني بدر على خاطر كانوا عندي زوز نقاط اخرين نحب نحكي فيهم معك لكن الحقيقة مستحيل
5: رابيد ما احمد باش نقول اللي الملعب التونسي وجماهيره راهو مطالبين باش كيما بداو معناها في الاشتراكات نستناهم باش يكونوا معناها الاشتراكات ان شاء الله كلها تمشي مريقله من هنا لاخر الاسبوع زي الرسمي الملعب التونسي باش يكون باش يقع تقديمه في قدم الايامات ان شاء الله باش يكون موجود في اطار الملعب التونسي للجمهور الكل
3: وكيما كل عام الملعب التونسي يعمل الزي نتاعه وحده مشكور جدا بدر وباش تعاود تعاد معنا ان شاء الله قبل ما كل ما ثم حاجه جديده عندي ريكت موش فيونش نمشي نمشي لسي مروان الهمامي سامحني سي مروان مازال دقيقتين تقريبا وباش تعاد معنا في كم موعدنا الرياضيه القادمه بانه موزايكا فان بارتنير في الفناتر الخاصه بالتاهل الى كاس العالم مساء النور سي مروان
6: اهلا وسهلا احمد احسن ترانزيسيون انا باش نكملها مع الناطق الرسمي تاع الملعب التونسي احنا بيدنا عندنا التذاكر المصرح بها 3000 تذكره فقط ولذلك نبيهم 3000 تذكره فقط احنا عملنا سعر رمزي نتاع التذاكر
3: نحطه في الكادر الساعه نحطه في الكادر الدوره تاهيليه لكاس العالم واللي موزايكا فان بارتنير فيها
6: الدورة التأهيلية هذه آخر خطوة للترشح لكأس العالم احنا في المرتبة الثانية يترشحوا زوز فرق ومير ترويان المرتبة الأولى الكاميرون المرتبة الثانية تونس ومعها جنوب السودان دونك هذوما زوز فرق قويين برشا واحنا معملين على الجمهور متاعنا باش نخلطوا للنيفو متاعه
3: لوقات ولدت
2: بشرتو الفالور جوتين تاع الجمهور في الباسكيت
6: في الباسكيت مهم برشا راهو لاعب رقم واحد ماهوش اللاعب رقم ستة راهو الجمهور مهم برشا برشا في الباسكيت
3: سي مروان هو باش تعاود تعدى معايا في سبور اكسبريس العشرة فقط اعطيني الاوقات نتاع المباريات
6: باش نعطيك فيس على الاوقات هو تونس احنا باش نهار الخميس 27 اوت على الساعة 7 ونهار الجمعة 28 اوت على الساعة 7 ونهار الاحد 30 اوت على الساعة 7 كيف كيف
3: به.
6: المباريات باش يكونوا في قاعة رادس كليماتيزي ما فماش قصان ضو التذكرة بعشرة
3: آلاف ارجي موبي باش الحقيقة
6: التذكرة بعشرة آلاف معناها سعر رمزي ونطلب من الجمهور يكون حاضر وخاصة المدربين الشبان والمدربين اللي يحبوا الباسكيت خاطر باش يتعلموا دروس نتاع كرة السلة باسكيت دو تريو نيفو جمعة جاية ان شاء الله
3: واحنا تفاصيل اخرى باش ناخذوها مع بعضنا سي مروان باش تكون معنا العشرة نتاع الليل في سبور اكسبريس نعطيو اكثر تفاصيل على الموضوع هذا ما انه موزايكا فام بارتنير للفناتر انترناسيونال دونك العشرة نتاع الليل نعاود نتلاقاو معاك نسمعوا كل شيء من عندك سي مروان الهمامي مشكور جدا سمير سليمي
2: عايشك احمد
3: مرحبا بك مرحبا بسي محمد سلامه مشكورين الناس الكل مراد دريدي في الاخبار ثم سلاح سكوحي في كورنيش
7: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية ملاك الطرب العربي الفنانة ماجد الرومي

0: 19 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار. مستمعي موزايكا فم مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ينظم ندوة وطنية حول التشغيل ومستقبل المهن في زمن الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، حيث تمحورت النقاشات حول التمكين الاقتصادي للنساء وقدرتهن على مواكبة التحولات التكنولوجية. ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضي جربي تقول أن اختيار موضوع الندوة يأتي في إطار اهتمام الاتحاد بالحقوق الاقتصادية للنساء، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها العولمة والتقنيات الحديثة على عدد من القطاعات، ولا سيما الصناعات التقليدية والحرف التي تنشط فيها أعداد كبيرة من النساء. وأشارت تجربة في تصريح لموزايك إلى أن السؤال المطروح اليوم يتمثل في مستقبل الحرف والمهن في ظل انتشار الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وما إذا كانت هذه التقنيات ستشكل عائقا أمام النساء أو ستفتح أمامهن آفاقا جديدة.
2: يلزم التكوين يكون أكبر ويكون أكثر زادة تقنية وأكاديمية، وذلك علاش اليوم بالتعاون مع مؤسسة صينية عنا مشروع حضرهن معناها جاهز للتعليم في التكوين المهني، في المناهج التدريس، في عملية التسويق، في عملية الآليات زادة الانتصاب للحساب الخاص ووضع منصات خاصة بهم. دونك هالتجارب هذه الكليكة في ظلها البرنامج هذايا اللي هي موجودة في الصين، وهذاك هو مهم التعاون الدولي انه يفتح لنا افق ويفتح لنا مجالات اللي يستنفعوا منها الاتحاد، لكن يستنفعوا منها النساء بشكل عام، لانه طريقة التدريس نفسها زي ما تتغير والتكوين المهني نفسه يتغير واساليب جديدة والمستحثة باش ما يكونش الذكاء الاصطناعي عائق امام النساء باش يواكبوا عصرهم، ولا يكون ايضا مجال باش تندثر بعض المهن او بعض الحرف، لانه باش تعوضها الآلة ويعوضها الذكاء الاصطناعي.
1: المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني محمد البليدي يبحث في لقاء جمعه اليوم الثلاثاء مع سفير مصر لدى تونس باسم يحيى حسن مضمون مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها بين الوكالة التونسية للتعاون الفني والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على هامش الاجتماع السابع لوكالات التعاون الفني والدولي للدول أعضاء البنك الإسلامي للتنمية المزمع عقده بالقاهرة خلال فترة من 6 إلى 8 من سبتمبر القادم. وتم خلال هذا اللقاء التبادل حول أفاق التعاون والشراكة بين الوكالة التونسية للتعاون الفني والوكالة المصرية، حيث ستعمل الوكالتان على تثمين التجارب الناجحة التونسية والمصرية وتوظيف شبكات علاقتهما في سبيل الشراكة تخدم التنمية المستدامة وذات انعكاس إيجابي لكلا الطرفين. في الشأن الدولي، الخارجية الإيرانية تؤكد تحقيق انتصار واسع على الصعيدين الميداني والدبلوماسي، مشددة على أن القوة العسكرية الإيرانية كانت العامل الحاسم في فرض شروط وتوقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن تضمنت 13 بندا لصالح إيران مقابل بند واحد فقط لصالح الطرف الأمريكي، لافتا إلى أن إسرائيل بذلت جهودا مكثفة لإفشال المذكرة ومنع تنفيذها. الزلزال القوي الذي أودى بحياة 289 شخصا في غرب كولومبيا يتسبب بأضرار تقدر بنحو 10 مليارات دولار وفق تقديرات أولية أعلنها الرئيس ميلاريو دي لا سيريا الثلاثاء. وانهارت ألاف المنازل والأبراج السكنية والمدارس والمستشفيات خصوصا في مدن ساحل المحيط الهادي ومنطقة زراعة البن جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات وضرب البلاد في 10 أوت. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سلاح الدين السكوحي وخالد اقطاط في كورنيش، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
3: 7 لـ 9 مع صلاح الدين السكوحي.
4: تحيات لكم مستمعين وين ما كنتم موجودين. هذه كورنيش كالعادة من الاثنين للجمعة، متابعة لكل الأخبار الثقافية. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين. بتبيع نحاولوا ديما نغطيوا كل الاخبار والتظاهرات اللي بتبيع قاعدين تشوفوا فيها وتشوفوها على السيت نتاعنا زاد موزايك اف ام بوانيت. اليوم نحب نسلم مقبل على خالد كتات اللي موجود معنا في الاخراج، هدي رميلي اللي موجود معنا في الديجيتال، نسلم زاد على كيف الكل الوثق بالله ليندا سار في، نسلم زاد على كل اللي تبعوا فينا واللي اختاروا موجات موزايك اف ام. احنا بعد شويه في ساعتنا الثانيه الممثله اميمه المحرزي باش تكون موجوده حضرنا في ساعتنا الثانيه باش نحكيوا معها على جديدة، باش نرجعوا زادة معها على مختلف الأدوار اللي قامت بهم الجانب الإنساني يمكن اللي ما يعرفوش في أميمة المحرزي. زادة باش نحكيوا على تظاهرة ممتازة الحقيقة لعشاق السينما عشاق الأفلام، تظاهرة ذي لعرض الأفلام فوق الأسطح في مدينة الحمامات. باش يكون معنا سفيان مفتاح بالطبيعة باش حكينا بأكثر تفاصيل على الحدث هذايا، وزادة عندنا مختلف لي روبريك نتاعنا كيما بورتري كيما زيد ريبورتينغ. وفي نرجعوا عاد على حفله تامينه فاخت البارح، زيد فرحان برشا باش يكون حذينا ضيفنا نضال اليحيوي باش نحكيوا على البروجي نتاعو قلبي، باش نحكيوا على برشا تفاصيل فكره انك تحمي الذاكره من نسيان في الموسيقى، هذا مهم ومهم برشا باش نحكيوا عليه برشا تفاصيل. كيف كيف نسلم زيد على وائل في استقبال تليفوناتكم وتنسيق الهاتفي، ونسلم عليكم انتم على واتساب اللي تابعوا فينا. كيف كيف نسلموا بالله واتساب هذي قاعد يبعثلنا توا عنده جمعة، نسلم عليه برشا برشا برشا مستمع وفي محمد الخليفي يقول لنا أخويا محمد تاكسي من خزنة دار، نسلم عليه برشا اللي بعثلنا بتبيعة على واتساب 23 513 ألف 23 513 ألف. تبعثونا ملاحظاتكم أسئلتكم تصوركم كان تحبوا اللي تحبوا انتوما، هذي كورنيش من توا حتى للتسعة.

0: بنمشي والحفلة تأمينة في اختر بيرح تجمو تبعثونا بطلع تصوركم وفيديوهاتكم على 23-513-ألف على واتساب. بعد شوية بشنسمو اغنيتها اهو جيني وزادة بشنسمو عليها برش حكاية على حفلة البارح في كارتاج لحظات.
1: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عتر فالكات بخفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كمرة. إكليل القفصي وأنت بن سعيد الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت

0: نرجع توا بتبيع الحفلة تامينة في اخت البارح في مهرجان قرطاج الدولي. هذا الوثق الوثق بداية شاكير باش يعطيكم كل تفاصيل على الحفلة دي في ريبورتينغ.
1: ريبورتينغ المهرجانات
0: نقعد عقلة. أمينة فاخر تسأل جمهورها على مسرح قرطاج بعد 8 سنين من الغياب على المهرجان. أمينة فاخر ترجع وترجع معها الحكاية والذكريات والإحساس اللي ما يشبه لحتى حد. أوت مسرح قرطاج كان على موعد مع الديفا ومع أول ظهور لها وسط الرقصين وأنغام الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بالهاني. الجمهور كان عارف اللي السهرة مش تكون مختلفة. أمينة ما تكتفيش بالغناء، أمينة تعيش حالة وحياة كاملة فوق المسرح، من سلطان حبك إلى ولا مرة أهجاني وتشبه السكر وإنت تعاد تخلف إلى يا رئيس البحر. كل أغنية كانت تفتح باب في الذاكرة، كل نغمة كانت تلقى صداها في مدارج قرطاج.

الطابور غنم صفق اشطح وردد الكلمات وهي كانت تزيد في الأحساس، تتحرك مع الموسيقى، تضحك، تقرب من جمهورها وتعيش كل لحظة كأنها أول مرة تطلع فيها على المسرح.

جديد كان حاضر بقوة في حفلة أميرة. قدمت مازال بدري عملها الجديد وسط جمهور مازال محفظش الكلمات محفظ الأحساس وتفاعل معها بحرارة بين الطرب والإيقاعات الشعبية بين الهدوء والجنون. أمينة كانت تتبدل في كل الحالات وتاخذ الجمهور معها من غناية أخرى.

0: نحب طاقة الحب، نحبكم برشا، قالتها أمينة فاخر، ويمكن هذه كانت فعلا كلمة السهرة. المميز أيضا في الحفلة ملك عويش ابنة الديفا اللي كانت وراء تصميم اللوحات الراقصة اللي رافقت الفنانة في أكثر من أغنية. قرطاج رجع أمينة، وأمينة رجعت القرطاج روحه، ليلة حب فرحة وسلطنة وعهد جديد بين الديفا وجمهورها. ريبورتينج المهرجانات
1: كورنيش من السبعة لتسعة تحليل. نسلموا برشا لمستمعينا بتبيع وين ما كانوا موجودين يبعثون على واتساب 23 513 ألف. نسلم على هيثم بوجناح اللي يقدم ديديكاس لشخصي والفريق موزيك الكل، وزيد احمد عادل حيدر الشرني وقال تحية لزغوين خاصة وتونس كاملة. هيثم يسلم علينا من كندا. فما شكون يتسائل إجابة على تساؤلاتكم ذي واحد في واتساب بعد قال سكوحي الغالي، حب نعرف عندكم سكوحي واحد آخر يتعدم علينا تصبيح ولا أنت هو؟ نحب أقول لك أنا هو موجود سفا ما عندناش كان سكوحي واحد كاو في الإذاعة معنا زو سلاح. أنا زو سلاح الدين الكريم يسلم علي زميلنا زيدان. نسلم على كل مستمعينا وين ما كانوا موجودين تتفاعلوا معنا بتبيعة زيدة. بعد شوية ضيفنا اللي بيش يكون نيذر اليحيوي. نيذر اليحيوي بيش حكيه معه على برشة حاجات في الموسيقى اللي يعمل فيها، خلي يقولوا مش مجرد موسيقى، هما دي بخوجي يحاول يحفظ في الذاكرة التونسية، يحاول يحفظها، يحاول انه يلقى لها اثنية باش ما تكونش حاجة مهددة بالانتثار. بتبيعة نيذر اليحيوي مصر بالهطاية الى قربي تتواصل الحكاية بالعروض والمشاريع. برشة اسئلة باش تكون مطروحة، انتم زيدة تنجموا تساهموا في الحوار هذا بأسئلتكم. زيد على يوتيوب باش يكون فما اللايف اللي تنجموا بتبيعة تبعثونا فيه كل كومنتير نتاعكم. نيذر اليحيوي باش ينورنا بعد شوية، هذي نوار على موزايك اف ام، هذي كورنيش من توا حتى للتسعة. تنجموا تابعونا زيد على فيسبوك موزايك اف ام.

0: مستمعينا شكرا لكم لاختياركم موزيك اف ام. فرحان برجع باش نستقبل معايا نضال يحيوي
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
0: اليوم نختار نقدم ضيفي بفقرة من مقال بجريدة المغرب للزميلة مفيدة خليل. تقول: لموسيقاه تعمل جنون على الركح يحملك إلى عالم غير العالم. إن كنت تعشق الروك فستجد ظلتك، وإن كنت مغرما بالموسيقى الإلكترونية وهوسها ستجد متعتك. أما إن كنت عاشقا للموسيقى الكلاسيكية والنغمات الرقيقة فيلتي الوتر والجمبري ستحملانك إلى عالمها الرقيق. وإما إن كنت تميل إلى موسيقى الأجداد وتعشق المزود والقصبة فببرجو زيرويت والحلفوين الشعبية ستستنشق موسيقاك التونسية، لأن موسيقى نضال يحيوي موجهة إلى كل الفئات والانتماءات. مرحبا
2: بيك.
0: مرحبا بيك ساعة نضال في موزايك.
2: يعيشك، ميرسي بوكو. يعيشك.
0: الفقرة هذه اللي قريتها معناها نجم نقولوا هي اللي تلخص خدمتك والريسيرش نتاعك وموسيقتك والهدف اللي تخدم على خاطره.
2: وي، حكيت اكثر على سونوريتي، معناها حكيت على سونوريتي روك، سونوريتي الكترو. ما هذا احنا نخدم على التراث وعلى الموسيقى التونسيه، وفما سونوريتي جديده نزيدوها باش نطعموها احلى ولا كيما نحبوا نسمعوها. كوا
0: هو نشوفوا برشا اصوات في موسيقتك، فما الميلونج هذا اللي نجم يجمع برشا فيات، والحاجه اللي تنجم تكون اقرب حتى للناس اكثر، تمشي في الديكوفيرت وتحب تعيش الناس الديكوفيرت هذيك اللي هي حاجه ما نتصورش سهله، خاطر من صوت المزود والقصبه والذكره للملوف والموسيقى الصوفيه. نحكيوا على برشا حاجات هي ماهيش تقف فقط في استعاده التراث، وانا ما في عادة تقديمه في حلة جديدة، في فكر جديد لهنا. وباش نبدا ديريكتومون على التراث، خاطر الفنان كانوا في فخ يخدم على التراث. الفخ شنو هو؟ في انه بين يحولوا الفولكلور فرجوي فقط، والا يبالغ في تحديثه لين يفقد الروح نتاعو. لهنا كيفاش اليوم نضال يحيوي ما يتيحش في الفخ هذا؟
2: وهذا سامبل ديما نقولوها. انا كنت نتخيل كان جدودنا قبل كانت عندهم باتري ولا كانت عندهم جيتار، شي نجموا يعملوا بها، معناها نتخيلهم شنو نجموا يعملوا بها ابارتير من الموسيقى، كيفاش تعملت الموسيقى نتاع التراث. انا ما تلمو مغروم بالموسيقى التراث، وليت نعرف لي ديتاي منا ومنا ومنا. ديكو كنشد كلافي ولا نشد جيتاره ولا نشد حاجه نحاول نوظفها كيما في الكونتكست نتاع الموسيقى نتاعنا. وسي فما حاجه مهمه اللي كي تقول الحاجات كيما هما، الغناء كيما هو، الريتم كيما هو، الذكرى كيما هي، الباقي كل ينجم يساند هذا الكل بطريقة فلويد، معناها تنجم تتعدى وكل شيء. أبخي لي جون واللي جينيراسيون الأخرين اللي ما عادش يحبوا يسمعوها في الكلور، ما عادش يحبوا يسمعوها بالسونوريتي القديمة، تعطيهم مجال باش يعاودوا يسمعوها، يعاودوا يكتشفوا موسيقتهم اللي هي دو توت فاسون باش تحرك لهم سواء مشاعرهم سواء أحزانهم.
0: هذا مهم برشا، لكن نحكيه على ساعات نحس وكي نسمعوا مثلا الطبقات الإلكترونية اللي تخدم عليها أكثر أنت، تنسحب أحيانا باش تخلي ثم تفاصيل صغيرة تظهر في التراث. سؤالي لهنا أنه شنو الحدود متاعك في التدخل؟ خاطر المعالجة الإلكترونية ساعات يقول لك أنا فما حاجات ما نحبش نتدخل فيها في التراث، ساعات الفنان نجم تهزه الرغبة في الجرأة أنه يحب يبدل حاجة والكل، لكن أنت كيفاش قال آخر تكبح جماحك ما لقيتهاش حاجة أخرى باش أنك ما تقول لي هذه ما نمسهاش هذا التراث، أما أنا نحاول أني نسقل فقط مش نتدخل.
2: هو
0: تخمم بالطريقه هذه تخاف من التدخل برشا في التراث بصفه عامه؟
2: هو اني قلت لك سخت مومونت اللي تفهم برشا حاجات، والموسيقى بتاعنا بيدها هي اللي تجيبك للنوع نتاع ولا تخليك تتخيل شنو تحط معاها. معناها كل عام انا مشيت العرس في برجو ودريز يضرب والذكرى معك المنطالب والخدم هذوك وبرشا هكا، الحس هذاك اعطاني راك على الاخر. معناها هو اللي هزني باش هنا نزيدوا معاها جيتار ديستو مثلا ولا حاجه تكيكة ولا في دي ميلودي اللي هما بلوز بنتاتونيك، هما اللي يهزوك باش هنا نجم نرافقها بهكا بنغمه نتاع جيتاره. هذه من ناحيه، ومن ناحيه الثانية كما قلت لك إن أنا مغروم برشا كيفاش تتغنى ومغروم برشا كيفاش تتعزف في الأصل. لذا نحب نحاول نحميها لماكسيموم ونخليها كما هي لماكسيموم. هو عكس اللي معني عكس تطويرها اللي هي هي تعطيك هي عندها فيها روح متجدة تخليك تحط آلة أخرين ولا فازات أخرين في وسط الموسيقى.
0: في موسيقى ناخذ مثلا اكزامبل في التفاعل مثلا بتاع الببليك اللي يسمع. رجعت شفت مثلا لايف سوا في الحفصية في الجمهور حاولت نركز اكثر شكون الجمهور اللي يجي. لقيت لاحظت انه برشا شباب في الجمهور برشا ناس موجودين معناها اللي هما تقريبا التراث ما عندهمش ليها كسي كبير كيف انت خاطر بحكم الخدمه نتاعك والغشاش اللي تعملها وتحاول تلقى. اسكو هذا يفرحك اليوم انك تلقى الببليك فيه برشا دي جون؟
2: وهذا هو ذاك الحاجه اللي تفرحني معناها ذاك البيوت اصلا معناها من الخدمه اللي نخدموا فيها اللي معناها وقت اللي بدينا نخدموا في الموسيقى مع التراث الناس كل مغرومه بحاجات اخرين كان التراث فهمت هذا ديكو دوبوي بارغو زيرويد دوبوي حلفاوين الشاويه مسرب الهطايه هذوما لي بروجي بدينا نلموا في لي جون بدينا نشوفوا زاده في صارت موفمون كبيره حتى لي ميوزيسيان لي جون ميوزيسيان اللي بداو يتلهوا اكثر بالتراث تاعنا وبداو يخزروا له بنظره اخرى. انا اكثر حاجه تفرحني كي نلقى طفل صغير عيني تشعل في السوق قدامي سيغسان ويغني معايا هذيك احسن حاجه نحسها.
0: انت نجم نقول وذنك الموسيقيه نضال تكونت بين زوز عوالم مدينه فيها المزود والسطنبالي والاغنيه الشعبيه وريف فيه الزكره والقصبه والطبل. هل تحس انه التكوين هذا كان مهم برشا باش انت تكون كيما اليوم موجود بالمشاريع نتاعك والكل؟ تحس انه لازم فما نوع من الانتماء للعوالم هذه باش تنجم تخدم فيها ولا حاجه مش مهم؟
2: هو سورتو الذاكره نتاع الميوزيسيان. انا معناها فما خاطرني ولد حلفاوين تربيت على اسطنبيلي في الحومه والمزود في الحومه.
0: هذا سامحني نقص عليك نظر ساعات يقول لك واحد ما نجمش يخدم على حاجه وهي مش منه معناها باش يعطي من روحه وفي ما نجمش يجي من فوق يقول لك انا اليوم عمري ما نعرفش انا مثلا 35 باش نخدم اليوم انا على المزود والقصبه والزكره مش كيما واحد عاشها وسمعها قبل ما انه يبدا يبربش فيها.
2: طبعا طبعا انا قلت لك حاجه من الذاكره نتاع الميوزيسيان اللي عشته معناها عشته في الحلفاوين ولا عشته في برغو ولا حتى عشته في كونسيرفاتوار معناها وانا زاده من الكلاسيك والمالوف والموشحات والحاجات هذوكم كل عشناهم معناها الميموار نتاع حتى الصون معناها كي تسمع البوخ في الحومه جاي الريح جايبو الحس جايبو الريح مستح هذيك حاجه تحيي فيك حاجات سمعتهم وانت صغير هذيك الميلونج اللي خلاني فريمون نلقى روحي في كل حاجه خاطر فريمون تربيت عليه هذا كل.
0: انت ما اكتفيتش انك تغني التراث انت تمشي للناس تسمع الناس القدم اللي عندهم الذاكره هذه تجمع الاغاني والحكايات. شنو اللي لقيته في الذاكره الشفويه هذه وما لقيتوش في الكتب والتسجيلات؟ شنو اللي يمكن كان فيه احسن هذا كي تمشي للناس وين ما هما؟
2: هي احسن بيريود نتاع خدمه هي هذيك نتاع نمشي بحضر الناس. الفرق بين الناس وبين الكتب ولا التسجيلات اللي انت تاكل ماكلتهم وتشم الهواء وترى الطبيعه اللي دايره بيك تفهم اكثر علاش تتغنى هكاك تفهم اكثر حتى بالحكايه الكوتيديان نتاعهم عليه بقى في الجبل نغنيو بالصوت علاش في الساحل نغنيو بالطريقه هذيك العيشه مع الناس هي اللي تخليك حتى كي يبدا يعيط لصاحب ولا يحكي في حكايه فما طريقه نتاع تقسيم الكلام فما طريقه نتاع مشي نتاع كل شيء هي اللي تخليك تفهم اكثر علاش يتغنى هكاك ولا علاش يتعزف هكاك.
0: مهمه برشا اللي تحكي فيها نضال زاد نحكيوا لهنا انه قلت جانب انه من اليوم نتاعهم يعني الناس تحكي. هل نجم نقول اللي اكتشفته هذا ثم حاجات اكتشفت على طريقة عيش التوينسة نجم نقول انه اللي اكتشفته انت من التراث نجم نعتبروه اليوم وثيقة تحكي على تونس قبل؟ اسكو ثم حاجات اكتشفت ما كنتش تعرفها على التوينسة انا قبل اكتشفتها في غنية ولا في حكاية ولا في حاجة من اللي سمعتهم والناس اللي مشيت لهم؟
2: هو برشا حاجات اما يلزم اكثر تحليل لهذا خاطر انا زيد نسمع في حاجات متناقلة من عند ناس اخرين معني
0: الموروث شفوي يتنقل بين الناس
2: فوالا سي سا والقصص نحاول باش نقارن بين القصة هذه والقصة هذه ونحاول نلقى قصة في الوسط ولا حتى في الغنيات نسمع خاطر ديما يتبدل الكلام يتبدل شوية النغمة من قرية القرية تتبدل الحاجات، نحاول باش نلم ليسونسييل اللي نحسوا انا معني ليسونسييل ونقدموا، اما برشا حاجات يلزم برشا بحوث باش نلقاو موجود عيشة اخرى في تونس.
0: وعجبتك العيشة هذيك ولا القديم؟
2: عباوية ما قلت لك مغروم انا باوي
0: ما بغيت الغرام هذا اليوم. اي عندك الاختيار سبحان الله، لقينا يلد زمن اليوم نضال يا حبيبي باش يرجع يعيش غادي.
2: اي انا التو نحب نرتاح نطلع البرق وما نقعد شوي نمشي نقعد شوي في الجبل ونقابل الناس ونحكي معهم التو معني نرتاح غاديك معني ما فريمون العيشه البسيطه اللي هي مش بسيطه بالسنس مفروغه من المحتوى، بسيطه من ناحيه ليسونسييل شنو حشتنا بالضبط، شنو ما فماش حاجات زايده هكا ولا زايد ليه، وهذاك هذاك يسر به التيران.
0: المهم برشا احنا مش نحكيو على غوربي بالطبيعه، اللي نحكيو هنا على التراث قبل ما نحكيو على البروجي في حد ذاته. انت مره قلت جمله مهمه، قلت نخدم فيه في التراث جديد 100%. لو نجم نفهموا شنو هو الجمله هذه بالضبط، شنو جديد بالتحديد تقصدوا لهنا في الجمله هذه؟
2: الموسيقى اون جينيرال، الموسيقى اللي نخدم فيها هي موسيقى جديده معناها ماهيش مستوحاه، خاطر انا قلت لك كتاب ده فما اغنيه ما نعرفش الاغنيه، ما عنديش لحن هكا وتوزيع واضح ولا ميزان واضح، خاطر نجم تلقى بوكو دو فيرسيون من الكلام من اللحن من الميزان من هذاك الكل. انا نحاول نعمل اغنيه من اول وجديد معناها أبغتير من التراث، أما نحاول نعملها من الجديد سافدير معناه نعملها لحن جديد، لحن بانتر بارانتيز معناه نعمل برودكسيون موزيكال معناه نقدلها الموزيكا من A جسكا زيد، وهذيك اش معناها تولي غنية جديدة وعندها جمهور جديد وناس جد، هذا هو في السنس هذا،
0: وتوصل جمهور جديد زيدا، خاطر ساعات نحسوا انه فما حاجات نجم نقوله منسية، وهذا المشكل. هل اليوم نضال يا حيوي تحس عندك ريسبونسابيليتي نتاع لما حاجات ما لازمش تتنسى، دونك انا وكان تسمح لي في الصيفة انا جندي الذاكره اللي نحاول انه الحاجات هذيك ما تتنساش وتقعد في فكره انه فما حاجات قبيله انت ذكرت انها يتم تناقلها بين الناس، فقط تقعد حاجه شفويه وتنجم حاجات ساعات تتنسى تماما معناها وتمشي مع مالها. اليوم تحس روحك انه فما المسؤوليه هذيه، انه اليوم انا حاجه اتقنها عشت فيها نعرفها، اليوم عندي مسؤوليه اني نخليها للناس.
2: واه حسب مش مسؤوليه باخذيت على عاتقي اللي اخترت
0: حتى حد مخل
2: اخترت باش نعمل الحاجه هذيا، خاطر لقيت روحي اوكي نفهم فيها هذيا بالقدا نحبها برشا فوالا وليت لي خدمتي.
0: من العناوين زاد اللي لفت انتباهي انه فما تقرير من عند العربي القناه الثانيه كتبوا الفنان التونسي نضال يحيوي جامع الاصوات المنسيه وحارس الذاكره الموسيقيه، توافق معاه على لون هذا؟
2: واحد من الناس معناها مش قاعد نحرس، مش نحرس بالعكس، انا قاعد عامل جو، نعم في موسيقى نلم في الموسيقى اللي نحبها نعم فيها نعاود نقدمها، وسيختو اكثر من هذا اكثر حاجه معناها نحبها هي السين، كي نطلع سيغسين والراب يبليك تولي لعب اخرى ننسى هذيك كل مقابلات وكل خدمه في استوديو وكذا حكيت هذوكم الكل، ونبداو في التفاعل والغناء وتشوف كيفاش الشيخه معناها مع الناس سواء في تونس سواء برا من تونس، سيغتو زاد في اختي كبيره كي نمشي للفستيفال في العالم ونلقى الناس تشطح على موسيقتنا وشيخ على موسيقتنا وتحب الاصوات تاع القصبه والذكرى، زاد في اختي كبيره وكل شيء.
0: انت عرفت في برشا بلايس زاد ما نحكيو لهنا مش في تونس خارج تونس، نحس انه مش وحدك معناها نضال، اليوم برشا توينسك يهزوا الموسيقى نتاعنا لبرا يهزوها لبرشا بلدان اخرى لثقافات تنجم تكون تختلف علينا ساعات، مش ديما نمشيو لبلايس قراب منا خلينا نقولوا شويه في الموسيقى، ديما فما الانبهار هذايا معناها ديما كاينك تمشي تونس فما تخلي بصمه تونسك يمشي لبلاصه كيف كنت مثلا نضال مشيت لبلدان اخرى، شنو يقولوا لك مثلا شنو سواء من الناس اللي تخدم في الموسيقى ولا الناس اللي تقابلهم غاديك وحضروا لك؟
2: هي الفازه اللي تحكي فيها صحيح، اما المشكل اللي نحسه هنا اللي يقولوا ما يعرفوش الموسيقى نتاع تونس، هذا المشكل اللي يقولوا المغرب يقولوا جناوه يقولوا الجزائر يقولوا الراي مثلا في العالم كله
0: في تونس يقول
2: تونس ما يعرفوش ما عندهمش حتى فكرة, ما عنيش فريمون حاجة. ما كل مرة ديما يا عندكم موسيقى هذي ايش بينا ما نسمعوهش, يا شنية الاهل هذي, يا شنو هذا وما نسمعوهش. هذيك الحاجة اللي زادة معناها كي سميتون الى حد
0: ما. خلي نمشي معاك اكثر, اسكو تغيظك الحاجه هذه
2: قويه
0: انه اليوم نلقاو مثلا كما قلت انت مثلا موسيقى المغرب تنجم توصل, موسيقى الجزائر تنجم توصل, ما احنا نوعا ما كاين موسيقتنا قاعده مسكره, معناها قاعده في قربي مسكر ما في فتح كاين هكا معناها
2: واسس وفيت هو السياسه, السياسه نتاع الدوله ما صارش معناها خدمه على معناها يخرجوا موسيقى تونسيه البر, ما خدموش على الثقافه التونسيه وتخريجها البر معني. اما فوالا سي لو طون باش نبداو نخدموا انا اون طون كارتيست ولا احنا لي زارتيست نحاولوا باش نعملوا هذايا وحدنا بوغ نوتر بليزير انو
0: والتونس
2: والتونس سي سا فوالا. والدوله لازم تتبعك
0: لازم تنفستي اكثر اكيد في خلينا نقولوا التسويق للموسيقى هذه والخدمه هذه. نحكي على قربي, انت قلت انه فما رغبه في انك تجمع بين المالوف المزود الصوفي الزكرة القصبه القنبري, لكن شنو كان اكبر تحدي ليك في الجمع بين هذوما الكل؟
2: هو قربي ساعة جي بعد اللي بخوجي الأخرين اللي عملناهم, اللي هو كان من برقو, كانت من القرية متاع برقو متاعنا اللي توسعنا للمنطقة الشهوية للرحلة الهطاية لهذا كله. بعد في هذا كل بديت نكتشف اللي تونس فيها بارش أنواع متاع موسيقى أخرين, معنى مش كان الزكرة والقصبة والمزود. بديت نشوف نقف مع الصوفي, والصوفي في الشمال مش كما في الجنوب, في تونس العاصمة مش كما في الساحل, المالوف القنبري, حاجات برشا برشا برشا حاجات. اليوم خلوني قلت بقى علاش ليه إجا خلنا نعمل عليهم دورة جوست كيما فترينا هكايا للأنواع متاع الموسيقى في تونس. والسؤالك معناها الأصوات بيان سور بعض على بعضهم برشا, وكانت الموسيقى الإلكترونية نرجع لها هي اللي الخيط اللي خليني نجم نربط بين صوت مزود ولا صوت قنبري في نفس البروجي.
0: نحكيو لهنا على قربي انه مهم برشا انه نحكيو في القربي. لقيت فيديو هنا على الشين يوتيوب متاعك مكتوبة قربي شابيتر الأول ايه من غير ما نسبق لحديث, ثم قديش ناوي من شابيتر يكون موجود لهنا انت في قربي مثلا؟ خاطر البروجي الاخرين اللي خدمت عليهم مشيت تحدد اكثر مثلا برقو, معناها فهمت معناها حاجات كل مرة تتحدد في حاجة معينة. في قربي لي نراو تونس فينالمو, خلينا نقولوها هكا, نشوفوا تونس بالموسيقى بالتراث بالبروجي اللي حاولت انت تقدمه للناس بتبيعه ويكون موجود. لكن هذا شابيتر لو معناه بعد تونس, اذا هذا شابيتر على تونس اسكو مازال فما حاجات اخرين في ما كشفتش عليها؟ اكتشفت حاجات اخرين في الخدمه نتاعك والكل قلت اي تنحط هذا ما يكفيش نعملهم في واحده بركه تو نقسمهم شابيتروات؟
2: وي وقاعد نكتشف معاكم انا راني مش معناها تلمو معناها باهت في اللي بدينا نلقاو فيه وما نجمتش نصبر خاطر قربي بدينا نخدموا عليه عندي اكثر من 3 سنين معناها ولا 4 سنين, ما نجمتش نصبر باش نخرجوا. والشابيتر الاول خاطر مازال برشا برشا برشا مازال برشا خدمه ديكو باش يكون فما شابيتر 2 سيغ. ونحب نقول للناس الميزيسيان فازي اخدموا على شابيتر معناها اخدموا على قربي خلي نوريوك كل بلاصه شنية السبيسيفيسيتي متاع المناطق كل راهو الغناء ولا العزف راهو كل انسترومون عنده ريبرتوار, كل منطقة عندها رنة متاحة وغناء متاحة. ما نجموش نعملو في شابيتر ولا 2 ولا 3, ما نجمش انا وحدي زيدا يلزمني اعمار اخرين باش نجم نكملو البروجي هذا. ما فازي نحبو فريمون نوريو اللي تونسي ياسر غنية بالثقافة متاعها با في الديفيرسيتي متاع تونس هي معروفة بطبيعتها. أما وقت تدخل في الديتاي با تقعد بيت أكثر.
0: نجم نقول الكلام اللي كنت تحكي فيه هو دعوة مثلا للموسيقيين الناس اللي تخدم على التراث إنه قربي راي ميش متاع نضال يحيى وراي متاعكم أنتم متاع تونس الكل.
2: أوي با تونس متاع تونس قربي أنا نمثل بها في تونس معناها تونس كيما البلاد صغيرة ومعبية برشا حاجات معناها تونس هي القربي وقربي متاع تونس الكل.
0: مثلا كان نحكيه لهنا انه الفكرة انه ساعات واحد كي يخدم على موسيقى بلاد وديما فهم الفكرة متاع الرغبة في الوصول الى العالمية العالمية بما معناه انه الموسيقى توصل وتحاول تخلي اثر معناه في دول اخرى. الى ما اي مدى احنا حكينا شوية قبل انه الناس يمكن فهم بلدان ما تعرفش الموسيقى التونسية للأسف، لكن الى اي مدى صعيبة معناه انت وانت اللي حاولت انك توصل على الموسيقى هذه؟
2: بقى صعيبة خاطر شوف قداش فهم من دولة في العالم معناها وشنو الأنواع متاع الموسيقى وكل شيء. أنت كميزيسيان ماهيش صعيبة عليك باش تقدم موسيقتك للعالم. الصعيب هو ترويجها، وترويج هذا خدمة ناس خرين معناها ولا خدمة متاع سنين ولا خدمة متاع أكبر من أختيست واحد باش يعمل هذا. قبل كنت منعرفش أنا ديما نقول أنا اللي حثني معناه باش نخدم خدمات كيما هكا هو مثلا علي فركاتوري ولا نصرة علي خان علي بوك معناه كان ذاك يمثل موسيقى بلاد ويهز موسيقى بلاد العالمية. بقى احنا في نفس الطريقة ما الدنيا معاش كيما الدنيا معاش كيما قبل، ماذا بينا نوليو اكثر ناس نخدموا على الموسيقى التونسية باش توصل اكثر للعالم.
0: نمشيو لهنا اكثر ندخل معك اكثر في جيبتك وقت اللي تقول هل تعتبر انه الامور تبدلت توا؟ اسكو ولينا نستهلكوا اكثر من اللي ننجو ونخلقوا موسيقى؟ تحس ان ولينا اكثر في الاستهلاك هذاك يمكن اللي يغلب ساعات على موسيقتنا احنا؟ ولينا ساعات تسمع ناس يعرف موسيقى بلد معين ما غير ما نسميه ايا كان يا سيدي من جيران ولا بلد بعيد علينا، تحسه مغمس فيها اكثر من مجرد انه يسمع موسيقى بلاده. حتى نحكي هنا للمفارقه بين الاستهلاك والانتاج، يعني احنا عطينا نستهلكوا موسيقى باش ننجوها احنا موسيقتنا احنا في ثوب جديد في خدمه جديده، نحسوا الحكايه هذه نقصت شوي في السنوات الاخرى على الاقل.
2: اي بون انا جو كومبرون لا فرستراسيون تاع الارتيست في تونس زاد الكلنا نعرفوا اللي الامور ماشي ياسر مبحبحه معناها. انا نقصد معناها اللي وليت الموسيقى وليت بالملايين مرسويات كل يوم يخرجوا ويتسمعوا معناها كيفاش تلقى روحك كيفاش تحط روحك في وسط هذاك الكل. لازمك تكون بيان سور لازمك تكون متميز على الاخرين، واما يلزم يكون موجود زاد الكونتيتي زاد الاكثر من العبيد باش تخدم على الموسيقى نتاع بلادها.
0: ممتاز برشا. بعد شويه نحب نرجع للبدايه، شكون نضال يحيوي الطفل واللي مامو اللي كانوا مهمين في حياتك؟ انا هي اول تصويره تتخيلها في مخك انت وقت اللي كنت صغير، شنو اللي جبدك للموند وهذا الكل بعد لحظات.
1: برتجي معنا اللحظه واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهريه ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لاقوى الحفلات والسهريات في لاغود لا شانس ابارتين العاشر من سبت الليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513000 وبرتجي الفرحه اللمه الجو في اي فيستيفال وين ما كنت وكل من الربحين في الصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات.
3: جيت زاير زاير.
4: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس تنظم جامعة تونس للضمان الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي فونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودابرود.

0: في ذريع حيوي، كنت اسمه في على موزايك اف ام، هذه كورنيش مكمل معكم حتى للتسعة. نكملوا في حوارنا اللي تلقاوه بالطبيعة موجود على يوتيوب لايف، تنجموا تابونا ونستناو لي كومنتير نتاعكم. كما قلنا باش نرجعوا للبدايات، نضال حيوي صغير كيفاش كنت؟ اسكو التوجه من الصغرى منذ نعومة اظافرك ماشي للموسيقى؟
1: وي نعومة ما بديت في
0: الانسان قبل ما يبدا يتكلم يبدا يسمع ساعة.
1: وي سي سا، وبديت ياسر صغير معناها في الكورال وفي كونسرفاتوار، ومعناها من الاول نحب نغني ونمشي اي بلاصه نغني وسايي، معناها من اللي صغير نعرف روحي انا خدمتي هذيك باش تولي
0: عارف اللي هي.
1: سي سا،
0: ثم شخص في حياتك قبل في طفولتك هو اللي نجم نقولوا دازك القدام باش تكون موجود كان نضال حيوي اليوم تخدم على موسيقى تحبها، تخدم على حاجات انت تحبها؟
1: والله هو ما كيفاش نقوله، في الدار الوالده مغرومه بالغناء وديما تسمعني وواحد وانا صغير، وبعد
0: ذكر شي غنيه كنت تسمعها قبل برشا وانت صغير؟
1: اما برشا برشا برشا معناها، اما ابخي قابلت برشا ناس في معناها في الدنيا، في سواء في الاذاعه ولا في الكونسرفاتوار ولا في ولا في الدومين وتاع الموسيقى، كل مرة تقابل ناس تفهم حاجات أكثر، تقابل ناس تتوجه أكثر. معناها جيت بريود كنت نغني كلاسيكي، كنت نغني عبد الوهاب عبد الحليم، ومن بعد وليت تغرمت بالمالوف حب المالوف والشيخ العفريت، وتعدينا من فوالا. معناها كل مرة تقابل ناس وتتعلم منهم حاجات وتتوجه لحاجات أخرين وكيكا تعم باجاج في الفن. أما أنا كما قلت لك من اللي صغير هذيك هي ثنية نعم في الفن في كل بلاصة، في كل بلاصة سواء في القراية ولا في النادي ولا في الكورال ولا في الحاجات.
0: اليوم نضال حيوي ترى روحك مزهر خاطر البيئة اللي أنت فيها وبدايتك من الصغرى والكل خلقت فيك الرغبة هذه في أنك تكمل، معناها دونك تحس أنك محظوظ بالبيئة متاعك اللي هي عاونتك باش تكون اليوم موجود.
1: وي كاريمون، ديما نقولها ديما نقول عندي برشا زهر الحاجات اللي قابلتهم والحاجات اللي عرضوني في الدنيا، عندي برشا زهر وعندي برشا زهر باش كملت في الموسيقى وباش وصلت نعرف اكزاكتومون شنو نحب نعمل وشيخ باللي نعمل فيه.
0: هذا حاجة مهمة برشا. بالنسبة للخدمة انت قلت لي الفيتشرينج حاجة ما زلت ما عملتهاش بالشكل اللي تحب عليه.
1: وي
0: اما لهنا لو عندك حرية اختيار فنان واحد مثلا وباش نحلك اكثر الاختيارات هاد نبداو حتى اللي فقدناهم يسالش واعطيني واحد من اللي موجودين توا تحب معاه فيتشرينج، من اللي فقدناهم شكون كنت تتمنى تعمل معاه مرة خدمة؟
1: والله هو انا ما عنديش مرة اخرى قلت اللي هو الستيل بتاع الموسيقى ما يزموش يكون ستيل كيتشبه اللي نعم فيه انا، معناها نحب نعم في تيورينك مع نوع اخر
0: مع موندو اخر ثنية اخرى معناها
1: اكزاكتومون باش نلقاو هكا بلاصة
0: نتلقاو فيها
1: وهذيك يطلع ديما مزيان. نحب الحاجة تذوما معناها مع ارتيست بالذات ما نعرفش نجم مع اي ارتيست سا ديبون معناها ديبون من الفكره بيتها ولا من الخدمه بيتها معناها.
0: باهي انا في الفيديو نتاع قربي شفت في التحضيرات هكا في الشابيتل وكل شفتك لابس مريول في الظهر مكتوبه فاطمه بوسيح
1: وحطلعت بيس حسين مره فاطمه بوسيح يرحمها نحبها برشا معناها نحبها برشا وإسماعيل حطاب ومعناه الكبارات متاعنا اللي كانوا يعملوا فيه برشا صدق وبرشا حب وذاك شافوه الناس أنا تربيت عليه معناه، وذاك اللي ترى فاطمة بوسيحة يرحمها تحسها قريبت لك معناه برشا.
0: شو أكثر اللي يجبت فيها فاطمة بوسيحة؟ اليوم نحكي على واحدة من نجم نقول من أساطير الفن الشعبي بتبيع في تونس، اسم كبير برشا الله يرحمها. شنو هو أكثر حاجة تجبدك في فنها في موسيقتها في غنائها؟ شنو اللي يجبدك أكثر؟
1: حقيقية برشا الأصالة والياسر صحيح اللي تعمل فيه ياسر حقيقي كيما
0: تحسه خارج منها تحسه كيما غني كيما في الدار
1: كاش قلت لك تحسه تقرب لك تحسه هذيك البيهي برشا. أنا حتى في الدنيا اون جينيرال نحب برشا الحاجات الحقيقية معنا.
0: أنت حكيت على إسماعيل حطاب وفاطمة بوسيحة، شنو تعلمت منه؟
1: بتعلمت في الموسيقى يمكن في الموسيقى تعلمت كل شيء مع خاطر سمعت كل شيء وتعلمت كل شيء أبخي أكثر منه ما نعرفش أخطر ما قابلتهمش الحق
2: مالوغزمون
1: ما نعرفش أكثر أما ديما نسلد منهم فما إنرجي معناها تخليني نحبهم برشا.
2: نرجو أكثر يمكن للموسيقى اللي تخدمتها وفي العالم والكل أنت تخدم على الذكر. لكن اليوم نحكيه على أغنية تولي تراند في 24 ساعة تعيش الجمعة ولا صيفية ولا شتوية وبعد تختفي. هل نحن توق ديمريسك وانت قال آخر ولد المهنة وتنتمي لها معناها منذ كما قلت انت قبيلة معناها نعومة أظافرك. هل نحن قدام جيل اليوم موسيقيا يعيش بلا ذاكر؟ هل هذه فكرة خوفك ولا؟
1: باه هو ما مانيش من اللي هو يعيش بلا ذاكرة. الجمهور مفيت من الناس تسمع من كل شيء من كل شيء
2: يأخذ الفكرة يطرحها البعض يقولك أحيانا قبل مثلا كنت فما أغاني تعيش هذا أمر ولا نوع فيه الندرة معناه فما أغاني تعيش طو مش معناها لو ما فماش لكن ولات فما الندرة فما أغاني طو من الستينات ومن الخمسينات وتزيد ترجع أكثر وأكثر وتنبش وتحفر وتشوف تلقى لي هي مازلت عايشة الناس مازلت تسمع وحتى كين يعملوا لها مثلا ريميك ويبدلها وكل دي ما تقعد تعيش هذاك الخوف اسكو يخوف انه يولي كل فاست فود معناه الموسيقى تولي كين كلي تيك تاك وتتعدى
1: ولا ما يخوفش خاطر فما ما هكا ولا هكا وهكا نحكيو على لي زاني 30 40 50 60 نذكروا منهم من با عشرات الاغاني معناها نذكروا منهم 20 اغنيه 30 اغنيه البيق كل ندثروا معناها هو ذيك العادي معناها فما موسيقى تقعد على خاطر قريبه للناس قريبه تتشبه للناس وفما موسيقى تندثر معناها مش مخاطر بنزلوا شوية أغاني نسمعهم قدم معناها الأغنية هذو ما عش نسمعهم من منش يسر بالحكاية هذية أما ولا الأغنية اللي بيشتوقع دهن نقولك اللي هي أقرب للناس أقرب لك في الكوتيديان بتاعك أقرب لك في طريقة عايشك أقرب لك في حاجة هذو ما تقعد وتعيش.
2: لذلك حيوان نختم معك بالجديد شنو هو القادم بالنسبة لك أنت معناها نحكي على جوربي شابيت الأول وقتاش نشوفوه الجديد بالنسبة لك أنت اسكو بديت في الخدمة سيبان ولا ديجا عندك خدمة وبش تكمل تواصل فيها معناها خاطر حسب ما فهمت بديت هالخدمة هذيك الكل تو تبدأ تقسم فيها بالشابيت
1: صحيح قاعدين نخدم أنا نخدم كل يوم معناها كيما في البيرو نقوم صباح نحل البيرو
2: عندك شيفت معناها أمورك واضحة
1: ولا نخدم على روحي عملنا الأفون بروميير متاع غوربي فرحان برشا في كاتريا مار في جوان عملنا تورني صغير في الصيف سنة ومشينا لبرشا بلايس مزيانين كيما تبر بمجيوس في الفحص كان طيارة برشا وفي مكثر وفي مشينا بوغارنين وكل شيء مواصلين باش نكملوا ديجا نحاول باش نخرجوا الألبوم العام الجاي مثلا
2: الأول في الأخر
1: في آخر عام الجاي
2: بيبش يكون الألبوم كامل حاضر معنا
1: يكون الألبوم كامل حاضر بمعنى ونهبطوا كل مرة كمرسوة لحاجة من اللي قاعدة من اللي خدمناهم ونخدموا في الجاي وكما العادة كما العادة إن شاء الله.
2: مرسي بوكو فرحان برشا اليوم اللي يكون ضيفنا نورتنا بطبيعة نحكيو على النضال اليحيوي حوار كامل تلقاوه هنا فيتيكم بطبيعة باش نسمعوا موزيكتو باش تحضروا حفلاته كل ما يكون قريب منكم وتكتشفوا الموندو نتاعو والموزيكا نتاعو والرشيرش الكبيرة وين يهزكم في رحلة ديما تكتشفوا معاه حاجات يمكن عمركم ما تصورتوا اللي موجودة أما اللي هي حاجة نابضة منا احنا نورمال مو خارجة منا نعاود نكتشفوها مرة أخرى. احنا ما زلنا مكملين معاكم بعد شوية باش يكون عنا حوار مع الممثلة أميمة المهرزي في ساعتنا الثانية وما زال عنا برشا ما نحكيه لكن قبل المتعلق دائما وابدا وعلى الدوام مراد الزريدي باش يقدم لكم اخر الاخبار في تونس والعالم.
3: كاليبسو Mercredi 19 août, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale mixée par Haitham et Shlifa. El Kitch El Arabi, c'est le mercredi 19 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
4: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية
5: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
4: النقاش به في حصة إذاعية
5: مشكور تبع فينا على اليوتيوب
4: يقول لك اعطيني وين اكثر اخبار
5: مصادر مطلع على موزيك
4: اكثر تحاليل
6: انت تقول نسبه تضخم تراجعت اي ولا اسعار
7: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحيه كواجب من واجبات الدوله
4: اكثر حكايات
8: قال لي لا باس يمكنك اقتراض بعض الاموال
9: ذكر السنايدر تعب اكثر منه
8: مع العلم ان مرتبي قد انتهى منذ اسبوع
10: انت استهتار بالنظافه فوق الخيط
4: ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
11: جمهور بوغرنين أنتم على موعد مع عرض يلا تونس تغني بقيادة المايسترو قتيبة الرحالي.
12: صحك الشوق بيننا وماك وبقلبي تعكف في نومك
11: نهار جمعة 21 أود بمسرح الهواء الطلق بحم اللمف إلهمها ما تغني سهرة استثنائية باش تكون فيها أنت النجم التذاكر موجودين في شبابك المسرح وسط البلاد قدام باب الفوروم وموقع تذكرتي للحجز 51 92 92 88. ما تفلتوش عرض إلهمها ما تغني نهار الجمعة 21 أود بمسرح بوغرنيد.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. البنك المركزي التونسي يصدر منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعات الفصلية وأجل تسديل القروض المخصصة لها. وينص المنشور على مراجعة مقاييس تمويل زراعة القمح الصلب والقمح اللين والبقول والشعير والأعلاف مع ضبط هذه المقاييس حسب المناطق وطبيعة الأراضي سواء كانت بعلية أو سقوية. وبالنسبة إلى زراعة القمح الصلب والقمح اللين والبقول، حدد المنشور مقياس تدخل البنوك في التمويل ب 1415 دينارا للهكتار بالنسبة إلى المنطقة بعلية، و 1175 دينار للهكتار بالنسبة للمنطقة الثانية بعلية، فيما يبلغ المقياس بالنسبة إلى الزراعات السقوية 1930 دينار للهكتار، على أن يكون أجل تسديد القروض المخصصة لهذه الزراعات يوم 31 من أوت. أما بالنسبة إلى الشعير فقد ضبط المنشور مقياس التمويل ب 940 دينارا للهكتار في المنطقة الأولى بعلية، و 890 دينارا للهكتار في المنطقة الثانية بعلية، و 350 دينار للهكتار في المنطقة الثالثة بعلية، مع تحديد يوم 31 من أوت آخر أجل لتسديد القروض. إسناد الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم في صنفيه الثالث والرابع إلى 11 شخصية، وذلك بمقتضى أمر مؤرخ في 17 من أوت الجاري صادرا عن رئاسة الجمهورية والذي نشر بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية الصادر اليوم الثلاثاء. وشمل الصنف الثالث من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم كلا من نور الدين المقبلي وعماد بوصندل، فيما أسند الصنف الرابع من هذا الوسام إلى كل من المعز شفرة ويوسف بن عثمان صاحبي بوجرة ويونس بوجلبان وزينب العموري ومريم حاج بالقاسم حرم العلاهي وبوثين العويني والناصر الزيري ومحمد الشعباني. ويسند الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم في تونس بقرار من رئيس الجمهورية استنادا إلى القانون الأساسي عدد 80 لسنة 97 و900 ألف المتعلق بإصدار مجلة الأوسمة والأوامر المنظمة للقطاعات والمتممة لها، ويمنح تكريما للإطارات التربوية والأكاديمية والباحثين اعترافا بمجهوداتهم في إعلاء شأن العلم والمعرفة. في أخبار العالم، وزارة الدفاع الإماراتية تعلن اليوم الثلاثاء أن الدفاعات الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران، قائلة أن الصاروخ الأول سقط خارج المياه الإقليمية للدولة، في بينما سقط الصاروخ الثاني في المياه الإقليمية. مصدر في مستشفى الشفاء يعلن استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة عدد آخر في غارة شنهت إسرائيل اليوم الثلاثاء على منطقة الميناء بمدينة غزة. من جانبه قال جيش الاحتلال أنه استهدف قادة من حركة حماس في منطقة الشاطئ شمالي قطاع غزة. موجة الحر تتسبب في اندلاع حرائق واسعة بمنطقة اللياج البلجيكية أتت على أكثر من 3000 هكتار من الغابات، فيما أعلن وزير الداخلية أن عددا من الدول الأوروبية سارعت إلى مساعدة بلاده في مواجهة الأزمة. نهاية الموجز، المشوار يتواصل. مع سلاح خالد في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.
2: كورنيش من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع سلاح الدين السكوحي.

0: حرام تحبك الوردة كنت اسمه فيه هذا كورنيش بتبيع كل عادة. هذا موعدنا هذه الميسيون اللي زادة نتعرفوا فيها ونعاود ونسترجع ذكريات مع واحدة من أهم الأصوات. هذا بورتري بصوت الوثق بالله على وردة.
1: صعيب برشا تتعدى سهرة طرب من غير أغنية من أغانيها. 73 سنة عاشتهم وردة الجزائرية، أما صوتها اختار يعيش أكثر. وردة محمد فتوكي طفلة تولدت في باريس من أب جزائري وأم لبنانية، لكن روحها كانت ديما متعلقة ببلادها اللي ما عرفتهاش في البداية، الجزائر. مطعم بوها في الحي اللاتيني في باريس بدأت الحكاية. بنية صغيرة تسمع أم كلثوم وعبد الوهاب تحفظ الأغاني وتغني قدام الناس من غير ما تعرف اللي الصوت اللي في داخلها باش يفتح لها أبواب المجد. كبرت وردة وكبر معها الحلم، من باريس لبيروت ومن بيروت للقاهرة، وين دخلت عالم الكبار ووقفت إلى جانب أسماء صنعت تاريخ الأغنية العربية. وردة كانت أكثر من مطربة، كانت حالة. غنيت للوطن، غنيت للحب وللوجيعة وللفراق، وكان صوتها قادر في نفس اللحظة يكون قوي كيما العاصفة وحنين كيما همسة في الليل.

ما بليغ حمدي بدت واحدة من أشهر القصص الفنية والعاطفية في تاريخ الموسيقى العربية. العيون السود خليك هنا، أوقات بتحلو، أغاني ما كانتش مجرد ألحان، كانت جزء من حكاية حب وفن، فيها الشغف وفيها الخلاف وفيها الانفصال، زادة آمة فيها الإبداع. وردة عاشت لحظات صعبة، اعتزلت الغناء، تفرغت لعائلتها، وبعد سنوات رجعت المسرح.

1972 غنيت في احتفالات استقلال الجزائر، وكانت هذه العودة اللي بدلت كل شيء. اختارت الفن حتى لو كان الثمن غالي، رجعت للقاهرة وغديك تولدت وردة من جديد، من في يوم وليلة إلى لولا الملامة، ومن حرمت حبك إلى بتونس بيك. أثبتت اللي الفنان الحقيقي ما يخافش من الزمن، يتبدل يتجدد، آما ما يفقدش روحه وهويته.

17 ماي 2012، سكت صوت وردة في القاهرة. أما الحقيقة وردة ما ماتتش، خاطر فما فنانين يغادرونا أغانيهم ترحل معهم، أما وردة خلت وراها ذاكرة. كل ما تبدأ بتونس بيك ترجع وردة، كل ما يعلو صوتها في العيون السود يرجع الأحساس، وكل ما يسمعها جيل

0: السينما كي تخرج من القاعة المغلقة وتمشي للشارع حاجة ما تنجم كانت تفرحنا. أكثر تفاصيل على تظاهرة على الحيط تتسويت. نحكي على تظاهرة اسمها الحيط هذه دورتها الثانية. نحكيه من 30 جويلية ل 27 أوت كل خميس 9 متاع الليل فوق سطح الحي التجاري بالحمامات باش تقدم الجمهور تجربة مختلفة. أفلام قصيرة فضاء مفتوح جمهور يتفرج ويحكي ويتفاعل بعيد على أجواء القاعات التقليدية. فرحان برشا باش يكون معنا سفيان مفتاح باش يحكينا على الدورة هذه. مرحبا بك سفيان.
1: مرحبا بك عايشك.
0: انت منظم التظاهره باش نحكي ساعه الاختيار نتاع الاسم معناها علاش الاسم هذا بالذات حسيناه بين انه او كيوسف ريالمون شنو هو العرض كيفاش باش يكون معناها نتاع الافلام هذه زاد قريب شويه هكا لي جون معناها الاسم.
1: اي احنا كفضاء حمامات فن وثقافه في الافتتاح السنة الفارطة حبينا بما أن حمامات ما فيهاش دار ثقافة وإحنا كفضاء ثقافي جديد

0: وخاص حابين باش نقربوا احنا للجمهور ونمشيوا له. فقررنا عملوا الافتتاح ان نأسوا تظاهرة على الحيط او بالحمام بالاحرى على الحيط كسباس حمامات اريكولتور وسيني كلوب حمامات وجات حمامات وعدة جمعيات مجتمع مدني. قررنا كل نهار خميس ان نعدي 5 افلام قصيرة على الحيط نتاع الفضاء وتكون القاعدة في الرفتوت نتاع الحي التجاري ككل اسطح نتاع المقاهي الكل في الحي التجاري كامل ونتفرجوا في 5 افلام في الحيط نتاع الفضاء نتاعنا.
1: وعلاش الفضاء هذا بالذات معنا يوسفين؟ علاش الاختيار هذا؟ هو الانسب،
0: هو الانسب وكنوع من الدعايه. احنا بديناها من الاول كنوع من الدعايه للفضاء نتاعنا باش نسنسوا، خاطر كما قلت لك حمامات للاسف معناها ما فيهاش حتى دار ثقافه، باش نسنسوا العباد بثقافه السينما. وهاي رجعت السينما الفضاء اللي احنا حلينه كانت سينما مقفل لمده 25 سنه، فان رجعنا لها الحياه وكنوع من الدعوه للجمهور انه يجي ويكتشف في الفضاء وانه يرجع يتفرج في السينما. فخرجنا له احنا في البداية وسنا كيف كيف من طلبهم هما حبونا نعودوا التظاهرة هذه وكانت دوزيام اديسيون.
1: دونك هذه دوزيام اديسيون بالطبيعة. الحقيقة معناها كان نحكيو لهنا ردود الأفعال معناها الناس اللي تحضر والكل، شنو اللي لاحظته معناها يكون مختلف انك تعرض في فضاء مفتوح مش مغلق؟
0: ممكن أكثر جمهور، أكثر نوعية، وخاصة كتشوف شباب ولا صغار، فمع بيت حتى تلقاهم 40 و50 سنة أول مرة يتفرج في فيلم معناها في شاشة كبيرة وصوت مع ببليك ويشوف مخرج ويحضر نقاش. معناها احنا كل نهار خميس يكون معنا تقريبا على 5-3-4 مخرجين يعني من الأفلام، وبعد الأفلام نعملوا حلقة نقاش ويسألوا ويكتشفوا كيفاش طلعت الصورة ديك وكيفاش خممت اليدين من الأول وأنجو كل شيء معنا. فبالنسبة لهم تجربة جديدة وقاعدة ألاز على الأخر مرتاحين، عاملين ديبو في قاعدة عربي تقعد تاخد راحتك تتفرج في الهواء الطلق.
1: ممتاز برشا. الاختيار نتاع الافلام على شنو مبني اساسا؟ معناها على شنو؟ اسكو عندكم توجه معين يكون موجود كل نهار خميس؟ شنو الكريتير نجمو نقولوا اللي اخترتوا على اثرهم الافلام القصيره اللي قاعده تعد؟
0: والله احنا كاختيارنا اصلا افلام قصيره خاطر في السوق التجاريه نتاعنا في تونس ما عندناش لهم رواج كبير يعني، فما عندهمش فرصه وين يعرضوا برشا اصحاب الافلام القصيره. ونوعا ما احنا كل قبل دوره نفتحوا باب يعني اللي يحب يعدي الافلام نتاعه لمده شهر ومن بعد نبداو الدوره نتاعنا. فنحاولوا لماكس انهم يكونوا دي جون، معناها نعطيهم الفرصة الأولى انهم يتعدى انهم يحتكوا بالجمهور، انهم يحسنوا في خدمتهم. ثم برشا كمشاريع تخرج، ثم برشا عباد بروفيسيونيل كيف كيف يجيوا. فمعظم نحاولوا ما بين الشباب باش تكون أريحية اليوم هما وكيف كيف الببليك انهم يتناقشوا معهم. أليس
1: نذكر معنا سفين مفتاح منظم التظاهرة هذه على الحيز اللي من 30 جويلية اللي تتواصل حتى 27 أوت، يعني ما زالوا فما يعني مواعيد أخرين. هل فما فكرة لتوسيع الفكرة ذي متاع التظاهرة باش تكون موجودة في فضاءات أخرى وإلا حتى مدن أخرى؟ أنتم هذه الدورة الثانية ما زلتوا في البدايات، لكن فما التخميم هذا في المستقبل؟
0: احنا موجود جست كما تعرف معنا احنا صعيد الدعم في تونس وكان يدخل معنا مثلا كانت سنة اكتر وحاولنا ان نشوفه دي سبونسور ولا داعمين ما لقيناش. سنة كانت الفكرة انها تكون في المدينة العربي زادة، كانت باش تكون في الشلمة، في عدة اماكن اخرى في حمامات، وعلاش لا في المستقبل تكون حتى في مدن اخرى بالشراكة مع جمعيات ولا فضاءات اخرى.
1: مهمة برشا اللي تقول فيها. السلام عليك برشا سفيان. لكن أخيرا ماذا بيا كان هكا للناس اللي ما جربتش قالت تسمع فينا توا وتقول لك أنا نحب نجرب والكل، دعوة منك أنت هنا من خلال برنامج كورنيش للناس اللي تحب تجي التجربة هذه متاع السينما على الحيط.
0: مرحبا بكم، كل نهار خميس، مازالوا حاليا زوج خميسات بعد غدوة والخميس الجاي نهار 27، مرحبا بكم 9 نتاع الليل في الحي التجاري باش تفرجوا في 5 أفلام مزيانين، المخرجين شباب، أفلام ما بين الدوكومنتير وما بين الفيكسيون ما بين الانيماسيون، موجود جميع أنواع الأفلام. مرحبا بكم، إجاو سي جراتوي، اقعدوا تفرجوا ناقشوا عملوا جو، مرحبا بكم في أي وقت.
1: شكرا لك،
0: وإن شاء الله في دورات أخرى يعني تكونوا زادة بحظة
1: إن شاء الله. إن شاء الله. نشكرك ياسر سفيان المفتاح بتبيع منظم التظاهرة، مهم ياسر أنه تكون فما تظاهرات من نوع هذه. تلقاو بتبيع المداخلة كاملة على الباش فيسبوك متاعنا موزيكا فين. بعد شوية باش نستقبل الممثلة أميمة المحرزي باش تكون حذينا، باش نرجع معها للطفولة، باش نرجع معها لبرشة ذكريات زادة جديد شنو باش يكون موجود عندها في الموسم الفني الثقافي القادم. لكن قبل هذا الكل باش نسمعوا موزيكا واحدة من اللي تألقوا في المهرجان السنة وبالتحديد مهرجان الحمامات. هذه بوثينا نبولي في دوليشا تسمعوا على موزيكا فم، ما كزلنا معكم حتى التسعة.

0: الانترفيو
1: كملي معاكم فرحانيني ازل باش نستقبلوا مع بعضنا الممثلة هميمة المحرزي. مرحبا.
2: يعيشك. انا زيدة فرحانة برشا سلاح لي انا معاك.
1: مرحبا.
2: يعيشك.
1: احنا فرحانين انت موجودة حدين اليوم. دونك بس احنا نبدأ بالسؤال العادي هذيك. الصيف كيفاش تعدي لك؟
2: شوية شوية كل عبيد الكل الحمد لله.
1: عايش شوية قصن ضو على
2: شوية قصن ضو برشا تخلط عليه الماء وكهو ديما نقولوا الحمد لله.
1: ديما الحمد لله ان شاء الله ديما نحكي اكثر لهنا يمكن الناس خاطر الفستيفال عاد تخون عليهم هذاك علاش حتى اللي كنتي معناها تخمم تقول تخدموا سيزون كامله وكيما الناس الكل اللي يخدموا بالطبيعة يقول لك يجي صيف حمل ارتاح نلقى روحي نغفلق بالسخانه معناتها
2: يا غفلق اكثر من لازم هكا ولي.
1: دونك باش نرجع معاك على برشا تفاصيل باش نحكيوا على جديد باش نحكيوا على الخدمه باش نحكيوا على برشا جوانب يمكن من اللي صنعت اليوم وميمة المحرز اللي قول انا اليوم ما زلت نحاول اني نتعلم كل يوم بيوم واني ما زلت ما خذيتش غرضي من المهنه هذه ومن الخدمه نتاعي ومن الغرام نتاعي. تقولها هكا بينك وبين روحك؟
2: نقولها ديما ديما احنا انا نقول الميدان الفن ما تشبعش منه. انا دخلت له برشا غرام. انا مانيش بنت المعهد العالي الفن المسرحي لكن الدومين هذا دخلت له برشا غرام برشا محبه صحيح اللي تربيت في وسط الدومين هذا في وسط فرقه مدينه تونس اللي عندها معنتها بلاصة كبيرة في قلبي. مازال أي كل خدمة تقول لي تجي لي بعدها هي اللي باش تاخذ غرضك منها تبقى روحك لي مازلت ما خلطتش.
1: دونك مازلت تحس روحك انه يمكن مازال يقول لك الدور اللي ماذاك هو معناه اللي باش نبيت ونصبح ونقعد نحلم به ونقعد نتبسم كل ما نذكره. فما كل ممثل او ممثلة عندهم كدورك اللي يبدا يستنى فيه يقول هذا هو الدور. انت المستنية هذه كيفاش تتعامل معها؟ فما برشا صبر وإلا فما ساعات هاي يزين تعبت؟
2: شو هو في ما مانيش باش قال آخر باش نغطيه وعين الشمس بالغربيل. ساعات تقول تعبت تقول تعبت ما تاخوش غرضك من الحاجة. ساعات بعد ما تكمل تخدم تبدأ كلي هكا تقيم في روحك وتقول لي وكنت نجم الغول ذيك كنت نجم نقدو ما يخير. لكن فما دي غول اللي عملتهم اللي كنت فاكرهم نتبس بالحق نتبس. فكما نعورة الهوي اللي كل العبيد عرفتني من نعورة الهوي. وفما الغالي اللي عز علي برشا هو الدوري في حرقة اثنين كنت صحيح اللي وقتها حتى انا والمخرج اللي لاسع دوسيتي نقدم له تحيه كبيره كان يقول لي وبما كنت حبيت لاكس هذا يزيد يكبر اكثر خاطر بالحق كان من اللي غول اللي نحبهم برشا.
1: رول كان بطبيعه انه الانسان يحاول انه يشتغل لك تجي فرصه مثلا نتاع رول سورتو ساعات الممثل يقول لك انا نحب نخدم نحب رول صعيب نحب رول مش فكره مساحه هي فقط خاطر المساحه وحده تنجم تكون حاضر مسلسل كامل ومن بعد ما يذكرك حد صحيح. لكن فكره انه العمل اللي يخدم دي مثلا تحس فما نوع من كيفاش خلينا نقول هاك كما هي معناها فما الجوع عرفت يقول لك مازلت جيعان مازلت نحب كامل نخدم نحب الرول هذا نحبه يكون اقوى فيه تعقيد اكثر فيه خدمه اكثر فيه تكست اقوى. في الادوار اللي لقيتها الكل اسكو نسبه الادوار اللي لقيت فيهم هذا معناها اللي قلت انا خدمت بالكدا هل هما برشا شويه
2: الحقيقة شوية أنا من العبيد اللي كل بنتفرج في روحي في عمل نقول ما تفهمك الحمصة الصغيرة هذه بسم الله عليكم عرفتك الحمصة الصغيرة
1: حبيت نعمل
2: كان يزد خدمت أكثر كان يزد قويت في الشارج إيموسيونيل هذيك. دونك أنا ديما بابا كان يقول لي كلمة يقول لي رد بالك نهار تتفرج في روحك تقول ايه لهنا راني خلط راهو غادي وين بيج اللي معناتها كيما نطلعوا فيسا نتيحوا فيسا. دونك ديما نقول لروحي نجم نعطي ما أكثر نجم نعطي ما أكثر
1: وإن شاء الله الفرص تكون ديما موجودة وإن شاء الله الانتاجات تكثر زي هذا مهم. هيت نرجعوا من الأول كيفاش بدأت الحكاية. لقيت روحك في منذ الولادة معناه لقيت روحك في المسرح لقيت روحك في التمثيل في الدومين ارتستيك هذية. كنت نجمش تتذكر أول حاجة تحلت عليها عينيك في الدومين؟
2: نتذكر وقتها أول مسرحية اللي هكا حضرت على البرايف بتاعنا وقتها صغيرة برشا هي مسرحية فوندو. وكنت نمشي البرايف مع بابا في فرقة مدينة تونس. كنت نشوف كل لما ومداموني اللي تعطي رايها والعبيد اللي تسمع بعضها والعبيد ويبدأوا حتى كن هما مش موجودين في العمل لكن تحس اللي العمل هذاك الناس الكلها حتى يجيها فيه. وقتها بديت هكا نتغرم نمشي. أنا نحب برشا سي فتحي المسلماني اللي نقدم له تحية.
1: سلم علي برشا برشا.
2: كان يعيط لي كل يوم ما إيجي إيجي أدخل لي كوليس إيجي أشوف كيفاش نبرفو. وكنت نرى اللي كيتعبوا كيفاش يبكي ومن بعد يعاودوا للمشارج نتاعهم ويطلعوا يمثلوا ولا كان ولا صار. وهذيك من غادي يجي الغرام نتاع المسرح.
1: إنك عشت غاديك في شكون يمكن الأكثر شخص ولا أكثر لقطة ولا حاجة ولا لحظة فارقة عشتها وقتها قلت هذه هي اللحظة اللي قررت فيها باش نكمل في الثنية هذه؟
2: هي وقتها انا بديت في المسرح. مدام ونينو دين وقتها كانت عندنا افتتاح كارتاج وكان المخرج وقتها عبد العزيز المحرزي. وقتها في مسرحية ظلموني يا حبيبي. انا وقتها تعبت برشا خايفة اول مرة نطلع على كارتاج. وبابا صعيب برشا في الخدمة صعيب ياسر في الخدمة مع توذية الناس كل تعرفوا ويقف على الديتاي الكل ويحب الشارج هذيك. ذكر إذا دخلت في الكل قلت لها تعبت أنا ما عادش نجم مش نخرج منها المسرحية. شدتني قصت لي قالت لي وميمة راهو المسرح برشا تعب وبرشا عرق لكن الضحكة اللي بعد مش يجيك بعد ما تسمع العبيد تصفق عليك هذيك ما تشيش بالدنيا. أنت توا عايش بنتي تمشي تغسل وجهك تشرب دموعك وترجع تخدم وهذيك المخرج وتسمع منه الكلمة اللي باش توجعك اللي غدوة لك باش تبوسه من راسه وتقول له عايشك. وغاديك قلت هذا هو اللي أنا نحب الحاجة نحب الحاجة أنا لانتونس نحب الحاجة الصعيبة الحاجة اللي من بعد قال لي خلط تعمل هكا تقول إيه خلط عملتها.
1: وهذا يفرح خاطر البداية ديما ما تكون سهلة. نحكي وأنه ساعة بعيد على التمثيل والكل. أنت كي كنت صغيرة كيفاش كنت طفلة الهيجة العاقلة الرائدة اللي تعمل عميل وما يفيق بها حد البيبي فيس اللي مهما يعمل ليه طيب ميمة بتعمل شنو كنت بالضبط وين فين اثنية كطفلة صغيرة معنا؟
2: كنت ما نكذبش ما نقولش كنت طفلة عاقلة لكن ما كنتش عاقلة طفلة شنو كنت نحب هكا مني صغيرة كلي هذيك الحومة وولد الحومة والتكويرة في الحومة
1: وكيف كنت تكور معنا
2: أي نعرف لي أنا إلتي قلت بيبي فيس هو البيبي فيس
1: اللي بلاش كنت تكور معنا كيفاش كنت تكور
2: أي نحب ونحب الجو الحومة هذيك من قبل نحب كيفاش نقول لك معناتها عرفتك الطفله هذيك بنت الحومه اللي اصحاب مع الناس الكل وفدلك وصاحب الناس الكل صاحب الناس الكل هذا اللي لكن ما كنت اوميم طوم معناتها اني قلت لك انا بابا ما كانش ساهل بابا صعيب باش عبيد زاد يظهر
1: هو صعيب هو قبل خاطر البيت قبل علاقه اولادهم بالشارع ديما يخافوا على خلطته وكل شيء سورتو خنقولوا احنا في تونس معناها يسمع نقول لك بنتي تكور معناها هكا وخرجت وتمشيش تضرب ويصيروا مشاكل ويصير عارك معناها فيقش بيك مره ولا
2: لي فيق احنا ما نخبيه حتى شيء احنا بابا
1: تقول
2: اي لي يعرف ونقول له احنا تربينا على برشة انا ديما نقولها احنا تربينا على برشة صحبه مع بابا برشة ثقه ولكن برشة خوف وقدر وهذه اللي ديما نقولوا ليكيليبر اللي يخلي العبد يكون متوازن في حياته باش تعرف زيدا المكناف يتخبي اكثر من لازم راهو شراع يخوف من بعد دونك كان ديما يقول لي انا عندي ثقه فيك اما رد بالك راه نهار
1: اللي نسمع
2: صحيت لي نسمع دونك تربينا على الحاجات هذه
1: دونك لهنا كان نمشيو اكثر في طفولتك انت عطي عنوين مثلا بالمسرح اللي عشت فيه بالعلاقة بالعائلة بالكورة بالحومة يعني طفولتك فرحانة بها تقول انا اليوم راني ما عشت طفولة صعيبة عشت طفولة فرحانة بها ومحظوظة اللي عشتها.
2: ما نعرفش كيفاش تقيم طفولة صعيبة لكن انا تربيت انا الكبيرة انا الاخت الكبيرة تربيت على طفولتي كانت يعني طفولة عادية لكن تربيت نعرف المسؤولية مني انا صغيرة نعرف نواجه نعرف نحارب نعرف معناتها ما تربيتش الطفله الدلوله اللي ما تشدها راسها هذيك الكل ما فهميش معناتها تربينا الحمد لله مسؤولين تربينا في الخير لكن تربينا كاميرا تعرف اللي لازم يكون عندك مكانة في المجتمع، فما قرايتك، فما فما انت اللي تخرج للدنيا وما تخليش الدنيا ديما كلمة بابا يقول لي رد بالك الدنيا تغرك، وهذه الكلمة اللي انا نحبها، رد بالك الدنيا تغرك.
1: حاولت الدنيا تغرك قبل لما انت شديت روحك سافا؟
2: اكيد هي ديما تحاول الدنيا تغرك ديما ديما، عاد احنا توا ولينا
1: شو اللي خليك تشد روحك
2: ولينا اكثر الدنيا تحب تغرك، توا شيء كبير، توا الدنيا تحب تغرك باللي ريزو سوسيو، توا يقول لينا شوفوا كل شيء، كل شيء سهل، كل شيء بالنوار، تعمل هكا الحاجه تجيك، ليه ما هذيك الدنيا، ايش هذيك الدنيا.
1: حكينا على الطفولة، حكيت لنا انت شوية على الكورة، منين معناها بار كيوريوزيتي شكون تتكور بالضبط، جول ديفونسور اتاكون، تحب تماركي تحب تدافع؟
2: لا لا كنت جول، تعرف علاش
1: ديما فاست الجول هذه، الخو صغير يحطوه جول والطفل يحطوها جول واللي بصحته شوية يحطوه جول، ديما ذوما جول
2: على خاطرني هاو علاش كانوا يحطوني جول، انا ياسر خفيفة، تنقيستي خفيفة، دونك كان وليد الحومة فهمت يقولوا لي أميمة أنت ما تعمل حتى شيء، أنت تشد الجول
1: تبع الكرة وكهو،
2: تبع الكرة وكهو
1: به يا مهم برشا المهتمين بتبيع لاندي، مازال ميركاتو محلول تعاقدوا معاه. في الطفولة زادة فما حاجات تتعاش منها الحب، تتفكر أول قصة حب تاع حب البراءة هذيك ولا
2: أي نتفكر، أي نتفكر أول قصة حب
1: وين كان، في الحومة ولا في المكتب ولا في الليسي؟
2: مكتب،
1: المكتب
2: في المكتب
1: تتذكرها منيح؟
2: علاش لو تحب تسألني
1: ليه؟ أنا
2: ما هو نفهم أنت وين تحب تسأل؟
1: ما هو أنا كي نبدأ نعمل في حوار هكا نبدأ ما نحفرش ببالة، نحفر بمغرفة باش ما نلقاش روح،
2: قاعدة بشوية بشوية
1: بشوية بشوية. أنت كيفاش عشت؟ عشت بك الكلاسيكيات متاعك الجوابات ولا تبعث مع صاحبتك
2: ليه؟ كرست الذكريات، ليه كرست الذكريات
1: اللي كانت تتمدلك
2: هذيك تدور في الكلاس، ما
1: هي كرست الذكريات إشاعة رو بالعاني عملوها باش اللي تعجبوا يهزلها الكرسة هي الأولى وما يعطي الحد من بعد جوست يحب على جملة معها.
2: أي كنت في كرست الذكريات، أي كتبت ليكن نعبر هنا على الحب، ما عنديش مشكلة
1: عند برشا ناس يقول لك احنا يمكن فما مشكلة احيانا عند توينس، نقول توينس معناها نساوي رجال زوج، يقول لك ساعات فما كان مشكل الناس ما تعرفش تعبر على حبها كيما يلزم، كلمة نحبك ما تخرجش بالساهل، والتعبير على الحب نوعا ما فما احنا حتى ساعات تلقى واحد باش يكلم زوجته معناها باش يقولها كلمة قدام العباد يحشم ما كيش بدروحه استنسنا هيك كيف هذا موجود
2: صحيح فما شكون اللي يحشم لكن
1: انت لا تتكلم
2: الحقيقة انا حتى وجه نقوله اذا انت عندك احساس بالحب لأي انسان معناتها صديق صديقة قول راهي بيه كلمة نحبك بيه، انا ما نجمش نعيش من غير كلمة نحبك الحقيقة، انا ما نجمش اللي يعرفوني يعرفوني ما نجمش
1: تدوين كما تسمحيش
2: ندوين عندي مينيمم 4 مرات في النهار لازم نسمعها
1: مختلفة معناها نتاع صديقة نتاع حب نتاع هكاك معناها مختلفة
2: 4 مرات لازم تقولي نحب
1: هذيك الدوزة معناها 4 مرات أكيد دوي هو دوي 3 وميم
2: 4 أنا نحب 4
1: به نرجعوا الكارير ونحكيوا على المسرح بشوية بشوية بديت انتقلت من بعد التلفزة مسلسل تين الجبال عام 2004
2: صحيح.
1: الموندو هذا كيفاش كان لك من الأول؟ اسكو أنت من الأول خاطر حكيتي المسرح دخلت بن بيهار في الناس اللي كانوا موجودين في كممثلين وممثلات زاد في الجو متاع لي كوليس وكل شيء، لكن في التلفزة لعب أخرى كان عندك نفس الانبهار ولا كيما برشا ناسك الصدمة فما يتشوكرة في التلفزة والسينما؟ أنت وين كنت؟
2: ليه ما تشكيتش الحقيقة، أنا في 2004 خدمت أول تيلي فيلم وقتها مع سي علي منصور، كانت لي تجربة حلوة، كنت الحقيقة بيان انتوري. بعد جيت جي مسلسل الزوجة الخامسة في 2013 مع سي الحبيب المسلماني، مشيت عملت كاستينج، وقتها بابا كان رافض أني نكون في الميدان هذا بالحق،
1: ميدان التمثيل ولا التلفزة؟
2: ميدان التمثيل، لا ما عندوش بابا موقف من التلفزة والمسرح، ما التمثيل يقول لي
1: هو ديجا خدم الزوز،
2: ميدان مش سهل، يخاف ما كالوجعة هذيك اللي تنجم تسيل.
1: انت قلت لي انت وبوك كانت عندكم صديقة، احكي لك مرة حاجة خليته هو ياخذ الموقف هذا، خاطر هو ولد دومين نورمالمون يجيك ليك انت، هو عنده دراية كبيرة بالدومين، دونك انت هنا محظوظة باش انك عندك مصدر نتاع معلومة حي قدامك، معناها باش يحكي لك المسألة هذه. لكن احكي لك مره علاش ليه حاول، خاطر ما دام انت علاقتك بوك صحاب وثيقه دونك نورمالمون يقنعك مش يجبرك. باش قنع باش حب يقنعك
2: يقول لي راهو الميدان هذا يوجع معناتها ما تتخيلش الميدان هذا الكل هي الشهرة والنجوم هذيك وكلمة تخرج والعبيد تعقلك ما تراهي هذيك الكل محليه بالحق محليه هو كل لكن القلب متاع الخدمة دي مش سهل ما هو سهل ما كنش باش تتخيل تمشي انت منتقد كيما برشا عبيد تستخيلنا معناتها اللي احنا كل واحد عنده لوج وحده ومكاز وحدها وفي الراحة وفي الهكا معناتها راهو دومين صعيب راهو دومين يحبوا برشا خدمة راهو ما تقولش انت اللي الدور هذي هو اللي خلط بيه سيء انا اليوم في النجومية كان يخاف عليه يخاف يقول لك انا زادة كان انا اليوم بنتي تتعب ولا غدوة اللي جيها الدور هذيك كما صار فينا عورة لهوي معناتها الدور اللي كي تخرج الشارع الناس الكل هكا تجم تتغرر وبرشا عبيد تغرت ولينا برشا عبيد تتغرر صحيح ولا لا كان هذا الكل يخاف عليه من يقول لي أميمة وليد كنت نراه بابا اش معناتها يصبح كنا نعرفوا بابا معناتها اللي بجمعة ما نشوفوهش نراو التعب على بابا تغسلوا اللي تعدى بيه ماهوش دوميسيل دونك كان يخاف عليه ياسر كان رافض عمره ما جبرني على حاجه عمره ما قال لي ليه ما تدخلش للدومين لكن يقول لي انا نحب بابا عنده كلمه يقول لك انا نحب انك ما تدخلش الحاجه هذيك ولا تعمل لكن ما نجبركش هذيك علاش كي جات التلزه في
1: 2004
2: كانت الاول تجربه لي وقتها صغيره ونافحه
1: ونجرب
2: فهمت ونجرب من بعد جيت 2016 كي عملت المسلسل مع سي الحبيب المسلمي كنت عندي دور البطولة وقتها في مسلسل الزوجة الخامسة والهدي بديت نفهم شوية وليت نعرف شو معناتها مخرج في بلاتو على صاب وليت راه في إكيب ما أكبر ما هوش المسرح هذية اللي معناتها
1: مستريس من نوع آخر
2: وقتها نتفكر وقت بيان سور الانتاج وقت اللي كلمني باش نمشي نعمل كاستينغ وقتها معايا سي فتحي المسلماني وهو اللي وقتها شد معايا النص باش انا نعمل كاستينغ وكل وقتها قبل كنا ياسر نعملوا ليكتور معناتها بشهر ليكتور كانت تصير قبل ما ندخلوا للتوناج التلفزه شكون سببها اللي انا اليوم موجوده فيها سببها هي مروة بن جميع لأن قدم لها تحية كبيرة مروة
1: سلم عليها برشا
2: بالحق ونحبها برشا ونقول لهم سي غراسا مروة بن جميع خط مروة بن جميع وقتها خدمت في الاسيستانة مع سي الحبيب بن سلميني دوك عرفتني غاديكا في ناعورة لهوي لوليني كانت هي بخمير اسيستانت مع مديح بالعيد وقمت اكتتني وقالت لي أميمة إيجا باش تعمل كاستينغ وهي اللي وقتها بيفتني على الغول متاع مرام وكل دونك من وقتها ديما نقول انا حاجه تهز الحاجه نقرا روحنا عاود لهيلوليني والثاني ومن بعدهم فلاش باك عامين ودخلنا في التلفزيون
1: ودخلنا في الماما ودخلنا في هذا الكل ومازال برشا حاجات اكيد باش نحكيوا فيها لكن شنو يمكن اكثر حاجه تخوف ضيفتنا وميمن محرزي هذه باش نعرفوه من بعد شويه
0: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لاشونس أبارتين العشمس وتعليل في هابي أور أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 ألف وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين فالصيف على موزايك فهم فرحتك تسوى برشا كادوات
3: لا جيت زاير زاير
4: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس تنظم جامعة تونس للضمان الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تسكيرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودا برود
0: كورنيش مرسينا جمعة من السبعة لتسعم تعليل
1: نجمو تفعلوا معنا لواتساب موزايك فيم 23 513 ألف نذكر ضيفتنا أميمة المحرزي الممثلة اللي تنجمو تابعوها زاد على يوتيوب موزايك فيم زاد على الباش فيسبوك متاعنا موزايك فيم ما مش نفس الاسم مش راديو أخرى نفس فيسبوك ويوتيوب بس زوز موزايك حاسين سألت قبل فاصل قلت لك شو أكثر حاجة تخوفك الحاجة اللي تخاف أنك تواجهها نهار آخر الحاجة اللي تخاف منها وتقول هذه من ترعبني، تنجم تقول نوع من الفوبيا حتى معنا.
2: نوع من الفوبيا نخاف.
1: نعاونك شدي العرفية ويجي حذينا قال يخاف من الخنافس.
2: تحب هكا؟
1: أعطيني هكا من... وهكا.
2: ليه معناتها ما حشيكم خاف من الحيوانات الكل؟
1: الكل
2: كن الفكر والنجم نتعامل
1: خط... خطاش تهرب منه خطاش تهرب
2: منه الفكر والحيوانات الكل خاف منه فهمت. البشر ما يخوفنيش اما الحيوانات ما نلقاش كيفاش باش نفسروا لبعضنا.
1: لا لا فهمتك انت انت ما انا حسب تحليلي ما انت ما تخافش من الفكرون خاطر تنجم تهرب فسيلما مش يخلط عليكم
2: صحيح
1: انه مازال يسمي بسم الله وانت سايب ورا واحد. عطيني خوف في اخر مثلا هذا خوف تنجم تعيشه في حياتك كيما اي انسان عندك
2: خاف من الوحده. اي الوحده
1: تقعدش وحدك؟ الوحده بما معناه
2: الوحده نغزر القدام نغزر القدام
1: كيفاش
2: الحياة نخاف من الوحدة. أنا ياسر نحب نحب العائلة نحب الدار الكبيرة نحب معناتها كيقول دار كبيرة دار كبيرة معناتها بصغار
1: بناسها بأهلها
2: معناتها وأهلها. نخاف من الوحدة نخاف نخاف ساعات نغزر هكية كي تشوف صغار قاعدين يكبروا وكل شيء هذيك هكا ترهوجني شوية معناتها. دونك أكثر حاجة خوفني هي الوحدة.
1: ما معناها لل... شفت حاجات قبل قدامك بتاع ناس كاملوا حياتهم وحدهم فما فما ناس للاسف كانوا موجودين في هذا فما حاجه خلتك تروماتيزي شويه من الفكره هذه خاطر فما ناس ما تخممش تقول لك عادي
2: هو ديما اختيار. ايش نقول لك اختيار عندي فما ناس اللي تحب انها تقول لك نكمل حياتي وحدي انا مرتاحه ولا مرتاح وكل ديما نقول اذا العبد معناتها مقتنع معناتها صحه فرحه. انا من الناس اللي لا اللي ديما نقول معناتها اليوم واحد ان شاء الله ربي يداوم صحه على الناس الكل معناتها لكن اليوم واحد فما صحه ولا فما لكن نخاف الحياه تهز النهار تتلفت هكا يمين وكسارك تلقى روحك وحدك هذيك تخوفني.
1: هو حتى حد يحب يكون وحده
2: فما فما شكون في الحياه اللي يقول لك لا انا نكمل حياتي وحدي شيخ عامل جو انا ذيك تخوفني تخوف ما نط ليه ما ليه ما نقبليش
1: سيدي. ان شاء الله ليه
2: ان شاء الله ليه
1: ان شاء الله تعيش في عائله كبيره ومربين فكرون في جنينه.
2: لا لا لا ما عندهم لعبي وقت الفكرون عاد حتى مازال واحد عنده جيد باش يخش الفكرون.
1: نحكيو احنا توا بين بين مسرح تلفزيون نحكيو على الدراما نحكيو على برشا حاجات انا هو الدور اللي اذا انت نهار باش تمشي تقدم من روحك المخرج ما يعرفكش مثلا مخرج فرنسي ايطالي يقول لك اعطيني انا هو الدور اللي باش نتفرج فيه باش نجم نقيم معناها كاينو كاستينغ باش نتعامل معاك انا ما نعرفكش انا هو الدور اللي تفرجوا فيه.
2: تحكي تلفزه
1: تلفزه اللي اي الدور اللي تعتبره هذاك ينجم يكون السي في نتاعك.
2: الدور اللي نعتبره ينجم يكون السي في نتاعي هو الدور في حرق هو الدور في حرق خاطر كان تشالنج قوي راه كي نقول لك دولي في حلقه كان تشالنج قوي. اولا انا ما نحكيش الايطاليا معناتها بالكدا نلقى روحي معناتها عندي تيرادي طويله وفيها معناتها ايموشن دي انك باش تحكي بالايطاليا وتبكي وتفهم وتعارك و... يعني كان تشالنج قوي بالنسبه ليا واي و... من اللي غول اللي نحبهم برشا نحبهم برشا في المسرح بالنسبه ليا اعمالي الكل خاطر انا في المسرح ما كانش عندي توجه معين في المسرح.
1: نوعت
2: انا خدمت المسرحيات اللي بالعربيه خدمت الفودفيل خدمت التياتر كلاسيك معناتها ما عنديش من مانيش من العبيد اللي نجي نقول لك مسرحين نحب اللي كان تياتر كلاسيك. ليه انا بالنسبه ليا المسرح كل التجارب تنفعني كل حاجات تزيدني في السي في نتاعي اللي حقيقه ما فماش عمل مسرحي يجي نقول انا النوع هذا ما نحبوش.
1: في انواع المسرح مثلا تخمم نهار تكون وحدك سوسين
2: بديت تدور الحكايه في مخي بديت تدور الحكايه في مخي لكن مازال بكري مازال بكري.
1: شنو اللي نجم يكون مازال بكري مثلا نلقاو احنا عبيد فكره في تونس برشا ناس تقعد تستنى برشا باش نجم تكون وحده سيرسين يقول لك برشا اسباب فما اللي يقول لك الاكتساب الخبره فما اللي يقول لك باش نلقى نص باهي باش نلقى ثنيه باهي تو مانيش مركز تو عندي حاجات اخرين هذاك بروجي خاطر وحدك سي وحدك معناها فهمتي في المسرح وتعرف كي تبدا في مسرحيه انتم تكونوا خمسه او سته ممثلين انا اليوم مانيش في فورما صاحبي هز علي اما كي تبدا وحدك تهز وحدك. بيه لو ثنية تنقول تاو مش الوقت لكن ثنية شنو تنجم تكون بالضبط اسكو مونودرام اسكو تنجم تكون في ثنية مثلا علاش ليه نعمل كيما من لا مثلا يجيو المخ حاجة كيما بيك بوسة مثلا اللي كان الوجهة الجندوبي شنو هو الثنية بالضبط يتخم فيها الأقرب لك على الأقل.
2: الأقرب لي أنا نحب المونودرام، نحب المونودرام، لكن نحب أي أقرب المسرحيات مدام وجيه اللي نقدم لها تحية كبيرة بكبوسة، اللي هو اللي فيه الضحكة، فيه الخفة، فيه المساج نعش متوصله لك. هذيك أنا نحب معناتها بالحق اللعبة هذيك نحبها. أنا ديما يقولوا لي في الحياة يقولوا لي أنا ضامرة وكل شيء، يقولوا لي ساعات علاش متخممش تعمل حاجة وحدك، علاش قلت لك مازال بكري، مازال بكري لخاطر فما مازال مازلت ما شبعتش بالكذاب المسرح الجامعي، مازلت فما فما دوتر بيست في المسرح مازلت ما تمكنتش منهم وما مسيتهمش. معناتها هذيك اللي نحب نهار اللي انا نقرر باش انه نكون عندي عمل مسرحي وحدي، نكون انا بالحق شبعانه مسرح، شبعانه مسرح.
1: وهذا مهم برشا انه الانسان ديما كيحط سياق ويقول لك نبدا على الاقل ركز، معناها ما نكون شكيك. انا مجموعه متصور ثلاثه تصاور هما نحب نوريهم لك، نبداو بالتصويره بالتصويره وانت علقت، تنجموا تشوفوهم بالطبيعه على الباج فيسبوك نتاعنا موزيكا فيلم ولا شين يوتيوب. هذه التصويره الاولى،
2: هذه نحبها ياسر التصويره،
1: هذه التصويره فقداش عمر وقتها
2: غادي كظهر لي عمري في العامين ونص. أي نذكر التصويرة هذه كانت في حومتنا وقتها، وجيوا نهارتها صوروا معنا وقتها تلزة، ذكر اللوبة ذي جيوا صوروا معنا تلزة وقتها أنا وباوما وقتها.
1: اليوم أنت في العمر ذيك عامين ونص توا، وما في عمرك هذي شنو تحب تقولها؟ معناها هي توا معناها على شيء باز ما في مخها حتى شيء، مخها كان اللعب وتفليك، أما تقولها رانا وصلت، رانا أنا في ثنية باهية، رانا في ثنية مزيانة، ولا أرجع رود فرام ثنية ما مش عاجبتني بس
2: أرجع أخطأك ما تكملش. بحب نقول لها، بحب نقول لها صحيت اللي كنت قوية، صحيت اللي أمنت بروحك، كمل ثنية ما هي سهلة لكن كمل.
1: باش التصويرة الثانية اللي نشوفوها توا كيف
2: اللي كأنا أختي زبيدة
1: والحق ومي من وقت التوا ما تبدلتش،
2: ما
1: فماش شانجمون كبير، مع أن الحق أختك ما نعرفهاش توا كيفاش، ما فماش شانجمون كبير.
2: سي فغي هذيك أختي صغيرة، أختي هي احنا بديتنا عامين ونص زبيدة، أما أختي بالنسبة لي كانها بنتي بالحق، ترى بينا كيك باكونت عامين ونص كيفيرة، عامين ونص
1: كيفيرة عمر يقول لك يا ربي ساعة الخو الأخت تربي معنا
2: تربينا يس نخاف عليها يس نذيك إنك اللي أختها اللي حد ما يمثلي أختي، حد ما يقرب لي لأختي،
1: وكنت تكور عشكم مش دور بي أختي
2: صحيح،
1: كنت رحو ما تكور عندك غمبارشة نيز معك
2: كنت تعرف توج نعم تتقلي أي صحيح تقول البيبي فيس ذي ما حكيش عليك أي أختي يعني قلت لك تربيت أنا الأخت الكبيرة اللي بالنسبة لي نحميها من كل شيء.
1: أنا مسني في عيني أختي.
2: وي مسني في عيني أختي.
1: به التصويرة الثالثة نشوفهم بعضنا.
2: هذه التصويرة.
1: القاضي عبد العزيز المحازي والدك.
2: التصويرة هذي عملناها وقتها بيلود لجي سي سي، وقتها سي ميسنوسي هو اللي عيطلنا وقتها، عملنا شوتينج هذي، وكانوا التصاور ذوما تخي سبونتاني، معناتها كان موموند كان ذاك الوقت سيمي قال ما نحب حتى شيء، يحكي مع بعضكم فادلكم مع بعضكم، نحب نخو العلاقة هذيك اللي بين أميمة وبوها.
1: شنو أكثر حاجة خذيتها من عنده تعتبر هي صفة اللي قعدت لك وتعلمتها منه ومكبشة فيها إن هذيك هي خذيتها من عنده؟
2: أنا شبه له في برشا حاجات، هي الإرادة والصراحة. بابا صريح برشا، صريح برشا بابا، حتى كان يعرف الكلمة تنجم توجعك، يعرف كيفاش يلطفها باش يوصلها لك، لكن اللي الكلمة اللي توجعك اللي بمحبة. أنا ديما نقول أنا بابا صعيبة، أنا بابا حنين برشا، حنين ياسر بالحق، حنين برشا.
1: بين الصعب والحنية ديما ذاك الكليبر اللي برشا ما يلقاهوش، لكن انت تصور عشت وصفع، معناها عشت الحنية، عشت الصرامة، عشت برشا حاجات مع بعضهم اللي هما يمكن اليوم تقول هذا اللي صنع اليوم ميمة المحرجي في ثنيتها اللي تحب تكمل فيها.
2: اي اكيد انا نقول معناتها الدوزاج هذيك هو اللي خليني نمن بروحي، اللي خليني خاطر في الحياة ما تعطيتش نوار ياسر زيدا، معناتها تعدينا بصعوبات كبيرة راهو، معناتها اللي كان ترقاش كيفاش تتلم روحك، والا ساعات تذكر صعوبوك دونك تخليك انت تعمل على روحك باش تنجم تقدم، خاطر تعرف انت شنو هي الفاتوره اللي باش تخلصها. ساعات حنيه بوك هذيك تعرف وقتاش انت تنجم تمشي له وتقول له مثلا بابا تعبت ولا بابا عاوني، دونك هذاك اللي خليني اليوم وميم.
1: شكرا لك وميمة المحرجي، بتبيع احنا فرحانين برشا انت كنت ضيفتنا معنا في مقبل، ونحب نعرف مسرحيه اقامه شهيره ان شاء الله وقتاش باش ترجع باش نشوفوا العروض. بتبيع كانت فما برشا عروض، لكن توا نحكيوا على الموسم الجديد 26 27، اسكو فما حاجه على قريب ولا
2: ان شاء الله؟ اكيد مسرحيه اقامه شهيره اللي هي انتاج مسرح الاوبرا والتلفزه الوطنيه، اللي انا نقول حاجه مزينه للتلفزه الوطنيه، دخلت في الانتاج المسرحي بالاشتراك مع مسرح مسارح. ان شاء الله باش يكون عندنا ديدات بعد الصيف هذا اللي تعدينا بيه، وكها ان شاء الله العبيد تجي وتكتشف مسرحيه اقامه شهيره.
1: بون كوراج ليك انت ليكيب الكل. زاده فما مسرحيه كوريغرافيه جديده قايمه على الرقص، اول مره معناها نحكيو زاده التعامل مع قيس بولعريس اللي تعرفت عليه في اقامه شهيره، كان نجم ناخذ كلكو ديتاي على العمل هذا.
2: هذا عمل باش يكون انا تشالنج جديد عندي، لخاطر اول مره باش نكون في مسرحيه اللي فيها التمثيل لكن اساسا هي الرقص. دونك تشالنج جديد لي. احنا عرفنا بعضنا، قيس بولعريس هو اللي عمل الكوريغرافي نتاع اقامه شهيره، وان شاء الله باش تكون حاضره في الموسم الجديد.
1: دونك انت تكون صريحه معنا على الاخر، هذاك علاش نطلب منك في السؤال هذه تحاول تكذب عليا شويه. قاعده تحضر رمضان سي بون، بعثوا لك سيناريو
2: برشا اعمال قاعده نقرا في لي سيناريو اون اتوندون بيان سور نختار، ومدير اعمال يتصل بهم
1: ان شاء الله. ربي معك، ميرسي بوكو. المعرضي كانت لحظة كذب في برشة صراحة بحوار كامل. السلام عليكم مستمعين، السلام عليك كيبر كل سارة ليندا فيال واثق بالله، السلام عليك خالد، السلام على ما فهمتش نقول ليندا ولا ما فهمتش، هادي سمعني يسري زيدا نخدم الستة الولاد سامحوني اكا ولا غالب ملتقى ان شاء الله بعد شوية بش يكون موعدكم مع ملك العوني وداري بن احمد في هابي اور. لكن قبل هذا الكل اكيد بتبيع ما تنجموش ما تسموش مردتي في الاخبار هذه مزيكا فهم كملين معاكم حتى نص الليل.
5: Calypso. Jeudi 20 août, le Calypso Hammamet accueille la fameuse soirée Hafeli.

مستمعي موزايكا فام، أسعد الله وقدركم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير شؤون الخارجية محمد النفطي يشرف على سلسلة من اللقاءات جمعته حضوريا وعن طريق تقنية التواصل عن بعد مع رؤساء البعثات الدبلوماسية التونسية المعتمدين لدى الدول الشقيقة والصديقة العربية والإفريقية والأوروبية والأسيوية والأمريكية. وفق بلاغ للوزارة نشرته مساء يوم الثلاثاء، تداولت هذه اللقاءات بالخصوص في مختلف التطورات الإقليمية والدولية وضرورة استعداد الدبلوماسية التونسية بتوجيه من رئيس الجمهورية لمواكبتها والتعامل مع التحديات التي تطرحها والحفاظ على مصالح تونس والدفاع عنها ومواصلة رعاية شؤون الجالية التونسية بالخارج ومزيد الإحاطة بأفرادها. يستعد 129,403 تلاميذ بولاية القيروان للعودة إلى مقاعد الدراسة خلال السنة الدراسية 2026-2027 بالتزامن مع تواصل أشغال تهيئة وصيانة 45 مؤسسة تربوية، إلى جانب إعلان طلب استشارة لنحو 80 مشروعا، وذلك ضمن الاستعدادات الجهوية لتأمين عودة مدرسية وجامعية وتكوينية في أفضل الظروف. وتضم ولاية القيروان 390 مؤسسة تربوية بها حوالي 5,195 فصلا، وفق ما جاء في عرض قدمه المندوب الجهوي للتربية بالقيروان خلال جلسة عمل عقدت اليوم الثلاثاء بمقر الولاية وخصصت للاستعدادات للسنة الدراسية الجديدة. وتمت الإشارة خلالها إلى أن التدخلات الرامية إلى تحسين جاهزية عدد من المؤسسات التربوية ما زالت متواصلة بالتوازي مع استكمال الإجراءات المتعلقة بالمشاريع المبرمجة وتوفير التجهيزات الضرورية لضمان انطلاق السنة الدراسية في ظروف ملائمة. حملة مراقبة اقتصادية إقليمية انتظمت اليوم الثلاثاء بولاية منوبة تسفر عن حجز 1008 قوارير مياه معدنية حجم 1.5 لتر محملة على متن وسيلة نقل دون سندات قانونية ودون توفر شروط ممارسة التجارة لدى منسيكيا، وفق معطيات أفادت بها الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة. في أخبار العالم، وزارة الخارجية الأمريكية تعلن الثلاثاء فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية اليابانية توموكو أكاني ونائب المدعي العام القاضي السنغالي عبدالاسي. يأتي ذلك في تصعيد جديد لحملة إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد الهيئة القضائية الدولية التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقر لها على خلفية تحقيقاتها بشأن إسرائيل وإصدارها مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الدفاع السابق. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروزي يعلن في دمشق ثلاثاء العثور على بضعة أطنان من المواد النووية في موقع غير معلن يعود إلى حقبة نظام بشار الأسد. وأكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن المواد ليست خطيرة وستبقى في عهدة الدولة السورية خاضعة لضمانات الوكالة في خطوة تمثل بداية فصل جديد من التعاون النووي السلمي بين سوريا والمجتمع الدولي. تجاوزت درجة الحرارة في المملكة المتحدة هذا الصيف الحد الأقصى التاريخي لها بدرجتين على الأقل، وصولا إلى ما يفوق 38 درجة مئوية، بينما يواجه المواطنون أزمة ليست فقط في دفع ثمن مكيفات الهواء وإنما في الحصول عليها من الأساس. وزادت مبيعات أجهزة التكييف بشكل جعلها تنفد من الأسواق، وجعل استلام الجهاز يتطلب الانتظار ما بين شهر إلى شهرين. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع مالك العوني وأدالي بن أحمد في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي. الأولى في تونس.

على موزيك فام مع سلامة. مرحبا, شكرا لكم على الاستماع. هذه أبي أور من توا حتى 9 عام تعليل, موعد يومي من الاثنين للجمعة على مدة 3 سوايع كاملين معكم وين ما كنتوا, في الأوتوروت, في الدار, اسمعوا فينا بالكيت, قاعد نعرش, أنا قاعد في التراس, تعمل في ماج, تعمل فوتينج, ماشي السهرية, بو أمبورت وين ما يوصل صوت موزيك فام. أهلا وسهلا, مرحبا, مرحبا بكم في أبي أور. اليوم عنا برشا جديد في علاقة بالموسيقى, برشا جديد في علاقة بالسهريات, أي برشا جديد في علاقة بالربح والكاش. ألو, شو نبدلوا اللعبة والتكتيك 4-4-2 اليوم بالنسبة لإيميسيون بتاع 3-18 أوت 2026. غدوة اختتام مهرجان كارتاج دولي, لي زانفيتاسيون تربحوا البارح, مهرجان حامات وفاء ديجا, المهرجانات كله فاء, ونتوندو ان شاء الله الجمعة داخلة عندي لكم دي زانفيتاسيون تاع سهرات اخرين باش يكونوا موجودين في كارتاج. جو بونس كو عندكم فكرة على اغلب لي زارتيست اللي جايين المسرح كارتاج. فقررنا هوني كفريق العادات, قلنا اي نطلعوا شوية البارة ونربحوا شوية كاش, خاطر الجمعتين هذوما الكل تربحوا في لي زانفيتاسيون معنا. وميرسي على البارتيسيباسيون تاعكم على واتساب موزايك كافي 23 513 1000. هو في الكاريو اليوم عندي 300 دينار. اوكي, 300 دينار, مازال دليل من غير تصفيق, خاطر مش ردوها اليوم 500 دينار. علاش ردوها 500 دينار؟ خاطر باش نبدلوا معاكم اللعبه شويه الجمعه هذه, باش نبدلوا اللعبه باش نطوروا شويه في الريتم. زوز متسابقين شاركوا معنا اليوم, 5 سؤالات في 20 ثانيه, اكهو جاوب عليهم تربح 500 دينار. اوكي, سهلة برشا العملية, تدخل في القرعة, تبعت على واتساب موزايك فام, نحب نشارك في اللعبة متاع اليوم في غود لا شانس. الغوم تانا هي من ذراعك انت, دونك اذا كان جاوب على 5 اسئلة في 20 ثانية بالصحيح, الاجابة الوحيدة الغلطة اللي تقولها تخرج من اللعبة كاريمون, ما نعطيك شانس انك تعاود السؤال مرة اخرى, تقول اجابة غلطة راهو تخرج من اللعبة. دونك 500 دينار كاش من اداء موزايك فام, اللي حاب يشارك بعد اسم لقب وبيان سور نمر تليفون متاعه باش نكلموه بعد شوية تقريبا سريعة ونص أخرى من طوال 10:30 متاع الليل إن شاء الله, أقل من سريعة نص متوكا. دونك نكلموكم أنتم على واتساب موزايك فام, تشاركوا 23 500 و13 في اللعبة على 500 دينار. خلنا نعطيكم جوست أنديس صغير, الأسئلة سهلة سهلة سهلة, ثم كان سؤال بركة ماهوش في الريتم تاع السؤالات الاخرين, اسئله سهله ثم سؤال بركه ينجم يغلطكم, دونك ركزوا شويه. 23 513 في اللعبه اليوم على 500 دينار كاش من ادام موزايك فام. داليا في الاخراج على السلامه, مرحبا كيف كيف وائل معنا في ستاندر موزايك فام, مرحبا بيه معنا, اهلا وسهلا, ديما ننسى الاسم, سامحني يسري, يسري فعلا سامحني يسري, اهلا وسهلا مرحبا بك في الاخراج الرقمي على باج موزايك فام على فيسبوك. الموسيقى تبدا توا. Happy hour. كولابوراسيون خارق العاده ما بين, هي ريميك مره اخرى تعملت ما بين لينكن بارك مع جاي زي نامبو كور على موزايك اف ام. شويه تسمعوا بلو سولي في سولي بلو بتوينك لويزا, هذه ابي اور معكم حتى

شيتا من عند بلاك آيد بيس فيجرينج أوزونا جي راي سول على موزايك كافي. وصلنا حتى للتسعة وسبعة وعشرين دقيقة وقايد سهرية الجو الليلة. الو نبداو بالبلتازار في السونتر فيل وين تلقاو اليوم شيفو لايف شو. بالنسبه للفيرما تلقاو الدنتي مع امير معموري في راس القبي ويسري تونسي والجست هو لطفي حمدي. بالنسبه للفيلا ديدون تلقاو ليلى طلال. نمشيو للفلو في جامارت وتلقاو فولو فلو بلاي ليست نتاع الفلو. بالنسبه لليلى في البيهاي تلقاو هشك بشك ذا شو معهم فراس زيوت كيف كيف لايف بيرفورمانس. نمشيو للمولو اليوم تلقاو لنا فيها افروديت شركات شيان و تريكي. في أين تونس تلقاو باك بلوك هيب هوب اند ار ام بي باي جي بوي. بالنسبه للجولين تلقاو ليلى فاليريا مع جوليا وتلقاو بعد رسلين. نمشيو للفلامور وين تلقاو ليلى بيانو بيانو مع عزة نديم و ايريني. فوالا هذا بالنسبه للكونسيبت نتاع فلامور ليلى بيانو بيانو. نمشيو للمونز وين تلقاو ليلى بومباستك مع دي جي دوسر. في الماجوريل تلقاو ليلى تشيرز اند تشيل. بالنسبه للريستورون تاع لي دون في المارسا تلقاو بوهيميان كوست مع بنكا. في حبيبي داون تاون ليلى تلقاو كاروكي سبيسيال روك. انا مغرومين بالغناء الروك نجم نلقاو كاروكي سبيسيال روك ليلى في حبيبي داون تاون في شارع الحبيب بورقيبه. نمشيو للحمامات اليوم في الاوبرا وين تلقاو دي جي وايز. في ذا فيمس تلقاو اوت سكول باي دي جي لوتشو. في الكوزيبا الحمامات تلقاو بانجالا بالنسبه لليلى. وفي البوبوت في الحمامات زاده تلقاو دالي النجار. نمشيو دبليو في في ياسمين الحمامات تلقاو علولو. في سوسه ليلى في التري هاوس تلقاو سلام مصطفى لايف برفورمانس. بالنسبه للجولف اللي لا تلقاو هيت ماشين باي دي جي بوخشينا. بالنسبه للصالون تلقاو خرافه لايف شو. ولا هذا بالنسبه لسهريه الليله.

مسابقة أخرى من توا الموعد شكون مع غود لا شانس. كما قلنا في أول البرنامج بتاعنا اليوم لعبة سبيسيال برشا، 500 دينار كاش مش 300، 500 دينار كاش على شرط أنك تجاوب على خمسة أسئلة في 20 ثانية أكهو، 20 ثانية أكهو، 20.01 يعني خسرت. دونك فوالا خمسة سؤالات سهلين، ابعثونا على واتساب موزايك فهم 23 500 و13000 23 500 و13000. بالبيعة الحالي إذا كنت حاب تشارك معنا خلينا اسمك ولقبك ونمر تليفونك وتدخل معنا في القرعة باش تلعب اليوم في غوت لا شانس. 500 دينار كاش، زوز متسابقين اليوم شربوا معنا، مش واحد، زوز متسابقين شربوا معنا، خمسة أسئلة يعني عنا 10 أسئلة كاملين حاضرين، سؤالات سهلين في المتناول نجموا تجاوبوا عليهم في ظرف 20 ثانية أكهو. بعد شوية تسمعوا تيلور سويفت وتسمعوا غالي في بينة وتسويت، خليكم مع أمير الطرب العربي صابر البيعي عاشق مغروم.

إليسا لو نرجع سوا على موزايك فم. إليسا رجعت إلى ركح مسرح كارتاج في الدورة 60 لمهرجان كارتاج الدولي نهاية السبت 15 أوت 2026، وكانت عملت حفل كبير أمام شبابيك مغلقة وصنع حتى للتسعة و47 دقيقة. انتوما عشاق السيريات والأفلام، عندي لكم بروبوزيشن.

The Westies, نيويورك من زاوية العصابات. إذا كنت من محبي مسلسلات العصابات والجريمة فسمع عمل جديد يستحق المتابعة الصيف هذايا. The Westies هو مسلسل جريمة ودراما من إنتاج MGM Plus، انطلق العرض متاعه نهار 12 جويلية 2026. المسلسل يرجع بنا إلى مدينة نيويورك في بداية الثمانينات، بالتحديد في منطقة اسمها Hell's Kitchen في مانهاتن. ينقلنا إلى عالم العصابة الإيرلندية الأمريكية الحقيقية اللي كانت معروفة وقتها باسم The Westies، وهي عصابة اشتهرت بالعنف والجرأة وسيطرتها على جزء من عالم الجريمة في مدينة نيويورك. القصة تتمحور حول مشروع بناء اسمه جايكوب جافيس كونفنشن سنتر. هو مشروع ضخم اللي أصبح بالنسبة للعصابات فرصة ذهبية باش يحققوا مليارات الدولارات، لكن الأمور بتبدأ تتعقد بشوية بشوية وقت اللي تدخل المافيا الإيطالية على الخط، وفي نفس الوقت يبدأ FBI في تضييق الخناق على الشبكة الإجرامية هذية، وهنا يتحول الصراع من أنه لوجوا على الفلوس إلى ماركة متاع نفوذ وبقى. في بطولة المسلسل ذا The Westies نلقاو جي كي سايمونز في دور إيمن سويني اللي هو قائد الويستيز في حد ذاته، إلى جانب كل من تايتس وليفر وتومي بريتني جيسيكا فرانكس جوكس، إضافة إلى ظهور شخصية حقيقية شهيرة في تاريخ المافيا الأمريكية، وهنا بالأساس نحكيه على جون جوتي. مش يكون موجود جون جوتي كشخصية في المسلسل هذا. اللافت أنه وراء المسلسل هذا نحكيه على كريس برينكاتو وأيضا مايكل بينس. برينكاتو بالتحديد نحكيه اللي عنده خبرة في عالم الجريمة التلفزيونية، وهنا نحكيه على أسماء مرتبطة مثلا بالأعمال متاعه كما ناركوس وإلى جود فاذر أوف هارلم، كما زاد شارك ألان تايلور في إخراج والإنتاج التنفيذي للمسلسل هذا. المسلسل مش مجرد متاع مسلسل مافيا تقليدي، لا، هو أيضا قصة على The Westies يحكيه على الولاء، الخيانة، صراعة الأجيال أو صراعات الأجيال، وعلاقات الجريمة بالسياسة والشرطة والمال. أجواء نيويورك في الثمانينات تعطيه هوية بصرية قوية برشا. نحكيه على مسلسل مشابه برشا The Godfather of Harlem، ولا حتى زادة Peaky Blinders في طريقة التصوير. المسلسل كما قلنا بدأ في جويليا 2026 في 8 حلقات، الحلقة الأخيرة بتتبث في آخر الجمعة هذية. وللعلم أن المسلسل هذا يعطاه 76% على روتن توميتوس، والتقييم هذية بالنسبة للمسلسل يتسمى بالكده بالنسبة إلى مسلسل جديد نحكيه على مسلسل The Westies.

واخر موعد الاخبار سبور اكسبريس ساعتنا الثانيه شكون فيها الكاش 500 دينار كاش من اهداء موزايك اف ام 500 دينار كاش من اهداء موزايك اف ام 23513000 برشا مساجات قاعده تجينا حقيقه على واتساب موزايك اف ام. اللعبه سهله برشا، عندك 20 ثانيه تجاوب على 5 اسئله، السؤال الغلط يخرجك من اللعبه. زوز متسابقين شاركوا معنا مع العشره نص نتاع لي 23513000 الاسم واللقب، وتنجم تربح الليله ال 500 دينار. بطبيعه الحال بعد شويه موعد الاخبار سبور اكسبريس، خليكم مع ذا ويكاند فيتشرينج فيوتشر في دبل فانتزي على موزايك اف ام. زين معكم حتى نوصل في هابي اور، تابعونا كيما العاده على www.mosaikefm.net.

اعزائي موزايك فام، اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. تقرر اليوم الثلاثاء في ختام جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة السير الزعفراني الزنزري، خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي الانطلاق الفوري في أعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، على أن يتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار. ويستوجب الانطلاق الفوري في أعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي على مستوى منظومة الحماية الاجتماعية ضرورة ملائمة أنظمة التقاعد مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتطور سوق الشغل وتنوع القطاعات والأنشطة، حسب بلاغ صدر رئيس الحكومة عشية الثلاثاء. وأكدت رئيس الحكومة أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية والتغطية الصحية يمثل أولوية للدولة، ويجري العمل حاليا على المراجعة الجذرية والشاملة والمتناغمة لمختلف مكونات المنظومة بما يضمن العدالة الصحية والإنصاف في النفاذ إلى الخدمات. وأبرزت رئيسة الحكومة أن العمل جاري حاليا على إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية بالاستناد إلى التقييم والتشخيص الدقيق والدراسات الفنية التي تم إنجازها، في الغرض على أن يتم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية طويلة المدى بتدرج والانطلاق في الإجراءات العاجلة، ثم الإصلاحات على المدى القريب والمتوسط بما يضمن وضوح مسارات التنفيذ وملائمتها مع التحولات التي تشهدها منظومة الشغل والحماية الاجتماعية والصحة. فرقة الشرطة العدلية بالزاروني تلقي القبض على شخص يشتبه في تورطه في عملية تحيل، وذلك أثر كمين محكم، حيث تبين أنه محل 15 منشور تفتيش وصادر في حقه عدد من المناشير بفائدة جهات أمنية وقضائية وأصيل ولاية قصرين. وتتمثل الوقعة حسب المعطيات الأولية في تعمده إيهام عدد من الضحايا بقدرته على توفير عقود عمل وتأشيرات نحو دول أوروبية مقابل مبالغ مالية هامة. وقدرت قيمة الأموال التي تحصل عليها من ضحاياه بحوالي 100,000 دينار، وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به لاستكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه. قبل أشهر رفع قادة الاتحاد الأوروبي شعار الحرب ضد شبكات تهريب البشر، تمهيدا لإعلان الميثاق الجديد للهجرة واللجوء الذي دخل حيز التطبيق منذ جويلية الماضي. ولكن على عكس ما تضمنه الشعار ورغم تراجع التدفقات عبر الحدود، فإن السياسات الجديدة لم توقف نزيف الموت في البحر. وخلال أيام فقط تكشف عمليات الرصد عن وضع أكثر مأساوية وتعقيدا في المعابر الأوروبية، حيث قالت منظمة الرجسية الإيطالية عن أنه تم إنقاذ 50 مهاجرا من بينهم 29 طفلا وانتشار 7 جثث في المياه الدولية قبالة السواحل الدولية الليبية. كما أنقذت سفينة أوشين فاينكينج التابعة لمنظمة SOS ميديتراني 55 مهاجرا من بينهم 9 أطفال و8 نساء، كما أفادت بالعثور على 11 جثة قبالة السواحل الليبية يوم الجمعة. جنوب لبنان يواجه تداعيات دمار واسع خلفته العمليات العسكرية الإسرائيلية، لم يقتصر على المنازل والمباني السكنية بل امتد إلى الجسور وشبكات المياه والبنية التحتية والأراضي الزراعية والغطاء النباتي. ومع اتساع نطاق الأضرار وحرمان مئات الآلاف من السكان من العودة إلى مناطقهم، تتزايد المخاوف من أن تتجاوز آثار الحرب مرحلة الخسائر المالية لتطال قدرة الجنوب على التعافي وإعادة الإعمار واستعادة مقاومات الحياة. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغدا الأربعاء 19 أوت، تقص عامة قليل السحب، البحر مضطرب والحرارة دون تغيير. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريتي.

0: Non-stop music.
1: خاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون on illimité.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات on illimité وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في آخر نشراتنا الرياضية. البداية بأخبار الرابطة المحترفة الأولى رسميا وبشكل رسمي. النادي البنزرتي ينهي كل إجراءات الحصول على رخصة المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لموسم 2026-2027. نعرف كل شنو اللي صار منذ أيامات وشنو اللي صار البارح، وكنا تابعنا موضوع ذا على موزيكا فام. وفي الأخير نادي رياضي بنزرتي قدم إلى هيئة الدرجة الأولى ما يفيد إمضاء اتفاقيات خلاص مع الملعبية والمدربين السابقين اللي عندهم قضايا ضد الفريق وفيها موجب خلاص. والخبر الرئيسي هو كونه السابي باش يشارك رسميا في بطولة الموسم القادم. فريق واحد مازال ما خذاش اجراءات الحصول، ما انهاش اجراءات الحصول على رخصة المشاركة في البطولة، هو الاتحاد الرياضي بن قدان اللي بالطبيعة أبار كونه رئيس النادي كان قدم استقالته، لكن المعلومة اللي عنا تأكد كونه غدوة اتحاد الرياضي بن قدام يقوم بخلاص 28000 دينار، تحويل مبلغ 28000 دينار إلى اللاعب يوسف المصراتي. هو النزاع الوحيد اللي قعد الاتحاد الرياضي بن قدام ما خلصوش، وهكا باش ياخذ رخصة المشاركة في بطولة الموسم القادم. دونك على 16 فريق ال 15 الأخرين الكل كملوا الإجراءات بما فيهم الأولمبي البيجي اللي كانت نقصته بعض الوثائق، لكن اتحاد بن قردان هو الوحيد. وغدوة آخر دولي وغدوة الاتحاد الرياضي بن قردان إن شاء الله بش يقوم بخلاص 28000 دينار ليوسف المصراتي من أجل الحصول على رخصة المشاركة في بطولة الموسم القادم. نأخذ مع أخبار اتحاد الرياضي بن قردان رسميا، وكما كنا أعلننا على الموضوع ذا في وقت سابق، فانه مختار العفاوي حارس الترجي الرياضي التونسي سينضم الى الاتحاد الرياضي بن قردان في شكل اعاره بموسم. الحارس هذا عمره 29 سنه، مازال كيصحح عقد تجديد العقد نتاعو مع الترجي الرياضي التونسي في جوان اللي فات ولا العقد نتاعو امتد حتى جوان 2029 والاعاره لموسم. اليوم كان موجود مع الاتحاد الرياضي بن قردان في التدريبات. الترجي الرياضي التونسي اعلن اليوم بشكل رسمي عن نفاذ كل الاشتراكات اللي تم وضعها للبيع الخاصة بموسم 2026-2027 وعددها 25000 اشتراك. النادي الافريقي باش يعمل ندوة صحفية هذا الخميس 20 اوت 5 متاع العشية بواحد من نزول العاصمة لتقديم المنوال الاقتصادي الجديد للنادي للفترة الخماسية المقبلة 2026-2031. تضمن الندوة زادة عرض لأهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية إلى جانب تقديم أبرز محاور المنوال الاقتصادي والاستراتيجي للفترة القادمة. النجم الرياضي الساحلي اعلن بشكل رسمي عن انتداب المدافع اللي كنا حكينا عليه منذ يومين تقريبا فيليب لانكونتا، امضى رسميا لاكسيال هذايا من عام 2000 وعمره 21 سنه، من عام 2005 امضى رسميا عقد 3 مواسم في انتظار الاعلان الرسمي عن انتداب المدافع باباكار ديارا. كما كان منتظر وكما علنا عليه في وقت سابق وحسب مراسلنا في الجهة إيهاب النفزي، فإنه نصيف بياوي باشر اليوم العمل متاعو على رأس الفريق. نصيف بياوي بدأ يحضر في مباراة نهار الأحد وين فريق الأولمبي بيجي يلعب ضد ترجي جرجيس، والتركيبة الكاملة للإطار الفني شكون فيها نصيف بياوي مدرب أولي، سعد نزار جلاسي، أميل وسلاتي محلل أداء، غسان العبيدي الإعداد البدني، سفيان الرويسي لتدريب الحراس، وبوراوي بن مرضية الأخصائي في العلاج الطبيعي. المنتخب الأولمبي ثلاثي يعزز القائمة بعد مغادرة 3 ملاعبية بسبب الإصابة. نعرف كونه صادق محمود باش يغيب عن ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، هو وليس الضاوي ريان الجبالي بسبب الإصابات، وبالتالي تم تعويضهم ب3 ملاعبية. لاعب بولونا الإيطالي فارس بوسنينة، متوسط ميدان نادي راس فيقس ريان شعبان، ومدافع الملعب التونسي شمس الدين جريد. نهاية نهار 27 تنطلق الفريتر كاتر الخاصة بالتأهل لكأس العالم لكرة السلة، حدث مهم جدا جدا جدا ونتمنى وكون الجماهير الكل تكون حاضرة. التفاصيل كنا نخدم عن سيمروان الهمامي عن المكتب الجامعي لجامعة كرة السلة. سيمروان مساء النور.
5: عشان أحمد مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي موزايكا فام الكل،
4: مرحبا بك. كانت تعطينا تفاصيل التذاكر والأبرز النقاط المهمة في الحدث ذالي موزايكا فام فيه موجودة بتكون كشريك إعلامي.
5: يعطيك الصحة أحمد. أول حاجة التظاهرة هذه تظاهرة مهمة برشا، هي الخطوة الأخيرة للترشح لكأس العالم. المنتخب التونسي اليوم في المرتبة الثانية هو، وقبله المنتخب الكاميروني، ومعاه في المرتبة الثانية منتخب جنوب السودان. منتخبات قوية برشا ومعروفين من أقوى المنتخبات في إفريقيا، وإحنا معملين على الحضور الجماهيري باش نجموا نخلطوا للنيفو متاعهم ونحاولوا نكملوا الخطوة هذه بنجاح ونربحوا زوز مباريات باش نجموا نقربوا برشا للترشح لكأس العالم. إحنا اليوم عنا حطينا البارحة بدينا في نبيع في التذاكر معناها عبر الانترنت في موقع تذكرتي بونتيل. مالوغوزمون عندنا التذاكر المرصوده معناها العدد نتاعهم 3000.
4: مسالش هو كي يجيو 3000 نبداو فرحانين برشا. احنا
5: هذا اش نحبوا، احنا اذا كان يجيو 3000 هذوما نجموا نزيدوا تذاكر اخرين. المهم احنا عاملين على الدعم الجماهيري، وباش عملنا على الدعم الجماهيري حطينا التذاكر باسعار رمزيه اللي هي 10500 مليم التذكره. تونس تلعب في السابعة 7 نتاع العشيه
4: نهارش.
5: القاعه باش تكون باش نلعبوا دونك نهار 27 اوت ضد الكابفير. نهار الجمعة 28 نلعبوا ضد الكاميرون، مباراة قوية برشا. ونهار لحد باش تكون مع 7 نتاع العشية كيف 30 اوت باش تكون القمة ضد جنوب السودان. ان شاء الله يكون الدعم موجود، ونقولوا للعباد اللي باش يجيو يتفرجوا، الملاعين بكرة السلة وحتى اللي يحبوا يعديوا عشوية راقية ويعديوا سهرية باهية يجيو القاعة رادس باش يتفرجوا في نيفو نتاع باسكيت نيفو عالمي، والجو في القاعة باش يكون جو عالمي جدا، معناها باش يسخايب رواحهم في الأوروليغ، ولا معناها حاضرين برشا حاجات للجماهير.
4: وما راهمش يجيو يشجعوا، معناها مش كان يجيو يتفرجوا، معناها يجيو يشجعوا المنتخب الوطني التونسي. ان شاء الله الناس الكل تكون وراه.
5: مرحبا بهم، ونقعد أكد لك اللي باش يجي كرة السلة حتى اللي جاي باش يتفرج ما ينجمش يقعد عاقل، باش يشجع ويشجع تونس. ونشكركم مزيك باش تدعمونا في التظاهرة هذه.
4: معنا حتى مزية كما العادة، احنا شريك الإعلامي في دي تورنوا كما ذوما ودي تورنوا أخرين مهمين برشا. كل ما يكون ثم راية المنتخب الوطني التونسي وعالم تونس احنا نكونوا موجودين. مشكور جدا سي مروان الهمامي، هذه إطلالة أولى، في انتظار طبعا بقية الإطلالات. باش نختم أنا باج ميركاتو كما العادة. رودري رسمي يعني 4 سنوات يمضي في البرسا، 76 مليون يورو بطبيعة فيهم ليبونيوس بطبيعة. مش يلبس كيما العادة القميص رقم 16 يدخلوا في الشورت زادة كيما العادة، كيما مستينس بطل العالم بطل أوروبا، وهز الشامبيونز ليج مع مانشستر سيتي، فيس شامبيون مع أتلتيكو مدريد في الليغا، مازال تخسرتو الشامبيونا متاع إسبانيا نورمالمون يهزها مع البرسا، وزادة هز الشامبيونز ليج كيما حب هو. الأخبار الثاني في الباج ميركاتو نتاعنا نختموا بها كيما العادة، مورو إيكاردي 33 سنة يمكن برشا يغادر غالاتاساري، هو باش يغادر ولكن يمكن برشا يرجع لاتزيو بعد تجربة أولى مع اللوديني والإنتر، ومهز حتى تيتر في إيطاليا في انتظار على حد علمي يعني نتذكر مهز حتى تيتر دونك في انتظار كونه يرجع لإيطاليا المرة ذي مع لاتزيو. والأخبار الثالث يخص باتريك فييرا، هو المدرب الجديد بطل العالم 98 باش يكون مدرب منتخب السنغال. التجربة نتاعو التدريبية ما فيها حتى منتخب، ما فيهاش دي تيتر، هز مرة تيتر مع الإيفانتايان بتاع مانشستر سيتي، لكن في تجارب كل في نيويورك سيتي، في نيس، في جنوا، في ستراسبور، وحتى في كريستال بالاس ما ثماش حاجه كبيره ابار كونو عمل بورسنتاج تاع 35% فيكتوار بارابور لماتش نتاعو كل، لكن تجربه قد تكون ناجحه مع المنتخب السنغالي. النشره هذه كل اخبارنا هذه تلقاوها على موقعنا موزايكا فام بوينت. خليكم توا مع مالك وكامل الفريق في هابي اور.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي. اكتيفي سيفك مع

كنترول على موزيك فام العشرة 21 دقيقة مع مود ورانش. كنت موجود في تونس في شهر أكتوبر 2026 في عنق الجمل. نرجع أكثر تفاصيل على السهرية هذه. أنتوكا مازال معكم حتى نص الليل. ما تنساوش بعد شوية الموعد يكون مع الكاش 500 دينار كاش من هذا موزيك فام. 500 دينار إذا كنتنا تبعثونا على واتساب موزيك فام 23513000 لاسم لقب نمر تليفون تطلع معنا في القرعة وتشارك كما برشا ناس قاعدين يبعثونا حاليا على واتساب موزيك فام. سينو الموعد كما العادة مع سابل كومس سامبل كونسامبل سامبل كونسامبل نحكيه على تيتر خرج في نوفمبر 2003 من ألبوم اسمه The Diary of Alicia Keys. عرفتوا شكون يغني في الغناية هذه؟ التيتر اسمه You Don't Know My Name.

تيتر خرج من ثاني ألبومات أليشا كيز داريوف. أليشا كيز عمل فين وثلاثة كيما العادة للزارتيست الكبار ما ينكروش التاريخ الموسيقي, ديما يختاروا أنهم يرجعوا يعملوا طلع على التاريخ الموسيقي على مدة عقود التالي ويشوفوا شنو ممكن ستيل أو السامبلينج نجم يمشي مع الأغنية هذية. أليشا كيز رجعت بين العام 75 في تيتر اسمه Let Me Prove My

بيتر جينم عند المجموعة الأمريكية مجموعة The Main Ingredient اللي كانت تنشط عام 64 دجا ومية من أكثر المجموعات اللي ما كانتش استابل برشا في مسيرتها المهنية لأنهم بدأوا عام 64 وقفوا عام 77 رجعوا عام 79 وقفوا عام 81 رجعوا 86 وقفوا عام 91 ومن وقتها حتى 99 نحكي ولا مجموعة اختارت أنه يكون السول وريثم أن بلوز ستيل هي أليشا كيز ترجع بتيتر هذايا بناء 2003 اختارت السامبلينج اللي بدأ عام 72 وعاودة ترجمته في أغنية You Don't Know My Name أليشا كيس توت سويت.

0: شكرا لكم عليك. What goes round على موزايك FM وصلنا حتى العشرة وثمانية وثلاثين دقيقة وقاية الربح. Groupe de la chance. Alors, وقت الربح عنا 500 دينار كاش من هدايا موزايك FM. 500 دينار كاش من هدايا موزايك FM. جمعة كاملة ربحتوا معنا الانفيتاسيون، مش جمعة كاملة سيف كامل ربحتوا معنا الانفيتاسيون لمختلف المهرجانات، نحكي على بنزارت، كارتاج، حمامات، دوكا. وكيف جدا إن شاء الله الأيام القادمة مش يكون عنا الانفيتاسيون للسهريات الأوف كسواء في حمامات ولا كارتاج ولا حتى بنزارت زيدا. اليوم اللعبة 500 دينار، 5 سؤالات في 20 ثانية أكاهوت نجم تربحهم إن شاء الله. دونك كانوا اللعبة سهل برشا، كل عندك 5 سؤالات 20 ثانية، أول سؤال جاوب عليه غلط تخرج من اللعبة. خلينا نتعرفوا على المتسابقين نتاعنا اليوم. مدام منال العياري، أهلا وسهلا، مرحبا. مع
1: السلامة. مرحبا.
0: مرحبا مدام، تكلم فينا من زغوان.
1: أي
0: مرحبا بيك، شتعمل في الدنيا؟
1: يعيشك والله، في الدار توا بور لمامون. في الدار
0: بور لمامون. في الدار قبل لمامون ما كنت تخدم ولا؟
1: والله أنا ماكيوس.
0: داكوغ باهي. آه معانا زادة أون ميم طون سي كمال، لك حل عسلامة. مرحبا.
2: أهلا بيك.
0: مرحبا بيك سي كمال، كلام فينا من مرسى.
2: من مرسى أمام البرتال، معناها السكنة البرتال قصر سيد واحد.
0: مرحبا بالبرتال، مرحبا بالمرسى، مرحبا من الناس الكل على موزايك. تاكسي يا
2: أيه.
0: تسمع كل يوم موزايك جو بونس؟
2: كل يوم تاكسي.
0: كل يوم بيه
2: خفصكم
0: قانون. عاد توما كل يوم برونشي معنا، ما شاء الله عليكم، ان شاء الله ربي يعينكم تاكسيستي الكل. به مدام منال سي كمال، خفصلكم قانون اللعبه قدام الناس الكل باش تبداو اموركم واضحه. دونك واحد فيكم باش يبدا الاولاني الاسئله، كل واحد عنده مجموعه من الاسئله الخاصه به، وبطبيعه الحال عندك 20 ثانيه باش تجاوب على الخمسه اسئله هذوما. اول غلطه تخرج من اللعبه، اذا كان كملت الخمسه سؤالات الثاني ما يلعبش اوتوماتيكمون.
1: به
0: امورنا واضحه. تو نجيو للسؤال الأهم والأوضح، شكون يحب دلو لي بدلو ليني؟
2: خلي مدام أمير.
0: مدام أمير.
2: مدام عيارية، معناها بنت خال هذا.
1: مدام مالي.
2: ولا أنا ولا هي، مالي كيف كيف.
0: كيف كيف تبدأ مدام مالي؟ مدام مالي تبدأ أنت؟
1: باهي.
0: خلي نفسكم حاجة ثانية، أنه ما عنديش اقتراحات، أنتم اللي بتعطيوا الإجابات.
1: باهي.
0: أوكي؟
1: أوكي.
0: أول غلطة تخرج، جاوبت على الخمسة سؤال تصحاح تربح، الثاني يخرج اوتوماتيكمون.
1: اوكي
0: اوكي واضحين؟
1: واضحين.
0: قبل ما نبداو سي كمال ومدام مني، الحمد لله سي كمال عمل ديديكاس من تاعك من توا في صورة ما، في صورة ما كان عندك ديديكاس من توا سي كمال.
2: ديديكاس للعائلة الكل، ونحب نعزي، عندي عائلة عزيزة عليا، عندي المرفوع في المكي الماجري الله يرحمه وينعمه من غد
0: ان شاء الله، ربي يرحمه ان شاء الله،
2: الله يرحمه وينعمه، ونعزي عائلته الكل،
0: نعزي وعائلته الكل. به مدام منال عندك ديديكاس من توا؟
1: ايه ديديكاس لعائلتي الكل وناس يعرفوني الكل.
0: به سلموا عليهم برشا،
1: سلموا عليهم برشا، وقولوا نحبكم برشا، وربي يخليكم دي عائلتي الصغيره والكبيره.
0: به سي كمال، لو كان تربح ال 500 دينار شنو تعمل؟
2: شنو باش نعمل بهم؟ نخلص الكريد نتاعي كاي تونسي.
0: كاي تونسي. مدام منال كان تربح 500 دينار؟
1: والله في البروغرام نحب نهز فرهد الصغيرات نتاعي.
0: فرهد الصغيرات، سلموا عليهم برشا الصغيرات.
1: يعيشك ربي يفضلك.
0: 500 دينار، دونك مدام منال عندك خمسة أسئلة، ركز. أيه؟ قبل ما تجاوب الأسئلة ماهيش صعيبة في المتناول، نجم تجاوب عليهم. ثقافة عامة من مختلف يعني المواضيع، مش موضوعك أو باش نحكيو معناها جغرافيا، باش نحكيو رياضة، باش نحكيو موسيقى، كل شيء. داكوردو؟
1: داكور.
0: حاول ركز 20 ثانية أكاهو، السيد المخرج أون باغاليل باش يعطيني ال 20 ثانية. فوالا يوسف أعطيني ال 20 ثانية. حاضرة مدام؟
1: حاضرة.
0: 3 2 1 أونيفا.
3: أي شد روحك مليح.
0: نعاودو الكونت أغوبوخ لحظة بركة، إذا كان نجمو نعاودو السيد المخرج لحظة بركة بشوية داليت نفسه. دونك 3 2 1 أونيفا. مدام منال شنو هي أصغر دولة في العالم؟
1: أصغر دولة
0: في العالم؟ قول باس.
1: باس.
0: شكون اللي غنى غناية بارولي بارولي؟
1: باس.
0: قداش فما من لاعب؟
1: داليدا. داليدا.
0: قداش فما من لاعب في كرة السلة؟
1: ثمانية.
0: خمسة. عندك زوج إجابات غلطة ديجا. مالوغوزمون مدام منال، علاش قلت لك ركز؟ لانه سؤالات اجابه واضحه تك تك لازمك تربح. مالوغوزمون مدام منال ما بحثش معنا اليوم، ميرسي بوكو على المشاركه نتاعك، يعطيك الصحه، تحيه كبيره ليك ولزغوان الكل، شكرا ليك. الو نمشي ويسي كمان
2: ويا خويا.
0: يا سيدي عندك فرصة باش تربح ال 500 دينار الليلة. خمسة سؤالات، ركز في الإجابات في عقلك، ما لقيتش الإجابة باس نرجع للسؤال، لكن حاول تكون بالزربة 20 سكوند راهما.
2: فهمتك.
0: يلا أوني فا
2: أوني فا.
0: نبدأ. شنو هي الرياضة اللي نستعملوا فيها مصطلح جران شلام؟
2: لا باس.
0: شنو هي اللغة اللي نستعملوها في البرازيل؟
2: البرتغالية.
0: شنو هي أكبر دولة عربية من ناحية المساحة؟
2: الجزائر.
0: قداش من نهار في السنة الكبيسة؟
2: 365 ولا 64 و65
0: 66 مالوغوزمون ما ربحتش معانا زاد انت سي كمال. خنعتي الاجابات.
2: هي لعبة
0: هي لعبة. انتوكا اصغر دولة في العالم هي دولة الفاتيكان اللي غنى اغنية بارولي بارولي.
2: اصغر دولة في العالم
0: الفاتيكان. اي دونك بون هذه خطيتك راه لازم الاسئله
2: الاسئله تاع
0: تاع مدام منى لازم جوست كان نذكر لا بسمو فين نتفرج فيها.
2: انا فهمت شي بالي
0: علينا سويت. لا لا لا ما سالتوش سؤال ذلك انت. انا دونك بالنسبه لمدام منى اصغر دوله في العالم هي فاتيكان اللي غنى اغنيه بارولي بارولي داليدا. خمسه لاعبين في كره السله وكان ثم اسئله اخرين خليهم الغدوه. بالنسبه للسؤال نتاعك لوناني سي كمال، شنو هي الرياضه اللي نستعملوا فيها كلمه جران شلام؟ هي التنس. هي التنس بيان سور. بالنسبه للسنه اجاباتك زوج صحاح. بالنسبه للغه البرتغاليه في البرازيل واكبر دوله عربيه من ناحيه المساحه هي الجزائر. السنه كبيسه فيها 366 هو العام اللي تجي فيه فيفري 29.
2: فيفري 29
0: مالا
2: كبيسة معناها أقل اللي يجي فيه 28.
0: سنة كبيسة سنة كبيسة.
2: هذه هي
0: لعبة. يعطيك الصحة. ميرسي بوكو سي كمال. شكرا لك. يعطيك الصحة. غدوة اللعبة باش تكون على 600 دينار كاش من أدامو زي كفام. 600 دينار كاش. فوالا الأسئلة واضحة. تركيز الأولاد كي لعبوا معايا بكري في الاستوديو احنا قاعدين نجاوب عليهم ديريكتومون. قلت لهم راهو في اللونتين يختلف، راهو المباشر يختلف، مش كيما نجموا تجاوبوا عليهم فيسا فيسا. فوالا 23 513 في اللعبة تكون غدوة على 600 دينار كاش.
3: هابي اور من الاثنين للجمعة من 9 للنص الليل.
0: سي محمد علي كيما كل ليلة عنده موعد مع اوت سيلكشن.
3: Selection by David.

هم في سيلكشن المخرج داري بن احمد اختار انه يسافر بنا الى شيكاغو الينوي, بالتحديد نحكيه على فنان الار ام بي دونالد جونز من مواليد ماي 1973. نحكيه على فنان, نحكيه زاد على بروديكتور ميم طون, وبدا مسيره فنيه نتاعو عام 96 الى يومنا هذايا. بلاي ليست خارق العاده اختارها اليوم داري. تسمعوا بعد شويه فريكين يو, تسمعوا يو دونت نو واتس اب. لكن توت سويت خليكم مع Do you want على موزيك FM تول 11 غربا. بعد شوية يكون الموعد مع أخبار الأحداش مع مراد الديدي, وحنا كمان معكم ساعتنا الأخرانية في جينيراسيون. واليوم في جينيراسيون عملنا سبيسيال باري وايت. باري وايت هو الارتيست متاعنا بالنسبة لي لسبيسيال جينيراسيون. أبارتي من 11 ونصم تعليم فسيبزد عندكم موعد مع دي جي سليم في الكيتش. بعد أخبار الأحداش على موزيك FM أوت سيليكشن اليوم نحكيه على دونيل جونز أول تيتر Do you want على موزيك FM www.mosaicfm.net على streaming.

0: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. خبراء بريطانيون من مستشفى شيفيلد يشاركون من 17 إلى 19 من شهر أوت الحالي في دورة تكوينية متخصصة في تقنيات التنظير الهضمي المتطورة بقسم أمراض الجهاز الهضمي بالمستشفى الجامعي الموجيسليم. وتندرج الدورة في إطار التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وتهدف إلى تعزيز الكفاءات الطبية في مجال التنظير الهضمي من خلال الاستفادة من الخبرات والتقنيات التشخيصية والعلاجية المتطورة، وفق بلاغ صادر مساء اليوم الثلاثاء عن المستشفى الجامعي الموجيسليم. ويتيح البرنامج للفرق الطبية فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الممارسات في مجال التنظير الهضمي، بما يساهم في تطوير الممارسات الطبية ودعم جودة التكفل بالمرضى. في أخبار العالم، المبعوث الأمريكي إلى دمشق توم باراك ينسب الغارات التي استهدفت مطار أبو ظهور العسكري شمال غربي سوريا إلى إسرائيل، معتبرا أنها تصعيد غير ضروري يعرقل جهود الاستقرار في المنطقة. كما عبر عن قلق بلاده البالغ إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية المؤكدة. وفي الملف الإيراني، أعلنت طهران إلغاء مهلة التفاوض التي حددت بستين يوما والمنصوص عليها في مذكرة التفاهم مع واشنطن للتوصل لتسوية دائمة، مهددة بالتحول من الدفاع إلى الهجوم بالكامل. الإمارات العربية المتحدة تعلن الثلاثاء أنها أوقفت الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر على خلفية الحرب في الشرق الأوسط. تتجه الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى مزيد من التصعيد مع دخول مسيرات بريطانية الصنع على خط المواجهة، وسط اتهام موسكو لندن بالمشاركة في هجمات استهدفت العمق الروسي، وتحذيرات روسية من أن استمرار الدعم العسكري البريطاني لكييف قد يجر لندن إلى تداعيات خطيرة. هيئة الأرصاد الجوية البريطانية تحذر من موجة حر جديدة تقترب من البلاد بعد أن سجلت الموجة الحالية أعلى درجات الحرارة هذا العام متجاوزة 38 درجة مئوية. كوريا الشمالية تندد بالتدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، قائلة أنها ستواصل ممارسة حقها في الدفاع عن النفس لمواجهة ما وصفتها بالتهديدات العسكرية من قبل القوات الأمريكية والكورية الجنوبية. بدأت في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية محاكمة شركة ميتا في قضية تعد من أبرز الاختبارات القضائية لشركات التواصل الاجتماعي بشأن تأثير منصته على الأطفال والمراهقين. وتعود القضية إلى دعوى رفعت عام 2023 ضمن تحرك تقوده 29 ولاية أمريكية تتهم ميتا بدفع الأطفال والمراهقين إلى الاستخدام المفرط لمنصتها وتضليل المستخدمين بشأن مخاطر منصتها. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع مالك ودالي في هابي أور مع أجمل تحيات مونة الدريجي.
1: الأولى في تونس هابي أور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل، مالك العوني موزايك أف أم.

0: ودي جستيم على الميكس متاع الكيتشو وصلنا حتى ال 11:23 دقيقة على موزايك كافيه. ما زلنا معكم حتى نص الليل.
1: هابي اور من الاثنين للجمعة من 9 للنص الليل.
0: بون بالنسبة للأيامات هذه غدوة إن شاء الله درجة الحرارة بتكون في حدود 34 درجة، تنخفض شوية درجة الحرارة جوست غدوة كهو، لأنه أبارتي من هات الجمعة السبت وحد درجة الحرارة توصل حتى 39 درجة. وأكيد جدا في نشراتنا الإخبارية تلقاو كل المستجدات في علاقة بأحوال الطقس في تونس. دونك كما قلت لكم نهار الجمعة توصل لحدود 37، نحكيو على تونس الكبرى، نهار السبت 38، نهار الأحد 39 درجة. ولا درجة الحرارة هذه بالنسبة للويكاند، وأكيد كان ثم تحينات جديدة تلقاوها على السيد بتاعنا موزاي كيفان بوليت. بعد شوية الموعد يكون مع وائل كفوري في ستة الكل، تسمعوا 50 سنت مع أوليفيا في بيست فريند. خليكم مع أوليفيا دين في سو إيزي شوية. خليكم الموعد مع جينيراسيون مع واحد من الأصوات الغير عادية، نحكيو بالأساس على باري وايت في جينيراسيون على موزايك.

سمعتوا سلم هاف هاني معك على موزايك اف ام توصلنا حتى ال 41 دقيقة ونص اللي غير ربعه مازال معكم حتى النص الليل توت سويت جينيراسيون جينيراسيون جينيراسيون في جينيراسيون اليوم اخترت ارتيست عاشت مع توت اون جينيراسيون نحكيو على صوت ماهوش عادي حتى تعرف بيعتم معنى الكلمة لأنه يعني الجينيراسيون هذية تتفكروا أول كلمة يقولها في غنيته يعرفوا لي هو صاحب الصوت الذهبي. نحكيه بالأساس على فنان اسمه الحقيقي باري إيغني كارتر يعرفوه باسم باري وايت من مواليد سبتمبر 1944 في جالفستون في تكساس. نحكيه على الفنان اللي عنده تامبر متاع صوت حاجة خارقة للعادة بيع أكثر من 100 مليون نسخة في مسيرته بالنسبة للألبومات متاعه كما غيرهم برشا براي تشارلز أريثا فرانكلين إلفيس بريسلي مارفين جايز هذا كيف كيف. نحكيه على فنان اللي غادر العالم متاعنا في جويليا 2003 سبعينات كانت هي الفترة الذهبية متاعه بالأساس. نحكيه على تيتر اللي هو أكثر تيتر تربيع عام 74 واللي هو You are the first, the last, my everything عند باري وايت. بعد شوية في البلايليست متاعنا تسمعوا زادها Can't get enough of your love babe اللي خرج في جوان 1974 لكن توت سويت خليكم مع تيتر هكا من ألبوم آخر مش نفس الألبوم وانتوكا اسمه I've got so much to give الألبوم هذايا علما أنه الألبوم اللي كنا نحكي عليه بلك شوية اسمه Can't get enough. خليكم مع الألبوم الأولاني I've got so much to give اللي خرج في أفريل 1973 تيتر اسمه I'm gonna love you just a little more babe على موزايك FM سبيسيال باري وايت في جينيراسيون مزانا معكم حتى نوصل ليل على موزايك FM. Enjoy

غسول اليوم سبيسيال الفنان الامريكي باري وايت. سمعتوا ثلاثه تترويت من البوماته المختلفه. نحكيوا على البوم I've Got So Much To Give, وسمعتوا هذا البوم كانجر اناف. نحكيوا على دوز البوم خرجوا عام 73 و 1974. مازالوا عندنا دو تيتر في نفس الروبريك نتاعنا في جينيراسيون سبيسيال باري وايت عام 75 من البوم Let The Music Play. شويه خاص تسمعوا زاد من البوم خرج عام 73 من البوم باري وايت, زاد تيتر اسمه I've Got So Much To Give على موزايك اف ام. ميرسي دالي, شكرا لك, يعطيك الصحه. ميرسي بوكو زاد اليوسف اللي في الاخراج الرقمي. ميرسي بوكو زاد الويل في ستاندر موزايك اف ام. Let The Music Play والميوزيك نون ستوب على موزايك اف ام. بعد شويه موعد اخبار نصب لي المعموره تدريت قبل معكم غدوه نفس التوقيت 9 متاع الليل على الاذاعه الاولى في تونس موزايك اف ام. كان معكم ملك لوني, صباح الخير.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تقرر الثلاثاء في ختام جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة السارة زعفران الزنزري خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، على أن تتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار. وأبرزت رئيسة الحكومة أن العمل الجاري حاليا على إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية بالاستناد إلى التقييم والتشخيص الدقيق والدراسة الفنية التي تم إنجازها في الغرض، على أن يتم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية طويلة المدى بتدرج والانطلاق في الإجراءات العاجلة، ثم إصلاحات على المدى القريب والمتوسط بما يضمن وضوح مسارات تنفيذ وملائمتها مع التحولات التي تشهدها منظومة الشغل والحماية الاجتماعية والصحة. البنك المركزي التونسي يصدر منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعات الفصلية وأجل تسديد القروض المخصصة لها. وينص المنشور على مراجعة مقاييس تمويل زراعة القمح الصلب والقمح اللين والبقول والشعير والأعلاف مع ضبط هذه المقاييس حسب المناطق وطبيعة الأراضي سواء كانت بعلية أو سقوية. شركة النقل بتونس تعلن عن انطلاق حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2016-2017 بداية من يوم الاثنين 24 من أوت. إسناد الوسام الوطني للسقاقة بعنوان قطاع التربية والعلم في صنفيه الثالث والرابع إلى 11 شخصية، وذلك بمقتضى أمر مؤرخ في 17 من أوت الجاري صادر عن رئيس الجمهورية والذي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر الثلاثاء. في أخبار العالم، زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب شانغهاي في الصين على عمق 10 كيلومترات وفق مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض. الخارجية الإماراتية تعلن عن وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول أنه نقل الوسطاء أن طهران لا تقبل وقف إطلاق النار بل يجب أنهاء الحرب، مضيفا أن الأمن في الخارج يجب أن يكون جماعيا ويشمل أبعادا اقتصادية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفي وجود محادثات أو مناقشات جارية أو مقررة مع إيران، مؤكدا أن الحصار البحري مستمر بقوة وفعالية وأن مضيق هرمز مفتوح والعمل فيه مستمر. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحية مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس. عربيات من الصليل المالي ساعة موزايك فام.